عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

Just a friend.

0: جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتو بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامعني صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بمسطول وشايف منظر من زوقي

إلسات جورة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج نهزت 11 مليار دينار إلى تاريخ 20 أوت الجارية. وتزامنا مع موجة الحر المرتقبة هذا اليوم، اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نهزت مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعتان 11 مليار دينار إلى غاية تاريخ 20 أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخل السياحية المتراكمة إلى حدود تاريخ 20 أوت 26 و 2000 نحو 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرت ب 242.5 مليون دينار وبنسبة تناهز 5%. كما ارتفعت مداخل الشغل المتراكمة التي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868.7 مليون دينار مقابل 5568.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة قدرها 300.4 مليون دينار، أي بنسبة تناهز 5.4%. تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا واستهل وزير السياحة سفيان الطيّة زيارته إلى القيروان يومي 24 و25 من أوت الجاري بزيارة جمع عقبة بن نافع، حيث واكب بمعية ولي الجهة ذكر البرقاوي الموكب الديني وعددا من الأنشطة والتظاهرات المبرمجة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما عاين الطيّة خلال الزيارة عددا من الإقامات العائلية بالمدينة العتيقة إلى جانب مشروع مؤسسة حرفية مختصة في صناعة المنتجات الغذائية المحلية، وذلك في سياق دعم الاستثمار وتثمين المنتجات المحلية وربط النشاط الحرفي بالقطاع السياحي. تزامنا مع موجة الحرارة اليوم الأربعاء ويوم غدا الخميس، الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. والشركة توضح في بلاغ لها أمس أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفائه إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. كما دعت الشركة إلى اعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما يساهم في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان، مؤكدة أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء ومعولة على تفهم حرفائها وتعاونهم. وتتزامن هذه الدعوة مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة اليوم الأربعاء، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة بأغلب المناطق وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء 26 من أوت 26 2000، ويقصد بهذا التاريخ آخر يوم من الأجل القانونية المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتالي يمكن إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفاديا لازدحام قبضة المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الأعلامية. دوليا، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي عددا من نظرائه في الدول الحليفة بأن واشنطن لا تتوقع في الوقت الراهن تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري وفق تقرير لموقع إكسيوس. هذا وتراهن واشنطن على أن يؤدي الحصار البحري والعقوبات إلى حرمان إيران من الإيرادات الضرورية ولا سيما عائدات صادرات النفط. دوليا أيضا، أكد مصدر رفيع لقناة العربية أمس أن أمريكا عرضت وقف الحصار البحري المفروض على طهران ورفع العقوبات مقابل فتح هرمز ووقف هجمات الوكلاء. كما أوضح المصدر أن المشير عصام منير حمل عرضا لإيران يوقف الحصار ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم، لافتا إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أبلغ منير أن طهران ستواصل مشاوراتها داخليا وتقدم ردها قريبا. ذكر بيان مشترك صادر عن سلطنة عمان وإيران أمس أن وزيري خارجية البلدين ناقشا إطارا مرحليا في من شأنه أن يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وأضاف البيان أن الإطار تضمن أيضا الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وجاء في البيان كذلك أن الجانبين أكدا أهمية عقد مناقشة مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
2: جوهر FM Music Non-stop.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم المبارك والسعيد بإذن الله. الأربعاء 26 أوت 2026 الموافق ل 13 ربيع الأول 1448 للهجرة. إن شاء الله مولدكم مبروك وعيدتوا فالعيد المولد النبوي الشريف هذا عيدتوا بالرغم من ظروف الكل متاع السخانة وقصان الضوء وقصان الماء والباهي المعدني ماهوش موجود. إذا كان حتى مقصوص عليك الماء تحب على الماء الآخر ما تلقاش ماء السبالة ينجم يكون ما يشربش العباد قال الآخر. فبالتالي مولد متاع السنة باش يبقى دون ليزانال معناها باش يبقى في التاريخ. ما نعتقدش هاني قال الآخر نسبة شوية 50 سنة التالي نقولوا من اللي أنا صغير 50 سنة نثبت ونذكر ما جاناش مولد بالأجواء هذه عمرها ما صارت. إن شاء الله لا يعود علينا هالاحتفالية هذه بهذه الوضعية. وإن شاء الله زاد اليوم ربي سبحانه وتعالى يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا لأنه اليوم نهير اليوم وغدوة زوز أيامات من أسخن ما فما في الفترة اللي بدأت عندها 3-4 أيام توا هذه موجة الحر الثانية واللي درجات حرارة باش توصل ل 48 درجة ينعم الشهيلي باش يبدأ مصباح أو بدأ بطبيعة الحال ثم من بعده طقس باش يكون حار بشكل كبير ونوصله حتى ل 48 درجة ولربما أكثر هذا في الظل بطبيعة الحال ومع حاجة أخرى لرسونتي ما نيش نتحدث عليه لأنه نجم يكون بين 2-3-4-5-6 حتى 8-9 درجات وصلوا حتى 10 درجات. ثم الليل باش نرتاحوا في الليل ونرقدوا قال آخر درجات الحرارة باش توصل هذه الليلة ل 38 درجة أكثر من القائلة 38 درجة. كيني الطقس اللي قاعد نرى فيه ماهوش طقس تونس طقس متاع بلدان خليجية إفريقية ولربما حتى في الخليج وفي إفريقيا في الليل تهدى الأمور. مع هذا الكل زيد مع هذا الكل قصان الضوء ربي تصل إن شاء الله يعدي هالنهيرين على خير. وسعوا بالكم استحفظوا على رويحاتكم الصغيرات والكبار في العمر واللي عندهم أمراض المزمنة مع درجات الحرارة متاع اليوم حتى مش صغار الكبار في العمر وصغار في العمر حتى الناس الكل تستحفظ على الروح. اليوم درجات هي وغدوة راهي نجم نقولوا العلامة حمراء ماهيش حتى صفراء قال الاخر لا لا اليوم ضوء أحمر أمامنا جميعا فمعناها ضرورة الاحتياط والحيطة الكاملة. تو نرجع لهذا بالتفصيل ونجيبوا مختصين باش يقولونا إيش فما ما فماش إيش نعملوا كيفاش نتصرفوا هذا الكل كما العادة باش تقوا في حصتكم. لكن هيت نبدأ بدايتنا كما تعرفوها بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو خيرش وما أفضلش وما أحسنش مرضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. احنا مش متفقين اللي رضاية الوالدين حسن حسين وراهي زاد تحل كل كل كل البيبان المسكرين وكلزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن صباح الورد اللي تتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية ننطلق على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الأنفال بصوت المقرئ الشيخ فارس العباد وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالأيامات هذوما أنه باش يلطف بينا وببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، خاصة اليوم بعد عطلة المولد واللي فما البعض اختار هنا يعملها مطولة من نهار الجمعة الفرد، والبعض الآخر اختار أنه نهار اثنين يتحول إلى البلاد باش يعايد مع العائلة، يرجع اليوم في الصباح. إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. صباح الورد سيدي خليفة، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، شباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة اللي شادين الطريق كما قلت حاتم، إن شاء الله يوصلوا سالمين، سيسروا احنا في الطريق وإن شاء الله لاباس.
1: مع السخانة هذية باهي السياق على بكري وما نسوقوش في القائلة بشكل خاص. هي القائلة هي القائلة اليوم
2: بدأت على بكري
1: 24 ساعة ل 24 ساعة، لأنه في الليلة هذه نوصلوا ل 38 درجة ولربما أكثر.
2: إن شاء الله ربي كل شيء يعطي باللطف،
1: إن شاء الله يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا، وإن شاء الله ربي مع ستيك وربي يهديها وربي يجبر لها بخاطرها وإن شاء الله تغزر لنا بعين الرحمة.
2: هي وجهدها هي وجهدها،
1: إن شاء الله يا ربي هبط عليها جهد كبير يا ربي يعطيها ورزقها بالطاقة البديلة والطاقة الرئيسية وتزاير تعطينا والناس الكل يعطيونا. خلينا نعدي والفترة دي راهو يخليفة معناها فما حكاية في الصباح تقولي نحكي أي نحكيها، لأني أنا مفجوع ومرعوب منها لليوم. البارحة يقص الضوء في القايلة وقبل التوقيت اللي قانون عليه باش يقص، ايش يصير سيدي خليفة؟
2: يقف لاسانسور.
1: لاسانسور فيه راجل كبير فوق 70 سنة يمكن، ولا 70 سنة ولا أقل شوية، ومعاه ولده، ونحل مانويل خوك وليد كيني مكايفر وانا ما نفهم حتى شيء، نحل مانويل الباب المفتاح الباب متاع البرمير ايتاج يظهر ما فماش كيفاش باش يهبط هكا شباك قد هكا ما نجموش. حلينا هذاك معايا حد حليناه وحطينا هكا محبس لوح باش نبلوكيو الباب باش يقعد نفسي نجمو يتنفسوا. نكلموا الحمايه ما فما حتى حد نتاع الاسانسور ما يجاوبش، لازم عنده برشا مشاكل، وحكى لي اللي عنده برشا مشاكل يحل فيها في وقتها. بالزهر يقول لنا راهو نجم فما امكانيه باش نجم نخرج من الدوزيام ايتاج، نطلعوا الدوزيام ايتاج نحلوا

0: الامكانيه كانت موجوده بكرسي، نجيبوا كرسي ويحط الكرسي يطلع فوق الكرسي يخرج هو يخرج ولده كيف خرج يشاهد واحنا شاهدنا معه
1: في الاسانسير.
0: شنو اللعبه هذه في 88
1: كان بيهز مع تليفونه
0: في 88 لا تليفون ما فماش هو بس سياح شفقنا به يزمر نسمع في تزمير وسياح والتزميره الحمد لله ما نعرفهاش الحكايه انه كيف يقص الضوء تبقى التزميره تمشي الحمد لله يا ربي.
1: على كل حال نسي سروه
0: مع 88 ألف سخانة مع ما فماش منين مش يتنفس معناها ربي يستر والحمد لله يا ربي وإن شاء الله كل ما يعطينا يعطينا باللطف وإن شاء الله ستيك تغزر لنا بعين الرحمة يا ربي فينا
1: إن شاء الله
0: يا ربي هيا نعطيك فلوس
1: هات لنا الفلوس تو تغزر لي بعين الرحمة
0: خذ الفلوس وباهي تو ورا الشهر الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 21/8 عنا 1007 مليون دينار وهذا مفهوم رو قاعدين نخلصوا على خاطره الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 24 أوت عنا 25155 مليون دينار يظن ما تغيرتش الأمور بقينا في 98 يوم ريزيرف اون دوفيز اللي تغير اخزر انه اللي تغير الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 21/8/2026 شوليت 30000
1: طيب ما قصرتش
0: 30040 مليون دينار مش ما قصرتش قد نزيد عليهم زاد 30000 سكرتهم 40 مليون دينار على كل الدولار بقى طايح وان شاء الله يزيد يطيح ويحوس باش هكا بعض المليمات زوز 3 مليمات ينقصوا نقوا في 2800 توا في 2903 مليم فاصل 4
1: اي
0: ان شاء الله يزيد يطيح
1: ان شاء الله
0: في حين اليورو استغل الفرصه وبدا يخوف شعمل سي اليورو ولا 3392 مليم فاصل 8 بالاروندسمون 3393 مليم يا خليفه معناها السيد هذايا يزمو الهداء
1: ان شاء الله الهداء على عموم احنا في انتظار الهداء متاع السيد هذاك مازال الحديث عن الطقس حاتم تقريبا هو الشغل الشاغل للناس كل هو مجال الحديث متاع الناس كل واللي نسانا في القضايا الاقليميه والدوليه الناس كل تحكي على الحراره علاش تضيف البرنامج اليوم شكون الاستاذ الخبير حمدي حشاد حمدي حشاد نرجو معاه للظاهره
0: اللي يفسر لنا الظاهره كيفاش نتعاملوا معها هل غيرنا ولينا من غير ما نشعر ونسكنوا في الخليج العربي ولا نسكنوا في ادغال افريقيا اللي حتى في ادغال افريقيا بعد تصب المطر تسخن تسخن تسخن وتصب المطر
1: استوائيه مسخانه ومطر
0: ومطر
1: هكا علاش باش نشوفوا معاه مازالت متواصله الموجه هذه نتاع الحر الى متى ممكن تتواصل لانه ثم تقديرات تقول باش تدخل معنا بدايه سبتمبر باش نشوفوا هذا مع الاستاذ الخبير حمدي حشاد
0: باش توصل يا مروه النهار 2/3 سبتمبر قلت لي ماش تحكي لي حصه العذاب الاليم شفته زاد هي البارحه وانسانه وربي يعطيهم طاقة التحمل والصبر وربي يرحم والديهم شو تعصد وتنظف الدار وتقوم بالواجب الكل فك السخانة هذيك الكليماتيزور ما يخدمش الضوء مقصوص وقامت بكل واجبات المنزلية والعائلية وحتى هي اللي خرجت قضاءت تنجم تكون فبرافو عليهم هكا ولا يا لمانو فيليسيتاسيون يعطيكم الصحة والله يعطي نهنيوكم التهاني الكبيرة الكل الإنسانة اللي هما في المواقف هذه نلقاهم والحمد لله
1: إن شاء الله ربي يهديهم إن شاء الله
0: شو ربي يهديهم
1: ديما الهداية به الدعوة بالهداية به
0: يعني. يهديك انت عليهم هما قتلي خلينا نمشيو الفاصل نمشي. قبل ما نرجع مع لي كولور دو جور من خلال اون بريف ناخذوا فيها لايون نتاع نشرة الاخبار واهم العناوين اللي موجودين في الرياضة ايضا

0: الساس موند الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله عديتم مولدك أحسن ما يكون، مولد مبروك على الجميع. اليوم زاد فما معايدة كالتقاليد الإدارية هذيك،
2: مش عايد تصورش في المولد فما معايدة رسمية،
1: فما في العيد الصغير
2: الكبير والصغير
1: هكا هو
2: هذا هو. أنا هكا نعرف
1: المولد ما فيش معايدة
2: ثم معايدة رسمية. لا لا
1: لا، ما احنا نعايدوا يا اخوي، احنا نعايدوا على مستمعينا الكل ومشاهدينا الكل، نقول لهم كل عام وانتم حيين مليون الف خير، وربي يحفظكم وربي يفضلكم ويعطيكم صحه الابدان باش تطابقوا هالايامات الصعيبه اللي في انتظارنا. نمشيو
2: اعطينا على قد قلوبنا يا رب العالمين ان شاء الله.
1: شنو هذا؟ والله ما نعرف شكون غادي في سوسه تضحك عليه. شنو اللي عمل ذلك؟
2: لا هو هكا يقولوا الناس
1: هكا،
2: مش تقولوا ربي يعطينا على قد قلوب.
1: أشرف
3: أهلا أستاذ الحاتم، مرحبا.
1: صباح الورد.
3: أضحكت ما شفتش الميكرو محلول، ضحكة جات سبونتانية ومش أنت المقصود.
1: سبونتاني
3: بالعكس، دعوة كيف تعجبني على الأخرك.
1: عجبتك تلمو، عجبتك انت ضحكت. انا قعدت باهت في عجب ربي. شوك الدعوه معناها فيها الهكا وهكا، راهي تقرا والقراءتين، عرفت
3: كل واحد يقرا كي يحب.
1: اللي يحب يقرا على روحه. يلا تيجي
3: تحت ملك هذاك على ضحكت ديجا.
1: اي وكيف قال على نيتي، انا تاكدت اللي هي مقصود. يا سيدي، لانه خليفه كان قال لك على نيتي بحكم المعرفه به توا الان، مروه معايا ولا لا، كان قال خليفه على نيتي اذا هي مقصوده. مقصودة قتلي وألف مقصودة. أشرف مرحبا بك، شنو حوالك بابا؟
3: الحمد لله.
1: منورنا سيدي العزيز.
3: الحمد لله.
1: اعطينا شكون ليكيب اللي معاك أولا، وشنو الطقس القادم؟
3: سمية في التعويض لمنال تخيل، خرجت كونجي.
1: كونجي منال مش مريضة ولا حاجة، ما كونجي.
3: كونجي الصيف.
2: صحة.
1: إي.
3: وجمال أبو قديدة في الصندار.
1: إن شاء الله ترتاح بالقدا، وإن شاء الله كونجي مطول هكا قاعد تقول أنت هكا.
3: بالضبط هذا هو، حسب قلت سميه هي مات ترجع فيهم في فورما وانيش بش نعلق. قلت كونتي وكهو شورطنا مع منال حالا
1: مع منال وفي الـ في الـ في القاعة المركزية متاعنا وعنها في الصندر. شكون اليوم سعاد؟
3: جمال.
1: جمال بقديدا، حيوه به. بالنسبة للطقس عندك؟
3: الطقس مازال عاد، مازال صباحك النسمة الباردة شوية، كان إن شاء الله طب
1: فما نسمة الحمد لله.
3: نسمة الصباح، نسمة الصباح أكل خفيفة على الخير.
1: ما فماش احنا لهنا ما فماش، مش موجودة معنا.
2: فما نسمة خفيفة اليوم بدأ بكري الطقس خوم،
1: فماش ما عندناش لهنا.
3: هاو
1: مش موجودة في طول عونس العاصمة. اي الحمد لله، إن شاء الله ربي يرحم الناس الكل يا أخوي.
3: لا نحكي على السخانة، هاي جايتنا بعد شوية معنا، صبرا جميلا.
1: أتوقع
3: اليوم السخانة درجات قياسية،
1: كل ما يعطينا ربي، أي كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف ولا قد تقد تحمل امتعنا. توا في تونس باش تاخذ فكرة 27 درجة توا، إلو روسونتي 31 في تونس الكبرى، معناها باش تعرف شنو الدرجات نتاع الحراره. ومن المفروض اليوم نوصلوا ل 44 45 درجه في تونس الكبرى.
3: اول
1: بالنسبه لسوسه، سوسه 28 توا، لكن الروسونتي اكثر منا 32 درجه
2: من الرطوبه دي.
1: اي من الرطوبه، وتوصل اليوم ل 41 درجه بعد ما كانت البارحه 43 درجة، باش تبقى حتى غدوة في 41، ونهار الجمعة 43 درجة. الانفراج يبدأ من نهار السبت إن شاء الله.
3: إن شاء الله
1: في سوس. باش تاخذ فكرة معناها اللي شيء كبير نحسوا بها الأيامات هذوما، الرطوبة مرتفعة جدا. نعطيك الرطوبة أكثر من البارحة ب 77% في سوسة تو. توا في الوقت الحالي 77%.
3: الوهج سخون برشا وكان وقايلة.
1: صحيح.
3: فماش ليل.
1: صحيح. والرطوبة أكثر من تونس، معناها تونس 71% 77% في سوسة. هاي خويا يعطينا اش عندك وما عندك.
3: قبل نمشيو للعناوين، انت تو تحكي على السخانة والرطوبة. الحقيقة المواطن بدا نوعا ما يستانس، وخلينا نقولوا يطبع شوية مع المسألة هذه، وذي حاجة ربي. ولكن اللي مازال مش مطبع ومازال مش قابل المواطن التونسي هو نقص الماء المعدني. امبارح في شط مريم واحدة من المساحات التجارية الكبرى يبدو انه جاء الماء في اخر لحظة في الليل, معناه الليل مأخر 10:30 ولا بعد 10:30, وزحمة كبيرة على الماء ما دخل وجود حسب ما عينوه بعد شهود العيان تدخل الأمن باش سهلوا العملية. نقص الماء ولا بشكل كبير في سوسة, وناس حتى نقرأوا حتى في التعليقات على الفيسبوك يعني الأزمة اتعمقت خلال الأيام الأخيرة على أمل أنه يلقاوا حل المسألة دي, نظرا لأنه حياتيا نجم تصبر على كل شيء إلا على الماء في السخانة هذه. وحتى بعض
1: الحوايج
3: في العادة يعطيوك زوز بابس ويقول لك خويا بالله خلي الناس كل تاخو, حتى زوز بابس هاكم ما عادش خالتين عليهم طبعا.
1: مع أخوي العزيز حاجة
3: الحنوت.
1: بالضبط مع حاجة أخرى ريت أزمة المياه المعدنية معها أسي بعض المناطق فيها الماء مقصوص ومعها الضوء مقصوص صباح وليل ولا ما عادش صباح برك ونجم يكون حتى على ثلاثة مرات صباح قايلة عشية ليل نجم يكون ثلاثة أربع مرات الضوء مقصوص. مع حاجة أخرى معناها الماء ضوء والماء متاع السبالة قل آخر مخصوص. وزد على ذلك بعض التجار والمؤسسات اللي يقص عليهم الضوء يقول لك أنا ما عادش خادم تفسد لي الخيل
2: السلع ما عادش خادم منطقي ساعات حتى الميزان ما عادش يخدم
1: هي كله ما عادش يخدم يقول لك أنا ما عادش خادم. فما مساحات تجارية كبرى شفت عمت جروب خليفة وما لو سريكت مينيموم تبقى تمشي فيه وتمنع روح عاملة جروب لكن الأغلبية الكلهم مش عاملين جروب.
2: لا لا معظم المحلات وين يقص الضوء تقص المحلات. على كل حال اللي استنتجناه الدنيا معطلة
1: مروقت لي حماس مش يعمل جروب. تبارك الله عليهم الحماس يخدموا في خدمة كبيرة وثانين الركبة يعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي يزيدهم. مش بيك يلا تحقر فيه الحماس قد يغادي ربي عينه والناس كله والله هاتيهم القسم إن شاء الله يا ربي. سيدي أشرف نبدأ معك
3: في الإطار هذايا ستيك قالت أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة اليوم يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة حسب ستيك معناها من السبعة من الماضي ساعة إلى الخمسة ومن العشرة إلى ماضي ساعة تاع الليل. ستيك دعات إلى التقليص قدر الإمكان في استعمال أجهزة التكييف اللي هي السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء. بلاغ مستفز من نواحي الكل سواء من التوقيت قطع الضوء وإلى الدعوة إلى التقليص من استعمال أجهزة التكييف.
1: مش هذا مش هذا مش هذا المستفز أكثر. مستفز أكثر تعرفوا شنو أشرف بداية البلاغ كانوا قبل ما عندنا شيء ما صار شيء فمش قصان ودرى شنو. أما اليوم ردوا بالكم يا جماعة يا توانسة راهو فما هكا وهكا وهكا وهكا.
3: لا والمواطنين
1: إيه راهي متواصلة العملية يستيق يستيق راهي متواصلة اللي كتب
3: احترام
1: اللي كتب البلاغ
3: معلن عليه يعني قليل
1: اللي كتب البلاغ هي العملية متواصلة وكما قال أشرف توا راهو فماش احترام لك التوقيت هذاك يقصوا وقت اللي يحبوا هكا ولا ليه أشرف.
3: بالضبط بالضبط هذا الناس كل تعرفوا معناه ما يخفى على حد. ونرجع لك حتى الموضوع المال يعني ناس ربطوا حتى بزيارة رئيس الجمهورية للقيروان وحدة إنتاج المياه التعليقات حتى على الفيسبوك وين ما يتنقل رئيس الجمهورية إلى مكان ويحاول يلقى حل الأزمة تتعمق بعد الزيارة هيك ويعني عدة تساؤلات في النقطة هذه يعني سواء تعلق الأمر بالضوء تعلق الأمر بالحليف في وقت من الأوقات المرة هذه تعلق بالماء تنقل كذلك للسد والماء مازال مقصوص. دونك عدة نقاط استفهام مطروحة والمواطن التونسي اليوم في حيرة من أمره.
1: أمري خليفة شريك شنو تعليقك أنت؟
2: تعليق إذا ثم لما لذا وصنع الخواخر هو نعيش فيه الوضعية هذه. والمؤلم الأكثر أنه المياه المعدنية مش موجودة لكن تسعيرها علاش؟ السؤال يطرح توك شفنا التسعير من قبل وزارة التجارة وخرجت وعملت الأسعار الجديدة متاع المياه المعدنية كان يعتقد أنه مش تتوفر الأسعار تعملت وقالوا تسقفت هي تزاد لكن في نفس الوقت مش متوفرة بالكل ولا جواب في الموضوع هذا
3: ولا واحد يحترم في التسعيرة كذلك قليل جدا من يحترم التسعيرة ونادر وجوده أصلا.
1: ربي يهدينا على بعض
3: احنا نحبوش نعطيه موجات سلبية للناس تسمع فينا تو قائمة
1: ربي يهدينا على بعضنا
3: ولكن هذا واقعا قاعدين نتعايش معاه وإن شاء الله أزمة وتزول.
1: هو ما قلت لنا حتى موجات سلبية يا صاحبي، وأنا ما قلت حتى موجات سلبية، أما الواقع اللي نعيشوه سامحوني هذا واقعنا، مانيش نجيبوا فيه من عندنا، هذا اللي نشاهدوا فيه وعايشينه يوميا، وربي مع التوانسة ويعطينا على قد طاقة التحمل بتاعنا. أي سيدي يا شيخ
3: فنواس، كل واحد على قد قلبه. وزارة التفلاحة دعات كافة الفلاحة والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري، وتوفير أماكن مظللة وتهوية مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة للحيوانات. نمشيه الموضوع آخر في علاقة بالسياحة ومدينة القيروان اللي احتفلت على غرار باقي ولايات الجمهورية بالمولد النبوي للشريف، وزيارة وزير السياحة اللي امتدت على مدى يومين في القيروان، وتم الإعلان على تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1,162,000 لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار. وحسب توقعات وزارة السياحة والسلطات المعنية، بلغ امبارح عدد الحاضرين على العرض الضوئي في مدينة القيروان 80,000 متابع حسب بلاغ صادر عن وزارة السياحة. وزارة التربية نشرت امبارح كذلك تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية بمختلف المستويات، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل عبر موقعنا جارة فامبونات. وأكيد آخر أخبار العالمية بعد شوية إن شاء الله في أخبار السبعة. تقريبا هذه هي المعطيات إلى حد اللحظة.
1: هاتك صح،
2: شكرا الفيروز
1: مزروف عرفتوا. نمشيو نمشيو إلى صوتي وخليكم مع رائعة من الروائية اللي ننطلقوا بها في اللونشينمو، نعملوه متاول هكا ولا لا إلى حدود سبع قدرجين ولا للسبع للسبع، حتى نيني أشرف بن عبد السلام يقدمنا نشرة أخبار السابعة صباحا اللونشينمو متاول لانطلاقة بصوتها. أترككم في بدايته مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، إن شاء الله مولدكم مبروك وكل عام وانتم حيين مليون ألف خير، وعودة ميمونة لتونس العاصمة وأيضا للمقرات العمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وبداية بالعالم. أستاك تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء بسبب موجة الحرارة المرتقبة اليوم. وزارة التربية تنشر قائمة الكراسات المطلوبة بالابتدائي والإعدادي. وقطر تؤكد استمرار اتصالاتها مع الأطراف المعنية بهدف إعادة المفاوضات بين واشنطن وطهران. في تفاصيل أخبارنا، تعلم شركة تونسية الكهرباء والغاز أنه تزامناً مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقاً من اليوم الأربعاء يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. ودعت أستاك إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. أستاك أكدت أيضا أنها تعمل على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء وتعول على تفهم الحرفاء وتعاونهم. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. وستشهد درجات الحرارة وفق النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا ملحوظا اليوم، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، لتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و48 درجة. وزارة الفلاحة نبهت أيضا في إطار الحرص على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة، دعت الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات أو القيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري مع متابعة حاجيات الغراسات المائية. الوزارة دعت أيضا البحارة إلى متابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية وكافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى مزيد من اليقظة والتوقي. تم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1,162,000 لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. الوزير وزير السياحة استهل زيارته إلى القيروان بزيارة جامع عقبة بن نافع، حيث واكب بمعية والي الجهة الموكب الديني وعدد من الأنشطة والتظاهرات المبرمجة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وعاين عددا من الإقامات العائلية بالمدينة العتيقة إلى جانب مشروع مؤسسة حرفية مختصة في صناعة المنتجات الغذائية المحلية في سياق دعم الاستثمار وتثمين المنتجات المحلية وربط النشاط الحرفي بالقطاع السياحي. ووفق بلاغ صدر مساء أمس يعكس وصل عدد متابعي الأضواء 80,000 متابع، بما يعكس حجم الإقبال على التظاهرات الثقافية والدينية التي تنظم في القيروان. في أخبارنا العالمية، أكدت دولة قطر استمرار اتصالاتها مع الأطراف المعنية بهدف إعادة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ختاما، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عددا من نظرائه في الدول الحليفة بأن واشنطن لا تتوقع في الوقت الراهن تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري وفق تقارير إخبارية.

0: المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستعملية، طريق اللي ندل عليهم ونستسمحهم أنهم ينقصوا فينا السرعة، ينقصوا من السرعة من السرعة من السرعة. نعاود السرعة راهي ولات قاتلة بأتم معنى الكلمة. ويمكن كان نعملوا الاستاتيستيك وإحنا نخدموا على الاستاتيستيك نقاو السرعة هي الأولانية في عدد القتلى في تونس، يمكن أكثر من الإرهاب وأكثر من اللي صار فينا في العشرية هذيك كل اللي قال للآخر عشنا فيها الرعب متاع قتلان أولادنا وبناتنا. فالطرقات ولات إرهاب بأتم معنى الكلمة، وعلى خاطر احنا نحبوكم رانا شدين صحيح باش نرافقوكم كل سنة وربع وجمعة مع تأمينات كتما اللي عندها سنوات تشتغل على هالمساج الوقائي في نطاق مسؤوليتها المجتمعية، وحتى على رسوم مازال ما ظهرش وهي تخدم على هذا. يشتركوا جوهرة اف ام وتأمينات كتما في حاجة مهمة جدا، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: الإحصائيات الاستاتيستيك هذوكم تقول منذ بعض السنوات اللي ثلاثة ولايات حائزة على 30% من الحوادث. أي نعم، ثلاثة ولايات فقط تستأثر بما يقارب 30% من الحوادث، وأكثر زادة من 20% من الوفيات، وأكثر كذلك من 30% من الجرح. معناها ثلاثة ولايات على 24 ولاية عندها وحدة هي 30% من الحوادث، في حين القاو ثلاثة ولايات أخرين ما تتجاوز مساهمتها من الحوادث 4% فقط. بالطبيعة هذا راجع للكثافة السكانية للولايات المعنية، وكذلك الحركة المرورية وعدد الطرقات ونوعيتها الموجودة بكل هذه المناطق، سواء كانت طرقات حزامية أو وطنية أو سيارة أو غيرها. لكن هذا يخلينا نركزوا على المساج اللي نحب نوصلوه، على الرسالة اللي ممكن تتوجه لكل منطقة. ممكن حوادث في منطقة لها وتيرة عالية من الحركة ومن تواجد السيارات وتواجد الدراجات، مش كيما منطقة عندها طرقات فيها وتيرة منخفضة في حركة المرور أو طرقاتها ممتدة وزيد يقابلها انخفاض في عدد السيارات وكذلك في الكثافة السكانية. معناها مقاربتنا الاتصالية للوقاية من حوادث طرقات يلزمها تكون أكثر دقة ومرتبطة بالخصوصية متاع اللاجئة، لكن هذا يلزم منا مجهود ومعطيات أدق ممكن يخليونا نتوجه كان لقينا بطبيعة الحال خبراء في الوقاية من حوادث الطرقات عارفين ودارسين كل منطقة، نتصلوا بهم ويمكنونا من نظرتهم ومقربتهم للوقاية حسب الخصوصية متاع المنطقة. على خاطر نحبوكم ما نقتصدوا حتى مجهود في مرافقتكم وفي المحافظة على سلامتكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. باش رحب بالخليفة من جديد قبل ما نمشي أنا وياه للأفراح من جديد.
2: هذا هو حاتم، صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين.
1: أمين.
2: حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
1: أحسن ما قلت خوي العزيز، مباشرة بالمدخل هذا نمشي مباشرة للأفراح ونهنيه وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 26 أوت، ونستقبل المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم واللي يبعثون قاعدين برشة SMS. شكرا ليهم على تفاعلهم. SMS على 85 990 من طرف كما قلت العزيز عليهم اللي يحبوا يعملوا سوربريز للي يحتفل بعيد ميلاده. راهو سهل العملية، SMS على 85 990 اكتب لنا الاسم واللقب متاع العزيز عليك اللي يحتفل بعيد ميلاده ورقم التليفون متاعه، وخلي الباقي علينا نفيقوه شاركوه معنا ونعملوا له سوربريز هدية جوهرة اليومية منجلة رائعة من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع الففاني بوكيب، نقولك صباح الورد الففاني.
4: صباح النور اخويا حاتم، صباح الخير.
1: لا استقبلك الخليفة متاعنا ففاني، وما أدراك نستقبلك أنا وحدي، ما معايا الخليفة يا ففاني. تو بطاقة التعريف كيف نخوها متاع حضرتك مكتوب فيها ففاني.
4: صباح الخير أنت والموجودين الكل في
1: حياتي، ربي يحفظك لينا وربي يخليك. بطاقة التعريف متاع حضرتك وبطاقة الولادة مكتوب فيها ففاني هكا؟
4: ففاني بوكيدة
1: في بطاقة التعريف وفي الولادة ففاني. شكون يسميك ففاني؟
4: بابا.
1: شكون سميك؟ ربي يحفظه اذا كان موجود، ربي يحفظه اذا كان موجود ويطول في عمره. محلاه الاسم، محلاه اللقب شنو هو؟
4: بوكيد.
1: بوكيد
2: بوكيد. مرحبا. منين تكلم فينا لا ففاني؟
4: انا من البوره شي القلعه الكبيره.
2: مرحبا بكل مستمعينا في البوره وفي القلعه الكبيره.
1: نحبهم برشا جماعة القلعة الكل، لأنهم والله دائما وابدا يوميا معانا، وهذا شرف راولينا لله العزيزة ونحييهم واحد واحد.
2: أي الله ففاني، كداش عملت اليوم؟
4: أنا شعملت
1: كداش عملت عمر راو؟
2: أي عمر عيد ميلادك كداش؟
4: 5 سنين.
1: أكهو 5 سنوات بعد 60 هذا ما؟
2: لا مستحيل.
4: 5 سنين
1: خمسين يطبق النضج إن شاء الله، 50 أخرين إن شاء الله في 100 والصحة هي هي وقوية يا ففاني
2: إن شاء الله. آي لله. نعم. شكون بعثنا الاسماس وقال فرحوا بها؟
4: شكون؟ عندي صاحبتي بسم الله وما شاء الله عليها، إذا كان أنا من غالطة صاحبتي مقربة لي ما تنساش بالكل وما تنسى حتى شيء، هي يمكن سامية العذاري، مش يمكن، متأكدة. ما شاء الله هي صاحبتي مقربة أكيد ما تنساش، هذه كان عارفها.
1: باه خلينا نشوفوا
2: الجواب صحيح.
1: سامية
2: الا سامية العذاري هي اللي بعثت لسماس وقالت هنيوها بعيد ميلاد.
1: شكرا، شكر جزيل سامية اللي مكنتنا أنه جمال بقديدة يتصل ففاني عديها أنه ونهنيوها أحنا بعيد ميلادها ونقولوا لها كل عام وتحية مليون ألف خير. للا شرفتنا ونورتنا يا عزيزة يا غالية، يلا نوصل.
4: وهي زاد نقدم لها تحية ونقول لها عايشك يا سامي وربي يخليلك بنياتك ويرحم بوك على شخصي،
1: ربي يخليك للا.
2: مشي ولا حنان الطبوبي نقول لك صباح الوردة لحنان.
5: ألو صباح النور،
2: كل عام وتحية بخير،
5: ربي يفضلك يعيشك.
1: طيارة هذه
5: نعم؟
1: كهرباء طيارة فيش؟ في الطيارة؟
2: في الطيارة
5: ولا تسمية ماشي
1: ربي عينك. للطبوبي عائلة الطبوبي عائلة كبيرة أصحابي برشا في بيجة هكا ولا لا ولا أنا غلط؟
5: أي بيجية
1: ممتازة رائعة، مرحبا بيك لالا حنان.
2: ربي يفضلك يا حاتم.
5: نعم
2: منين تكلم فينا؟ منين تكلم فينا؟
5: انا حاليا في لك وماشي للخدمه.
1: ربي عينك.
2: هاي
5: ربي يفضلك. هاي
1: بيجية ما في تونس معناها تخدم في تونس ومستقرة في تونس.
2: مستقرة في تونس.
5: هاي مستقرة في تونس.
2: مرحبا بك. لا قديش عملت اليوم؟
5: 35.
1: ريت كيف تقولها هكا اون فرونسي تظهر 35 كاينه 25 سنة انا نحس بها هكا معناها. اما كيف تقولها 35 تظهر لي برشا فهمت؟ باهي هكا
5: 25
1: ان شاء الله بطول العمر وصحة البدن وتنبك الشباب توا لله راك في تنبك الشباب.
2: هاي لله شكون عطانا وقال لنا اطلبوا هاي؟
1: لسماس كل معثو
5: هذا والله نتأكد 100% أنه خويا عزيز عزيز تابوبي
1: ربي يحفظ
5: لحق هو ياسر يتفكرني برشا في عيد ميلادي ويبعث في لسماس وكل شيء.
1: خلنا نشوف
2: الجواب صحيح. خوها عزيز
1: عزيز العزيز هذا هذا عزيز العزيز هذا ربي فضله ربي فضلك اليوم وإن شاء الله ديما فرحانة وشكرا للعزيز تابوبي اللي مكننا باش نهنيوك بعيد ميلادك.
5: ربي يخليك يا غالي ربي يفضلك وليكيب الكل ربي يخليكم. ميرسي بوكو سي حاتم.
1: شكرا لك عزيزه نورتنا وشرفتنا.
2: سر قروش الوردانيين اصحابها في العمل نجات فاتن اميره سندا واسلام ووفاء يقولوا لها كل عام وانت حي بخير.
1: كينو كونتر جور عندي انا هكا ثبت معها شنو النمبر اللي رقم
2: سنين
1: رقم سنين شكون؟
2: حنان طبوبي.
1: حنان طبوبي اللي تحصل على المقالة الرائعة من اهداء سيتي ووتش. احنا لحظات وراجعين معكم في الاريا دبلوم موضوع مهم جدا ماشيين السوساي ابقوا معنا.
6: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسى

0: نبقى شوية في سوسة اليوم على أساس فما صور دارت برشا وعدة تعليق معناها فما اللي عجبته الفازة واللي ينقد فيها والآخر يقول وين وصلنا عمرها ما صارت لنا عدة أشياء قالت في هذه الصور اللي كانت في سوسة واللي توزيع الماء راهو نشوفه في أصلق قاعدين يعبيه في الماء ويوزعوا فيهم على المتسكنين باعتبار المنطقة قص عليها الماء فترة طويلة مع السخانة متاع البارح. هذه صارت البارحة جبونساك ولا يخلي
1: هذا صار البارحة ولكن الحقيقة صائفة صعبة وصعبة جدا صحيح. في سوسة في المهدية
0: نحب نواصل لهنا وبعد نرجع لك خود سوسة والمهدية وزاد أيضا مستير لهنا أنا شنقول نقول ريتك البنية الصغيرة وكل المرأة الكبيرة يا خويا وزع علي الماء باللي تحب بنتي والطريقة حتى كان عمرنا ما شفناها تعطيني ماء اعطيني شربة ماء واعطيني ماء نبرد به روحي وإلا راي بالنار هذه اللي تشعل فيا وفي حولي قال الآخر شكون باش يعاوني وشكون باش يعطيني هالشربة ماء. أنا أقول يا سيدي مبادرة حتى كان البعض ما عجبتهمش راهي قامت بخدمة إنسانية ولا اجتماعية سيدي خليفة تفضل.
1: هذا معقول أنه الخدمة كانت إنسانية واجتماعية ولكن زاد السؤال يستمر حاتم إلى متى وعلاش ما حضرناش رواحنا؟ يعني الحقيقة طال الأمد يا الفترة ماهيش مقبول ومش منطقيا ويستمر إلى كل هذه الصائفة ثم معاناة عاشوها الناس في منطقة ساحل تقريبا من أكثر مناطق كثافة سكانية نعم. سواء كان بالسكان نعم. اللي مقيمين فيها سواء كان السكان الوافدين بمناسبة السياحة وتغيير الأجواء هناك
0: نمشي
1: هاك علاش مش نمشي وناخذ الموضوع هذا اليوم مع النائب عن الجهة هالة جبل
0: لاريير بلون
2: arrière plan
1: كما قلنا للتعليق على الظاهرة متاع المياه وانقطاعها المتكرر في جهة سوسة باش تكون معنا السيدة النائب هالة جبالة نقول لك صباح الورد
3: صباح النور مرحبا بكم
1: يقول قائل الصائفة كانت صعيبة وهذا الكل تابعناه لهالة ولكن علاش ما حضرناش أنفسنا باش نجابه مثل هكذا أوضاع
0: هلا بربي هلا جبالة إذا كنت أسمع فيها الماء عندك يمشي في الدار مش مقصوص عليك أنت يا
3: تسألموا عاملين ليني خاصة بيها بس يا مقصوص الماء في الدار والضوء يقص كما يقص على المواطنين ودونك الوضعية دي توضع لي رابعة صائفة نعيش فيها لكن صيف هذايا كان أصعب صيف تعد علينا ومعناه فريمون المواطنين تعبوا برشا ولات معاناة يوميا نعيشوا فيها ماء والضوء مع بعضهم والماء المعلب دونك معناها تخيو توا اللي نعيشوا فيها ياسر صعيب
0: لما السبالة للمياه المعدنية ولا المعلبة هذيك ما هي موجودة هذه هي برا يشربوا من البحر شلون ينعملوا نشربوا من البحر
3: عندنا مشكلة
0: حتى البحر حتى البحر عكس ما حبش يشربنا يا هلا اختي البحر ليته البحر خلي البحر خلي مش لا ما هوش السيد نتاع رئيس المشروع اللي خرج وقال لنا الامور جاهزه 100% وهي باش تبدا قالها
3: تصريح والله الحقيقه في وعلي ديما بدا كيف موضوع محطه تحليه المياه سيدي عبد الحميد ديجا ديما بون انا اخر مره قلت heureusement ولا finalement فما شكون خرج وتكلم وعطانا حتى معلومه فهمت حتى احنا عندنا مده كبيره نقوم بمراسلات ونتكلموا ونسالوا مباشره حتى بالمكلفين بالموضوع والسيد الوزير وسيد وزير التخطيط وكل ما لقينا حتى معناها اجابه واضحه مؤخرا خرجنا معناها ب معناها حوار إعلاني للسيد مدير المشروع وإن شاء الله اللي يقولوا فيه يصير كما قبل
0: معناها كيف قال لنا سيد مدير المشروع كل شيء حاضر 100% وانت حضرتك نائب على الجهة بما معنى أنه ساعات أيامات قليلة وتنطلق هذه المحطة متاع تحلية المياه خاصة في هذه الوضعية الصعيبة الآن ما
3: موضوع المحطة بالذات فيها تضارب كبير برشا في أقوالهم على خاطر في نقاو حبرا على ورقة كتاب مخطط التنمية مكتوب اللي هي باش تدخل حيز معناها النشاط في آخر 26 وكي تتصل بهم يقول لك راهو كنا باش معناها نبداو نخدموا على أشرة لكن صارت الحادثة نتاع اللي جات ولوفتت الماء هذية وكي تسمع مدير المشروع يقول لك سيئة هو 100% وكي نسمع أخبار أخرين يقولوا عنا مشاكل أصلا في الاشغال نتاع الجيني سيفيل واللي هي مازالت تحبها برشا وقت باش يتم المصادقه.

0: عليها وتكمل كل واحد شو يقول الحقيقة الأمور اللي لازم يشوفها.
1: نعم. هي ما توا هذه التعليق كاين بتاع اي واحد مواطن عادي هكا يتابع في الاحداث او ما عندوش الماء ولا تقص عليه الضوء على المستوى. نعم. الجهوي كيفاش تتفاعلوا مع المجلس الجهوي مع المسؤولين المحليين الجهويين مع وزارة الفلاحة اللي هي المعنية الاول بموضوع المياه؟
0: للاسف
1: خاطر ما عشناش الازمة هذه سنوات وقت اللي الامطار اقل مما هي عليه السنة الماضية.
0: الأساس في خليفة عنا أزمة اتصالية كبيرة كل شيء على مستوى جهوي أو على مستوى مركزي. ثم غياب تام للمعلومة، ثم غياب تام للتواصل. التواصل حتى اللي قاعدة وموجود ولينا معناها متاع لتاع دو كريز، معناها صارت مشكلة في البلاسة هذيك طول القصاد الماء في البلاسة هذيك، فما معناها انترفونسيون منها فهمت. لكن اللي فما معناها لدينا جلسة وانا قبل زادة دعيت له اللي نورمالمون في إيتا دو كريز من هكا تصير حتى معناها جلسة لإدارة الأزمة هذية فهمت على مستوى جهوي على قليلة نقوموا الناس كل المصالح المختصة معناها ليك حتى هو معناها حتى المسؤولين جسنا نقوموا معناها بالتليفونات وباتصالات وهنا لازم نعرفوا عنا في الولاية متاعنا.
2: تعليقك انت سيدة النائبة هالة، تعليقك انت كنائبة على الصور اللي وقعت تداولها البارحة في زاوية سوسة جو بونس هكا زاوية سوسة وفي منطقة أخرى
0: سريات أي هي راهو للتوضيح معناها الصوره مشابهه والا الحل هذايا صار قبل في شوطه وصار في الصائفه هذه في عده ولايات اخرين ودخل فيها الجيش الوطني البارح تدخل البارح الاولى هو كان نداء لها والبارح صار صار مع الحمايه المدنيه وبلديه شوطه دخلت وبعض ذا المواطنين اللي عندهم الماء ولا كيف يتوصلوا دافيتاغ صورة مؤلمة جدا معناها للوضعية اللي وصلناها منطقة يفوت معناها يقع فيها الماء مقصوص عدة أيامات وكما صايف في مواطن ديت سوسة رياض معناها الناس يوصلوا بالأسبوع كامل ما عندهمش ماء نتلجوا حلول وقتية حلول متاع إتام كما قلت لك دو كريز عندنا أزمة باش يتصرفوا بالطريقة هذه الخايب اللي هي تمت معناها تداول الصور هذه صراحة وخاصة من شفناها في وسائل معناها إعلام مرئية وسمعية معناها حتى أجنبية وكل معناها الضر ياخر بصورة تونس صورة مهينة للمواطن التونسي يعني توا معناها الأعوام الأخيرة قعدنا ديما المواطن التونسي عنده سبب بيجري في جرته هاو مرة ما عناش معناها المواد الأولية الأساسية حليب سكر قهوة زيت ماء ضوء الحقيقة ياسر معناها الصورة ديك تلخص المعاناة اللي قاعدين عايشينها سنوات هذه وين وصلت بينا النتيجة.
1: لكن نعم. على مستوى المجلس وانت النائبة في مجلس نواب الشعب ووقع التناول أكثر مرة المشكل هذا وقالوا ثم تحفيزات في علاقة بالتجربة الماجل ثم تحفيزات في علاقة بحفر الأبار هذا كله نصل سيدنا
0: القانون المالي فيه الفصول بتاع التحفيز على الماجل معناها دجا وجددناه في زوز مناسبات قوانين مالية مختلفة لسنتين ما كانش اقبال كبير عليه حتى التحفيز
1: اللي علاش ما افضل كان عنده ماجل ولا يقعدوا يجيبوا لهم في الماء يعبي في بيدون شوف قداش شد البيدون
0: فما شروط الملكيه الارض ملكيه المساحة المنزل المساحه نتاعه وين باش يعملوا راهو مش في البلايص كل معناها حتى البارح نحكيو مثال الوضعيه نتاع البارح جاء المنطقة شعبية ذات كثافة سكانية منطقة نصها ما فيهاش تهيئة معناها عمرانية ما فيهاش سكريبتور ولا البنية التحتية اللي موجودة في المنطقة دي ما تسمحش العباد لازم يكون موظف عمومي باش ياخذ قرض باش يبني راهو الدولة مش هي تتكفل بالمجال الكل معناها حتى في قانون المالية
2: هي مش فما منحة تعطيها الدولة مش فما منحة تعطيها وامتيازات
0: تعطيها الدولة فما منحة وبعض الامتيازات لكن ما تكفيش المواطن باش ينجم يعمل
2: نعم. هلا بربي باش نختم معك بحويشة الناشط رياض ابراهيم هبط صور هذه وحتى في مواقع أخرى هبطت في زاوية سوسة حريق. النجم توريني الفيديو إذا كان فما مروة. حريق بالمنطقة السقوية أتى على عشرات وصول الزيتون شب مساء الثلاثاء 25 أوت بالمنطقة السقوية التابعة لزاوية سوسة وتحديدا بالمكان المعروف باسم الورجة قرب الوادي، مما أسفر على احتراق مساحات واسعة وتضرر عشرات وصول أشجار الزيتون. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وتمكنت بعد جهود استغرقت ساعات من تطويق الحريق والسيطرة عليه وإغماده والحيلولة دون مزيد امتداده إلى المناطق المجاورة، وتم فتح بحث في الغرض. عندك فكرة عليه وإلا لا الحريق هذا سيدة هال؟
0: الحقيقة سمعت به كيفك على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الحقيقة في الوضعية المناخية هذه وفي السخانة المرتفعة جدا درجة الحرارة مع بعض الانقطاعات الكهربائية، وكما تعرف الضوء يعمل مشاكل وكل شيء مع السخانة هذه، دونك مش مستغرب اللي باش بتدخل يصير حرائق من هكا. ومازلنا معناها بون
2: نسمعون نشوفوا
0: شنو السبب الرئيسي
2: للبحث. شوفوا سبب البحث ان شاء الله يخرج بسرعه البحث التحقيقي. هذا الفيديو هون شو شاهدوا فيه. وسيده هاله جبله النائب بمجلس نواب الشعب تؤكد انه عنده علم بهذا الموضوع، والحمد لله انه وقع السيطرة عليه وما خلاوش يزيد يتوسع خليفه، وبالتالي منعنا لانه زيتونات غاديك راهو مهمين برشا مصدر عايش. زاد الاقتصاد الوطني متاعنا مبني على زيت الزيتون وعلى الزيتون، ونستحفظوا على هذا ان شاء الله. شكرا لك استاذ هاله جبله على كل هذه المعطيات. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 0725 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: صباح النور، صباح الورد، عودة من جديد لمباراة الكلاسيكو في الجولة الافتتاحية للبطولة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي لحد الفرد. الترجي كان رأس الإدارة الوطنية للتحكيم مطالب بفتح تحقيق جدي وعاجل في ملابسات احتساب ضربة جزاء في ظل عدم اللجوء إلى تقنية الفار لمزيد التثبت من القرار. النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي، والنجم أكد في البلاغ أنه تابع باستغراب كبير البلاغ الصادر عن الترجي بخصوص القرارات التحكيمية. بلاغ النجم أضاف أنه النجم كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية في مباراة الترجي. تغاضي طاقم التحكيم عن إشهار إنذار ثاني مما يعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الترجي عند احتساب وتأكيد ضربة الجزاء، عدم احتساب الوقت بدل الضائع الناجم عن التوقفات المتكررة للعب وتعمد ملتقيتي الكرة إخفاء الكرات بتصرف الصبياني. الناجم أضاف أنه بكل مسؤولية اختار عدم الدخول منذ الجولة الأولى في دوامة البلاغات الجوفاء والتأثير المباشر على عمل الإدارة الوطنية للتحكيم نأيا بالمسابقة عن أي تشنج أو توتر. النجم اختم بلاغه أنه سيظل مدافع شرس عن حقوقه المشروعة بكل الوسائل القانونية والرياضية، ويجدد موقفه الثابت والرافض لأي استهداف أو ضغط من شأنه توجيه بوصلة البطولة أو التأثير في نزاهة المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص. بعد المشاركة المخيبة للأمال في كأس العالم، المنتخب التونسي لكرة القدم يرجع للنشاط بمدرب جديد معين الشعباني، والبداية تكون بتصفيات التأهل كأس إفريقيا للأمم 2027، أولى مقابلات المنتخب الخميس 24 سبتمبر 8 متاع الليل ضد أوغندا في ملعب حمد العقربي بإرادس، الجولة الثانية 23 سبتمبر 8 بتوقيت تونس ضد بوتسوانا في بوتسوانا. نبقاو مع المنتخب التونسي، واليوم أول ندوة صحفية للناخب الوطني الجديد معين الشعباني لحداش متاع الصباح بأحد نزل القمرة لتقديم برنامج العمل والأهداف في الفترة القادمة. بداية شهر سبتمبر انطلاق المسابقات الإفريقية، الترجي معفى في الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ممثل كرة القدم الثاني النادي الإفريقي يواجه جوليبال المالي يوم 5 سبتمبر في رادس بإدارة طاقم تحكيم من التوغو. الإياب في باماكو يوم 12 سبتمبر بإدارة طاقم تحكيم إيفواري. في مسابقة كأس الكاف ديما أول سبتمبر، الترجي جرجيس يواجه ديم بارس السنغالي يوم 4 سبتمبر. المباراة بشدور في الطيب المهيري بما أنه ملعب جرجيس غير مهيئ قريا، مباراة باش يحكمها طاقم تحكيم توغولي. نادي رياضي صفاقس ديما في مسابقة كأس الكاف يواجه شوبينغ ستارز النيجيري يوم 5 سبتمبر في نيجيريا بإدارة طاقم تحكيم الكاميرون.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة تيفي.
4: ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأشرف الزواوي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية في منافسات الكرة الحديدية المقيدة بعد فوزه في الدور النهائي على منافسه الإيطالي 11-9، وهي الميدالية الذهبية الثانية بعد ميدالية فراس القطوسي في التايكواندو. بعد منافسات اليوم الخامس، تونس تصعد للمرتبة التاسعة 12 ميدالية ذهبيتان فضيتان وثمانية ميداليات برونزية. كما قلت تونس كانت في المرتبة العاشرة تصعد للمرتبة التاسعة. هون نعطيكم ترتيب إيطاليا في طريق مفتوح، تبتعد عن الكل تقريبا باش تفوز بالمرتبة الأولى. حاليا إيطاليا في المرتبة الأولى بمجموع 81 ميدالية 29 ذهبية 29 فضية و 23 برونزية. تركيا المرتبة الثانية 17 ذهبية، اليونان المرتبة الثالثة 9 ذهبية. كي نشوفوا شكون قبل تونس من البلدان العربية، نلقاو مصر في المرتبة الخامسة مش بعيدة برشا على تونس بخمسة ذهبية. نواصلوا مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط. منتخب الأوسط لكرة اليد فاز البارح على قبرص 34-27. منتخب الأوسط يواجه غدوة المنتخب الجزائر في الجولة الثالثة في الدور الأول من أجل التأهل للدور النصف النهائي. منتخب الأولمبي لكرة القدم أقل من 21 سنة يواجه اليوم منتخب تركيا من أجل المرتبة الأولى. مباراة تبدأ 9:30 متاع الصباح كما قلت من أجل التأهل للدور النصف النهائي. تونس وتركيا في المرتبة الأولى، كل منتخب في رصيده 4 نقاط بعد تعادل وانتصار. التعادل يعني زوز منتخبات تونس وتركيا يتأهلوا للدور النصف النهائي، بما أنه المغرب ومقدونيا في رصيد كل منتخب نقطة واحدة. وآخر ميدالية تحصلت عليها تونس كانت برونزية بفضل المصارعة زينب الصغير في منافسات المصارعة النسائية وزن 68 كيلوغرام.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتيلي.
4: بطولة إسبانيا تتواصل الليلة بداية من 8، ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد. الجولة الثالثة من الدوري السعودي، الاتفاق يخسر ضد النصر السعودي 3-2. الاتفاق تقريبا الصحف العالمية نسيت نتيجة المباراة وكان التركيز كامل وتام على رونالدو. الاتفاق كان أنهى الشوط الأول متقدم عن النصر 2-0. مدرب النصر أكيد باش يقوم بتغييرات بما أنه فريقه منهزم 2-0. القرار الأول كان إخراج قائد النصر رونالدو. رونالدو استغرب من قرار مدربه، تقريبا الكاميرات الكل كانت متجهة لوجه رونالدو، خرج غاضب ما فهمش علاش مدربه قرر باش يغيره. رونالدو حسب تقرير صحفية غادر الملعب بعد نهاية الشوط الأول، ما كملش المباراة في لا على بنك الاحتياط لا في الملعب بعد قرار تغييره في الأخير. المدرب كان على حق بما أنه النصر سجل 3 أهداف في غياب رونالدو، والنصر أنهى مباراته متفوق 3 أهداف لهدف. وليد جازي كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
5: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع

0: Showhara FM. Publicité. Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيادة Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling, مع الماكسبوك 5G عندك انترنت très haut débit من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوك 5G Orange حاجة أخرى. عندك Orange.
1: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد, ألعب مع كوكو واربح آيفون, بلاي 5, تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو, لعبة غير ملزمة للشراء.
0: جوهرة FM.

0: تسمع من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق. اليوم نحب نتواجه بنصيحة للناس اللي تسمع فيها توا ويتفرجوا فينا زادة توا، اللي ناويين يمشوا للعمرة ولا يبعثوا والديهم ولا واحد من العائلة للعمرة. أول حاجة وأهم حاجة حسب رأيي الشخصي لازم تختار وكالة معروفة وعندها اسمها في مجال العمرة وعندها الخبرة. علاش؟ على خاطر العمرة راهي رحلة منظمة، رحلة لازمها برشا تحضير وبرشا مراحل تسبق عملية باش نركب في الطيارة ونشد ثنية. من اللي يسجل المعتمر لين تحضر تأشيرته، لين تحضر تذكرته، لين يحضر السكن متاعه، لين تحضر الكار متاعه، لين تحضر المزارات متاعه إلى آخره. يعني بالحق ما هو سهل وما هيش عملية بسيطة اركب في الطيارة وامشي للسعودية. لذا لازم تختار وكالة تعرف وتفهم وتتقن الجزئيات هذية ومتمكنة منهم ومسيطر على التفاصيل هذه الكل. حاجة أخرى مهمة برشا زادة حسب رأي أنه لازمكم تختاروا وكالة أسفار معتمدة ومرخص لها من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ومن الديوان الوطني للسياحة ومن وزارة السياحة بيدها باش تضمنوا حقوقكم الكل وتمشيوا محمين وسري وأموركم منظمة. ما تعطيوش باسبوراتكم للي يجي يكلمكم في التليفون ولا يكلمكم من باش فيسبوك مجهولة ويقولكم هاو سمي أقل إجاو معايا. ردوا بالنا ونوعيوا بعضنا على خاطرها رحلة العمر كما يقول مش كل يوم واحد باش يمشي لعمره. هذاك علاش كيف ما قلت لكم لازمكم تمشيوا مع وكالة معتمدة منظمة عندها الخبرة وعندها مرافقين متعودين ومتمرسين وعندهم الكفاءة اللازمة باش يخدموكم ويعطيوكم حقكم وتروحوا فرحانين. انتري بون بلان وواحدة من بين أفضل الوكالات في تونس من حيث جودة الخدمات ومن حيث جودة الفنادق ومن حيث الخبرة واللي ننصح بها وعلى ضمانتنا هي براءة فواياج. وبالتجربة ادخلوا للصفحة وشوفوا بعينيكم واسمعوا بودنيكم الناس اللي جربت شنو قاعدة تحكي.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: اللي يمشي مع براءة سناء عنده برشا هدايا وبرشا مفاجآت تستنى فيها. أول حاجة عنده زوز فليجات من نوع الرفيع وفيها جارانتي عامين هدية من عند براءة. انساء عنده مظلة من النوع الرفيع زادة بلون موحد باش تحميهم من الشمس وحرارة الطقس وكنا نعرفوا غادي كيفاش الطقس. عندكم زادة فطور الصباح تيلة الإقامة في المدينة المنورة. عندكم زادة مزارات جديدة وعندكم 3 ولا 4 مرافقين في كل رحلة على ذمتكم نساء ورجال من خيرة المرافقين باش تلهاو بكم في كل كبيرة وصغيرة. يظلي ما أكثرش من هكا وما نتصورش تلقاو خير من هكا. حاجة واحدة نحب نقول لكم عليها، راهي البقاع محدودة، يعني الرحلة اللي تتعبى ما يزيدوش عليها، راهو بقايا يتعداو للرحلة اللي بعدها. ونذكر أنه الرحلة القادمة باش تكون نهار 24 أكتوبر بإذن الله، والإقامة في فنادق فخمة من الطراز الممتاز، وتنجموا تدخلوا للصفحة وتتفرجوا بعينيكم في الوتلة هذوما مع طبعا الرفقة الآمنة والمرافقين الطيبين خلقين يا خويا محلاهم اكل عباد. بالحق ان شاء الله ربي يبارك لهم على الخدمه اللي قاعدين يخدموا فيها. اكثر معلومات الارقام تعرفوها 70 550 020، نعاود 70 550 020، 21 8 8 1 8 8 2، معناها 21 881 882. نقلبوا من بعد 3 الاعداد الاخرانيين يردوهم هما بعد الفانتيان، معناها 21 881. المره هذه 8 8 2 21 881 882. وعندك نزيد نذكر راهو عندك 21 8 8 2 8 8 1 21 882 881. الارقام هذو ما تلقاهم من فوق على صفحه الفيسبوك باش نسهلوا عليكم عمليه التواصل والاتصال. براءة فواياج، براءة للاسفار، عمره ميمونه برفقه امنه.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباحكم كل ورد بإذن الله وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله ترافقكم اليوم وكل يوم كان السلام، وإن شاء الله نحطوا ربي في بالنا ساعة أمامنا، وربي سبحانه وتعالى قال ما ترميوش رواحكم إلى تهلك، ونحطوا ما بينات عينينا وليداتنا صغيراتنا عائلاتنا أمهاتنا أبانا اللي نحبوا نروحوا لهم، نحبوا نروحوا لهم سلامات. وراهو النجم تقول لي لو صعيبة السياق، صحيح صعيبة ما نقولو سهلة السياق، لكن فما ناس نجمت وعطاتنا ليكزومبل الرائع، المثال الرائع. الناس هذوما عندها 5 سنوات أو أكثر ما تثبت في حتى حادث، والنجم نقول لك اللي فما دي ريكور لقيناهم سنة 54 سنة، مش واحد اثنين عملوا ريكور متاع 54 سنة دون ما يتسبوا في حتى حادث. احنا سعداء بهم، فرحانين نستقبلوهم ونكرمولهم، وكان لازم نعملو لهم السوربريز. اليوم باش يكون معنا سي انور عابدي، هو اسوري في لاجون سنترال متاع جات اسورونس اللي هي في تونس بلفيدير. نمشيو لي سي انور بكل محبة وبكل فرحة، ونستقبلو واحد من لي سوبر كوندكتور دو جات اسورونس.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: سي أنور منورنا يا أنور، والاسم على مسماي. سي أنور، سي أنور العابدي، مرحبا بيك سي أنور. ما نعرفش نعاودوا الاتصال بسي أنور إذا كان فما الإمكانية، باعتبار كما قلنا سي أنور هو اللي اخترته القرعة. راهي العملية تقولوا لي كيف تسير، إذا كانك أنت أسوري في جات أسورونس وعندك 5 سنوات أو أكثر ما تسببت في حتى حادث، تصير كل عام هي عملية تيراج وسور يشرف عليها عدل منفذ، وجينا حاضرة بالتقرير متاع العدل المنفذ، يختاروا من شاك أجونس متاع جات أسورونس من الكل، يختاروا ناس متوجة نصافحوهم ونقول لهم ميرسي ونفرحوا بهم كما سي أنور عابدي هاو موجود معي. سي أنور مرحبا بيك. لا للمرة الثانية. ألو سي أنور، سي أنور لا ماهوش معايا، سي أنور ماهوش معايا، وأنا شد صحيح باش ناخذ سي أنور ونكرم خونا أنور العابدي. معناها نستنى به ننتظر نعود نجدو الاتصال به، تليفون عملها فينا مانيش عارفش بيه معايا تليفون، عنده مشكلة السخانة عملت فيه كما عاملة فينا. لا سافا فما حل به، خليني نثبت أنا مع سي أنور ونشوفه. أنا شد صحيح كما قلت باش ناخذه سي أنور واللي كنت معه بالتليفون، معناها ولا أنجوانيا بالعلق يا أنور خويا، نحبو نتحصلوا عليك ونفرحوا. فما مكالمة أخرى مشغول بها أنور، نعود ونشوفه ونتبعه إذا كان جاهز. أنور ترى ثبت أنور عابدي، أهلا وسهلا، والله شدينا صحيح عملها تليفون يمكن بالسخانة ولا عنده عملها فينا، لكن شدينا صحيح. أنور عابدي تشرفنا، مرحبا بيك ومنورنا، وإذا ربي يخليك. إذا كان نسأل بعض الأسئلة باش نعرفوا قداش عندك أنت أسوري في لاجون سنترال تونس بلفيدير دو جات أسورونس.
3: عندي فوق 5 سنين، قربت 10 سنين.
1: بارك الله،
3: 10 سنين.
1: بارك الله، باه بركل بي. قداش عندك انت ملي ماخذ البيرمي؟
3: فوق 20 سنة.
1: باه قداش عندك انت يا نور ما تسببت في حتى حادث، انت ماكش فوتيف، معناه قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: انا مانيش فوتيف فوق 10 سنين. فوق 10 سنين.
1: اللهم صل على النبي، ان شاء الله 100 سنة اخرى يا انور. باه انور اون بو نجمو هكا ولا لا انه نبقاو 10 سنين واكثر وفما ناس وصلت حتى ل 40 54 سنة ما تسبوا في حتى حادث، لكن كل واحد يظن لي عنده مقاربه، عنده طريقه. شنو هي الطريقه اللي استعملها انت والمقاربه اللي استعملتها انت يا نور؟
3: انا ديما معناتها جوفي اتونسيون ونحسب معناتها العباد اللي يغزروا لي اللي معايا في الكيف كانوا ما يعرفوش يسوق وانا اللي ناخذ حتى البريكوسيون تاعي وتاعهم.
1: برافو عليك، برافو برافو، باهي ذكي يا خويا. الكل الكلهم نحطهم ما يعرفوش يسوقوا، ناخذ الحيطه والاحتياط من انا ساعه أي. ومنهم هما زاد وسين اعتبر الناس الكل ما تعرفش تسوق
3: وبالطبيعه معناتها الريسبكت لكود دو لا روت نتاعو معناتها هذاك الكل.
1: نجم نستعمل التليفون وقت نبدا نسوق هكا باش نعمل؟
3: لا هذا لا ممنوع التليفون.
1: هو ممنوع ولي داكور، اما راهو كارثه وقاعد يركز مع التليفون يرجع يرقى الكهرباء ما عادش يتحكم فيها.
3: أي. حتى في الاوبرلور تبدا حاطط اوبرلور زاد ما يضيع راهو الكونسنتراسيون.
1: صحيح، لانه تركز مع المعلومات ومع الحديث اللي صاير مع المكالمه الهاتفيه. حاب نشكر كنور عابدي ونقول لك اللي فما ان كادو في بالك انت، فما كادو قالوا لك ما قالوا لكش؟ عندك فكره ولا ما عندكش؟ خويا العزيز احنا نحييو لي كونديكتور دو غاتا سيرونس ونكرموهم ونقدموا لهم الهديه. الهديه متمثله هديه في 500 دينار 500 دينار اسونس في كارت اجيليس من عاجيل انرجي مهدات من غاتا سيرونس للسوبر كونديكتور دو جور دو غاتا سيرونس انور عابدي اجون سنترال تونس بالفيدر. مبروك الخويا انور، يعطيكم
3: الصحه غاتا سيرونس.
1: ربي خليك
3: الكادو هذا،
1: ربي خليك انت تستاهل هذا واكثر.
3: ميرسي ربي خليك تاكل شويه.
1: تستاهل هذا واكثر يا انور، برافو عليك وربي يطول في عمرك وربي يحفظك وربي يخليك وان شاء الله ديما متالق في المحافظه على سلامتك وسلامه غيرك. ميرسي بوكو لو سوبر كوندكتور دو جور دو غاتا اسورونس.
0: موج مع الموجة
4: جوهرة بيبليسيتي. على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن.

0: بلاصتك وزيد مع كل كونت ايزي جديد تربح عام كامل ايزي بريفيليج بلاش وتستفاد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي اسهل مع ايزي.
1: مع اورانج بوستي الغونتخي بالوفروات.
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالوفروات. عندك اورانج
3: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات. وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على الجمعة موش مع الموجة.
6: ميتيو على جوهرة اف ام.
8: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورداية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نمشيو للميتيو دي جور 26 أوت 2026 اليوم الأربعاء. باش تكون درجات حرارة هاو تشوفوا محمرة أحمرت بالضبط. منجي الناصري نستعير منه كلمة أحمرت، أحمرت بأتم معنى الكلمة، معناها بشكل يفجع، بشكل يخلينا نقول لكم ونزيدوا نطلبوا من ربي سبحانه وتعالى انه يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. ومستاق انها تعاوننا، يرحم والديكم يا ستاق والناس اللي تخدم في ستاق تعاوننا شوية، لانه فما عباد راهي ما تحملش هالسخانة الكبيرة ولابد لها من الاكسجين، لابد لها من الكليماتيزور، لابد لها من بلاصة مروحة. طقس اليوم صعيب برشا لانه باش يتواصل طقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بعد الظهر بالشمال الشرقي. ريحنا باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفه فمعتدله، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر هذا اليوم قرب السواحل الشماليه وبالمرتفعات. بحرنا متموج بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقيه. الحراره في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى عامه بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيدي. والشهيدي يظل بشبدها مصباح، ها ما هوش بشي قد يستنى للقائلة ولليلي. نعم هالشهيدي موجود توا على كل ولايات الجمهورية باستثناء ولاية وحيدة هي نابل. لكن نابل عاتين 34 ويقولوا لهنا اليقظة برتقالية وجارية في هذه المنطقة التحيين بطبيعة الحال. وهذه اليقظة تقريبا البرتقالية موجودة على كل ولايات الجمهورية باعتبار أنه من الفترة الصباحية عندنا الشهيلي ودرجة حرارة أقل الدرجات هي 36 درجة اللي موجودة في الكيف ومعها الشهيلي الكل معنا قلت فيهم الشهيلي باستثناء نابل. 36 زادة في بنزرت، 36 في تونس الكبرى، 36 في المستير والمهدية، 37 في سوسة هي وزغوان، قلت لكم 34 في نابل، ثم ثلاثينات ونقام، 35 في صفاق، 36 في جابس، و39 هذا الصباح في مدنين، 38 في باجة، 37 راهم مع اليقظة برتقالية ومع الشهيدي في كل الولايات اللي نحكي عليهم توا. ثم الكيف ايضا 36، بقية 38 عندنا في القصرين، و39 هذا الصباح في سيدي بوزيد والقيروان، وايضا 39 في قفصة. البقية بشكون 40، هي 41 في سليانة اليقظة برتقالية والشيلي موجود، 39 في قفصة والشيلي موجود هي ومدنين واليقظة برتقالية، 36 في جابس اليقظة برتقالية والشيلي موجود، 41 في تطاوين هذا الصباح، و 39 في برج الخضرة، و40 في قبلي، و41 في توسب. توزر وتطاوين أقصى درجات هذا الصباح ومعهم سليانة أيضا 41 درجة. بعد ظهر هذا اليوم زعما هكذا فماشي تنفيس، لا فما كان الطقس في كل ولايات الجمهورية العلامة البارزة طقس حار في كل ولايات الجمهورية أقل 40 زاد طقس 40 فماش أقل من 42 درجة منش قاعد نشوف 42 هي أقل الدرجات اللي باش نلقاوها في بنزرت في زغوان 42 وطقس حار جدا و42 في جابس هي أقل الدرجات أقصى درجات باش تكون 48 درجة في توزر وفي إقبلي وأيضا في مدنين ثم 49 ها هي أكثر الدرجات في القيروان وطقس حار جدا وجندوبة 49 على شريط الساحلي النجم نقولوا مسحبة نسبيا 42 بنزرت 43 تونس الكبرى 40 نابل 44 سوسة 43 المنسير 40 المادية 45 صفاقس 42 جابس و 48 في مدنين 45 قلنا تطاوين درجات حرارة نتاع اليوم واحد ما يزموش يخرج في القيل هذا من نجم نقولوا عليه نشدوا الدواء على بكري وكما قلنا إن شاء الله استيك تعاوننا يا ربي وانتو ما تعاونوا استيك نقصوا من الاستهلاك وحطوا الكليماتيزور على 36 وما نخدموهمش الكل مع بعضهم القائلة نرجعوا لها بعد ما عدينا القائلة ومشينا للليل باش نرجعوا للقائلة من جديد قائلة في تنبك الليل الليلة هذه قائلة لأنه درجة الحرارة أقل الدرجات البلايس المرحة باش نقول لكم عليهم هي 32 درجة في نابل وفي سوسة وفي المستير وفي المهدية 33 في صفاقس 35 في تونس الكبرى و35 في بنزرت وإحنا ماشيين القدام من 33 و35 نوصلوا لوين نوصلوا ل 38 درجة في توزر و38 درجة في قبلي باش تعرفوا شنو الدرجات و37 في برج الخضرة و36 في مدنين في الليل في الليل نعم في الليل 38 في جندوبة 36 باجة 34 الكيف وسليانة ومعهم زغوان درجة حرارة مرتفعة جدا غدوة الخميس هل تتغير الأمور حتى نسبيا لا مش تغير بش يبقى طقس حار وحار جدا إذا كان وصلنا ل 48 لا لا لا لا لا أي 48 ها الخميس سنة نهار الأربعاء عملنا 49 ولا ما عملناش والله شيء نسيني نسيني نهار الخميس عملنا عملنا نهار الاربعاء عملنا 49 وزاد نهار الخميس رانا باش نعملوا 49 درجه معناها تقريبا نفس الدرجات باش تكون نهار الخميس معناها غدوه مع ارتفاع في بعض الولايات معناها كنشوفوا سوسه نقاوه 47 وطقس حار جدا غدوه و45 المستير وطقس حار جدا و44 المهديه 45 تونس الكبرى وطقس حار جدا 43 في بنزرت وطقس حار جدا غدوه 49 جندوبه وطقس حار جدا و47 الكل وطقس حار جدا معناها في كل ولايه الجمهوريه في باجه نوصلوا زاده في الجنوب 47 جابس 47 مدنين 45 في تطاوين 47 قبلي و 48 توزر يا رب يا رب اعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا هذه النشرة وهذه الدرجات وغيرها من المعطيات توا نفهمها ونفهم التعامل معها مع ضيف الدنيا وما فيها حمدي حشاد اللي باش نستقبلوه مباشرة بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد منذ تقريبا الأسبوع الفرد على برمجنا مع الأستاذ حمدي حشيت، عارفينها باش تشعل الدنيا، عارفين السخانه هذه باش تصير، عارفين وسي باش نتعذبوا شويه وان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقه التحمل نتاعنا. قلنا هات نفهموا اش عندنا وما عندناش في البريود هذه، ثم وقتاش باش نتنفسوا، وقتاش فما مطر تبردنا هكايا ونرجعوا نتنفسوا. البعض يتحدث على خطوره كبيره على الناس اللي عندها الامراض المزمنه من طرف السخانه هذه، ولربما يوصل للمستشفى، ولربما يوصل لما لا يحكم عقبه. وقتها بشتوف ما نجموش نشدوا رانا بدوناتنا مش متعود على هذا. يمكن الخليج استانسوا باللي تولد هو صغير، استانس بهذا في الافريق وسي خليفه استانس بهذايا بالسخان، تعود لادابتاسيون صار. احنا لا، احنا الرطوبه المرتفعه برشا ما نجموهاش، والسخانه هذه ما نجموهاش. ان شاء الله ربي يعطينا لقد طاقه التحمل نتاعنا خاصه في النهارين هذوما، وضيف الدنيا وما فيها باش يسلط الضوء على كل صغيره وكبيره متعلقه بهذه الحاله من الناحيه العلميه بطبيعه الحال مع الاستاذ حمدي حشاد.
2: ضيف الدنيا وما فيها،
1: حمدي صباح الورد.
3: صباح النور.
1: دخلت مباشره صعبه الامور حمدي وتعقدت وزاد التين بلة كما يقول استك، والسناد اللي يقص في بعض المناطق الماء، ولا بعض المناطق اللي كان فيها مشكل مازال متواصل كما الساحل التونسي، معناها نقاو سوسة المستير المهدي،
3: أزمة مركبة وكهرباء، فماش الماء شرب ناقص، درجة الحرارة مرتفعة، انقطاعات الكهرباء، ومعناها تخلي الأزمة تتحس بكامل بطول ديمونسيون بتاعها كما نقولوا. معناها هذا اللي قاعد يصير توا، معناها درجات حرارة مرتفعة نسبيا، انقطاعات الكهرباء، معناها فك الوقت اللي ممكن محتاجين فيه للتكييف على الأقل للتخفيف نوعا ما ومحاولة التعايش مع درجات الحرارة هذيك المرتفعة. طبيعي جدا معناها مش تكون الأزمة تتحس كاملة معناها وبضغطها وبثقلها الكل كما قاعدين نشوفه تو.
1: ربي بالناحية العلمية ونفس الخليفة وسي حمدي وسي يقولوا البعض الأمراض المزمنة اللي نعرفها كما ضغط الدم مثلا، وعند ناس متقدمة شوية في السن، معناها مش كبار برش، متقدمة شوية في السن، مع السخانة هذية ريت نجم توصل للمستشفى وللكلينيك وتوصل لما لا يحمد عقبه. هل هذا صحيح ولا لا؟ عندكم معطيات هكا ولا لا؟
3: هذا غادي من صحيح صحات معناها مؤكد وعنده سنوات من اللي تأكد، معناها دراسات علمية، دير أوراق بحثية حطها على جوجل، معناها أربط معناها الهيت ويفز إفكت مثلا أو تأثيرات موجة الحر الصحية، وتشوف معناها باش تنهمر عليك مئات كان مش ألوف الأوراق البحثية في المجال الطبي، في المجال البيولوجي الفيزيولوجي، التأثيرات معناها عن الحوامل كذلك، معناها الأمراض المزمنة، أمراض السكر، أمراض القلب،
1: مزمن السكر،
3: الأمراض التنفسية،
1: النساء الحوامل،
3: الأمراض التنفسية، أي
1: كما حاشا مني حاشاك وحاشا معناها لطف على اللي يسمع كل الفد او سي هذيك تدخل في العمل
3: كله. طبعا انا مؤكد هذا مش معنا مازلنا بعيد عليه،
1: وانا قاعد نقول للعباد اقعدوا في الدار ما تخرجوش بين العاشرة وحتى الستة متاع العشية، ما هو ولا ربما حتى أكثر، ما تخرج
3: إن أمكن.
1: طبعاً. لكن كيف يقعد في الدار ويقص الضوء وما عندوش تكييف زاد نعرضوا رواحنا للخطورة هذه الصحية ولا لا؟
3: أبرد ديما تكون الدار
1: أقل
3: على الأقل أبرد على الأقل كي ظللها مصباح على الأقل، نعرف الكهرباء ولات كونفورت اللي معناها ولات رفاهية باش توفر عنا 24 على 24 ساعة، معناها شو سخرية الأقدار شو ولينا المواضيع
1: اللي هي حاجة ضرورية حياتية ما عادش نحكيو عليها
3: في الظروف هذه. معنى ممكن كقصد في الشتاء معنى مش باش تكون نفس التأثيرات اللي نحكيو عليها، تو نظرا لحاجتنا للتكييف لدرجات الحرارة هذه نوعا ما باتت خلينا نقولوا قوية ومعناها وصعبة نوعا ما بالنسبة للناس اللي عندها أمراض مزمنة، حتى الناس ما عندهاش أمراض مزمنة درجات الحرارة هذه تعتبر خطيرة نوعا ما في التصنيفات العلمية نتاع المنظمات الأممية الكل. عندما تتجاوز درجة الحرارة 35 درجة العتبة هذيك اعتمادا عندها معناها تولي معناها ممارسة نشاط في الهواء الطلق دون اعتماد وسائل الحماية ابتداء من درجة الحرارة ذيك تولي فما ممكن تصير مضاعفات صحية. هذا معناها تعريفات أممية، معناها تلقى UNDRR ولا تلقى منظمة الصحة الدولية معناها تعتمد الرقم هذا أو العتبة العلمية هذه في تفسيرات معناها اعتمادا على تبدأ بالنسبة لهم درجات الحرارة أو موجات الحر معناها علميا في العتبة العلمية.
1: المهندس البيري والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد جاوبني لهنا بكل وضوح، والمستمعين والمشاهدين يبحثوا على هذه الإجابة. هل الطقس نتاعنا تبدل ولا طقس منعرفش خليجي؟

0: يعني ممكن نحكي هذه الموجة الثالثة، معناها خاطر كانت فما الموجة
1: الثالثة.
0: باش نفسر لك، كان نعتمدوا الموجة الثانية كموجة كتعريف للموجة. الموجة الأولى اللي كانت في جويلية هذيك واللي حكينا فيها واللي كانت الأطول والأعنف في تقديري نظرا لعدد الأيامات.
1: هذيك عام 12 ولا 13؟
0: هذيك 19 يوم تقريبا، 19 يوم معناها درجات الحرارة فوق ال 35 درجة، بليز مو نهار نحكيو معناها أقل شوية من ثلاثة أسابيع، كما قلت أنت أيامات، معتدين أيامات، نعرفوا أيامات يجونا، لكن مش تجي ثلاثة أسابيع ولا أقل شوية.
1: صعيبة برشا ما نذكرهاش.
0: صعيبة شوية، عشناها في 2023 على فكرة حاجة كيما كاكا، لكن الوطأة نتاعها كانت أقل. أول أوت كانت فما أيامات قليلة مع بعضهم، ثلاثة أيامات، ما عرفتش ممكن نعتبروها. إي ما ذاك علاش قلت لك نعتبروها موجة ولا بتو، معناها نحكيو ممكن موجة في الكان، مش نحكيو بالطول،
1: بالطول
0: هذه الثانية، وما كان مش
1: ما بيناتهم وحيدة نترينيو فيها
0: صغيرة هذه، هذه معناها سيحاتهم
1: هذه حتى وقتاش باش تبقى وقتاش باش ربي سبحانه وتعالى.
0: اللي واضح حنا اللي واضح تو معناها نشوفوا فيها حتى كش نهار 2-3 سبتمبر باش تتواصل درجة
1: 2-3 سبتمبر
0: حتى كش تتواصل مع درجة الحرارة نوعا ما بنسق مرتفع فوق ال مازلت أكثر من أسبوع، أكثر من أسبوع
1: 28-29-30-31 واحد اثنين ثلاثة
0: النهارين هذوما ذروة على فكرة سي حاتم، هذوما 18 و19 جويلية متاع الموجة الأولى اللي شدنا الذروة. أي معناها توا الفترة هذه معناها انت اليوم وغدوة وبعد غدوة زاد عندهم يقول في روحهم معناها عندهم
1: يكور معناها تتولي
0: أي معناها عندهم يقول
1: في روحهم
0: اللي معناها تقريبا ما زالت اللوحة. خلينا نحكي لك ثلاثة معطيات سي حاتم
1: نجوم من المعطيات وربي لحظة خلينا نثبت، كان عندي فاصل مروة نجم نخرج فاصل الآن وفما ثلاثة معطيات نشدهم عنا سيدي خليفة باش يثبتهم معناها وباش يحكي لنا عليهم حمدي حشاد ويعطينا هالمعطيات هذه المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي.

0: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Mall of Sousse et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC. Femmabox 5G ou Femmabox 5G, élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: تروبيكو وحده في الكادوات. كان باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة
4: من 6 إلى 9
3: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
5: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق سلامة للجميع. نرجع مع الأستاذ حمدي حاشد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي. ثلاثة معطيات حبيت توصلهم للمستمعين والمشاهدين. حمدي
6: سياسي حاتم، أنا قلت لك معناها اللي خلينا نعملوا التحليل الكمي والكيفي معناها للموجة ذي الموجتين على الأقل الكبار اللي عشناهم، معناها ممكن رأوا الموجة الأولى معناها اللي كانت معناها درجة الحرارة مرتفعة فوق حاجز 35، معناها كنا 19 يوم بليزو نهار معناها تقريبا. عدد الليل الاستوائية بعد الغروب بساعتين وبعد تنفصل، المصطلح هذا إيش نقصد به، واللي تقل درجة الحرارة فوق 30 درجة كانوا في حدود 9 ليالي في الموجة الأولى. الموجة الثانية اللي توا نحن في وسطها معناها ما زالت ما وفاتش، اللي بدأت من يوم الخميس الفارط معناها تقريبا عنا أسبوع تقنيا معناها في وسط الموجة ذي. من المنتظر معناها درجة الحرارة بش تجاوز 35 أو في العتبة معناها تكون مرفوقة بدرجة رطوبة مرتفعة بش تكون في 11 يوم، والليالي الاستوائية عددهم بش يكون في حدود 9 ليالي. معناها كان نجمع المعطيات هذه كل مع بعضها عشان مش نقا اللي نظريا مش نحكيه على 30 يوم درجات الحرارة في الصيف هذا كانت فوق المستويات العادية وفي درجات حرارة نوعا ما مقلقة صحيا. عدد الليالي الاستوائية تقريبا

0: يوصلوا بنهاية أوت حدود 20 ليلة، من 3 أسابيع. من
1: الليلة الاستوائية
0: عشان فسرهم هذا المصطلح،
1: فسرنا شنو هي الليلة الاستوائية؟
0: هو هذا المعطى مهم أنت حكيت عليه، أنت ديجا عطيت التفسير قبل شوية وقت تحكي عليه، اللي هو معناه خلينا نقوله بالغرغور الليل.
1: غرغور الليل ماش غرغور القيل؟
0: لا ماش غرغور القيل.
1: أبارتير من 35 ولا ما قداش ولا يتحدث على غرغور الليل؟
0: 30 درجة بعد الغروب بساعة إلى ساعتين ما تنخفض درجات الحرارة، تكون في مستوى 30 فما فوق، نحكيه على مفهوم الليل الاستوائية.
1: معناها الليلة هذية ليلة استوائية بأتم معنى الكلمة، من 32 أقل درجة لنوصل ل 38 درجة في 3 أو 4 ولايات،
0: تكون مرفوقة برطوبة. معناها شنو يصير في العادة؟ معناها في الليل الجسم الإنسان يأخذ هدنة حرارية، درجات الحرارة ذيك معناها تنخفض، فما يكارتيب، فما انخفاض، يوصل حتى 15 درجة فارق ما بين ساعات الذروة في النهار حتى يكشل الليل. هذيك الفترة ذيك البدن يأخذ فيها هدنة، يأخذ فيها راحة، معناها بيولوجية، يرتاح البدن شوية. لكن عندما تتواصل درجات الحرارة، وعلى فكرة معناها الانقطاعات الكهرباء معناها جزء منها كالانقطاعات شدناها في جويليا، كانت الظاهرة هذه سبب واحدة من الأسباب نقولها، خاطر فما أسباب متعلقة بالبنية التحتية وعدم التوسعة وغيره معناها، لكن في الأسباب المناخية على الأقل المسؤولة معناها الليلة الاستوائية هذه.
1: وين درجة الليلة كيما الليلة
0: معناها تخدم
1: كيما الليلة هذه
0: معناها فما بلايص معناها ما تستحقش كنت قبل ما تستحقش تخدم الكليماتيزور ولا التكييف. الكهرباء ما يكونش عليها طلب كبير في الليل، لكن أنت لهنا لما تكون فما بيك في القيلة، ذروة استهلاك في القيلة وذروة استهلاك في الليل، شنو هي عندك معناها؟ والشبكة نتاعك انت ما طورتش وما كبرتش فيها وما وسعتش فيها، تولي الانقطاعات هذيك معناها.
1: وقاعدين نلاحظوا الانقطاعات علاش في الليل وتو فسرنا حملي، هي الطلب الكثير على الكليماتيزور، كان نقصوا شويه ونحطوا في 26 ونجموا نخفوا من حده الانقطاعات هذه. فما تحيين قام به المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص الخريطه، تحيين لانه شعتينا يعطينا امطار، الامطار هذه باش تكون في بنزرت خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه بعد ظهر هذا اليوم 41 درجه، 43 في تونس بعد ظهر هذا اليوم، وخلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه زاد تونس الكبرى نتحدث عليها، نابل كيف كيف نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 40 درجة، 45 درجة في القيروان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات باش تعرف الشيلي وطقس حار جدا جدا جدا، معناها الشيلي في سوسة وفي القصرين سوسة 40 والقصرين 43 وطقس حار حتى المستير اللي عادة تكون مروحة 33 درجة فيها وتقص حار جدا. ما فهمتهاش
0: رطوبة يكون مقرون بالرطوبة، تجم تكون معناها 44-45 معناها تكون الرطوبة منخفضة في حدود 20%، راهي ما تتحسش كيما عندك 32 والرطوبة تبدأ في 60-70%.
2: ارتفاع النسبة دي في الرطوبة شنو مرض؟
0: تخلي السخانة المحسوسة تكون أكثر معناها كتشوف
2: هي معليش هي
0: مثلا
2: فعل ماذا الرطوبة قاعد تطلع؟
0: تبخر تاع البحر طبيعي جدا مع درجة الحرارة السابقة ذيك، فما من حساب تاع الرطوبة موجود غادي
1: يظهر لي هاي تحيين نعمل فيه
0: في قليبة وصلت 51 درجة الحرارة محسوسة ومعنى 34 درجة معنى على البر
1: تحيني نعمل فيه ليه معناه مستير 44 درجة و 45 في المهدية لا قاعدين يحينوا توا اسمع اون طون ريال انا قاعد نعمل هكا
0: 34 ممتاز
1: معناه 34 و 33 ممتاز غير الى حد اي يوم باش نعرفوا هالسخانة هذه قلت لي 3 سبتمبر وهل من بعدها مباشره ندخلوا في الخريف يزي ما عاش عشنا بصيف والله يقولوا له بسلام
0: مازال الانحدار تاع المنحنى الحراري تحب له شويه وقت معناها مش فجاه
2: فصل معناها خريف سخون
0: خريف سخون هذا معناها الاجماع فما اجماع من المنظمات البحثيه الكل معناها اللي تنشط في المجال التغيرات المناخيه واصدار دراسات التغيرات المناخيه على مستوى الكوكب مش تونس فقط تونس جزء بسيط من الكوكب بيت فوسط حومه معناها بالتالي معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه كل معناها اللي الخريف متوقع باش تتواصل درجه الحراره نوعا ما اعلى من المستويات العاديه ممكن رتوتين على فترات من 31-30-32 نعتبرهم
1: روعة
0: طبعا اي
1: 31-30 سخونة
0: نفرحوا شوية العباد ممكن ان شاء الله خاطر هذا الموجة الحرارية الثانية هذه توقعنا ايامات قصيرة ما توقعناش تصير موجة بالطول هذا معناه اللي ممكن راهو بعد هذه معناه سيبهم سكون معناه طقس سخون شوية اسخن من العادة اما ان شاء الله ما تتعودش خاطر مرة الاولى فما امكانية بسيطة لك موجودة
1: وقتاش
0: لا معناها في وسط سبتمبر
1: في وسط
0: امكانيه بسيطه ما نقولوش باش تصير امكانيه بسيطه ما زالت ممكن ما
1: نسبتها قد 10 20 30 40 50%،
0: هكاك حاجه بسيطه معنا في الحدود 20%، مش حاجه نجم نعتمدوها، ما نقولوش اللي هي موجوده، لكن حتى
1: خريفنا كيف باش يكون حمد
0: خريفنا يفهم ممكن متوقع معنا تساقطات مطريه تكون قويه في وقت وجيز معناها مع ارتفاع تواصل ارتفاع درجه الحراره.
1: وقتاش تبرد الدنيا او ترجع للمعدلات العاديه؟
0: المؤكد سبتمبر لا
1: سبتمبر لا
0: سبتمبر لا
1: اكتوبر نخلج
0: ممكن من خلينا نقولوا ممكن المنحنى الحراري على الاقل يبدا الانخفاض نتاعو بدايه من الاسبوع الثاني،
1: النسق التنازلي يبدا بدايه من الاسبوع الثاني من اكتوبر
0: الاكثر تبدا وقتها معنا فما يسير تبدا معنا الانحدار درجه الحراره. وفما حاجه اخرى سي حاتم لازم نحكيوا عليها، اللي النهار قاعد يقصر، القيله قاعده تتقلص، درجه الحراره في الليل ديما اقل، بالتالي معنا درجه الحراره ماشي للانخفاض بالطبع، معنا كل يوم راهو قاعدين توا نخسروا في اقل شويه من درجه الضوء. معنى الدرجه هذاك راهو على حساب القيله قاعد يصير.
1: وباهي هذاك يساعدنا؟
0: بالطبيعه بالطبيعه تنقص الاستهلاك، معناها تولي المغرب انت يقرب الخمسه ولا السته تاع العشيه، درجه الحراره معناها تكون في 27 28 طبعا تكون معناها ممتازه.
1: اه يا سيدي
2: التسميه العلميه للظاهره هذه ماهيش النينيو اللي حكينا عليه.
0: لا لا لا لا مازال
2: النينيو خاطر هو الناس كل خايفه منه.
0: لا لا مازال هو مازال مازال النينيو مازال تاثيراته
1: مشدك.
0: اي لا مازال
1: والله سخايب النينو ولا شو اسمه
0: هذا الدوري الثالث معناها نتاع الحراره مازلنا نتاع
1: التسخين
0: النينيو
1: هذا
0: النينيو ماهيش في مسنا راهو مباشره باش نكونوا واضحين، نحن تداعيات ثانويه راهو ماناش المنطقه الجغرافيه اللي يشتملها التداعيات المباشره للنينيو اللي نحكيو عليه، معناها تاثيرات ثانويه ممكن تتفاعل معناها اللي باش تكون فما تساقطات مطريه ولا موجات حر معناها في
2: الظاهره هذه تو علمين شنو
0: قبه حراريه
2: هذه القبة الحرارية
0: مصطلح إعلامي راهو
2: جغرافيا كيفاش ممتدة بالضبط؟
0: قبة فوق تونس وضواحي تونس كي تشوفها معناها
1: علميا شو تسمى؟
0: قبة الحرارية
1: علميا
0: مرتفع جوي معناها بلوكاج
2: انتيسيكلون على تونس وجزء من
0: الشرق الجزائري والغرب الليبي معناها دونك مرتكزة فوقنا معناها دونك هذاك علاش درجة الحرارة معناها اللي قاعدة وهذا اللي يمنع معناها التقلبات الجوية الباردة ممكن الهواء البارد اللي ما يخليهوش يدخل عندنا معناها تتركز الحرارة وتكون معناها يسخن اكثر الهواء وزيد ممكن علاش الظاهره ممكن قاعده تتعس اكثر اللي كان فما تربه ممكن كانت رطبه نوعا ما جفت معناها في الموجات الاولى معناتها الحراره اللي تعديت هذا يخلي كان عمليات التكييف ما تصير التكييف الطبيعي على الاقل تاع رطوبه التربه البحر نفس الشيء موصل لمستويات غير طبيعيه راهو
2: هذا السؤال اللي انت خبير بيئي يعني انعكاساتها على البحر.
0: الخمسة أوت 2026 كان يوم مفصلي في البحر الأبيض المتوسط معناها فما البوي دونجيسخمون الطوافة نتاع اللي تسجل معطيات المناخية دراغونيرا قبل سواحل جزر الباليار في إسبانيا أول مرة في تاريخ البحر الأبيض المتوسط أو في التاريخ الحديث نسجلوا 33 درجة
1: 33
0: في البحر أي معناها المفروض قداش 25 تكون في تلك المنطقة
1: في عشرينية معناها هي يقول لك
0: 8 درجات فرق 8 درجات
1: عشرينية زي ما تكون في البحر
0: 25 ما بين 21 و 25 معناها سخانه وتكون شويه 27 قبل السواحل المصريه معناها اللي سجلناه نحن توا 8 درجات اعلى من المعتاد
1: 33 درجه
0: ثلاثه هذه 5
1: عندنا اي كاس هذا من بعد
0: بالطبيعه شنو يعمل السخانه هذيك مش تمشي راهي بعيد مازالت قاعده
1: شنو يعمل الرطوبه
0: شنو هو شنو يصير حاسي حتى معناها عندك وصفه مناخيه الظواهر المناخيه المتطرفه لزمها ديزانغريديون كيما انت باش تحضر ماكله طيبه لازمك تحط قدامك المكونات شنو يصير هنا المكونات تاع الظاهره المناخيه المتطرفه الكل تصير بزوز عناصر لما تكون عندك جبهه بارده او هواء بارد معناها ما يكون من مصدر اوروبا باش تلتقي بحر دافي وسخون معناها مباشرة شنو باش ينتج عليه معناها باش يتكون المنخفض الجوي هذاك ممكن يتطور لاحقا للمشاهد اللي شاهدناها في جانفي وفيفري في تونس اللي تعدى التقلبات تساقطات مطرية كبيرة
2: تساقطات كبيرة
0: لا مش أي تساقطات
2: اللي عاشتها فرنسا اليومين هذوما مثلا
0: حاجة تشبه لكيك معناها لو نجموا كيما عملنا سجلنا معناها راهو 72 ساعة و 48 ساعة سجلنا تساقطات تاع 9 أشهر اللي صاب في 9 أشهر اللي صب في 10 شهور
2: يعني متوقع هذا في الخريف
0: جدا وهو هذا المتوقع مش هذا المتوقع
2: يعني تكون امطار قويه
0: مؤشرات قويه جدا معناها اللي باش تكون تساقطات مطريه مش مشكل هي تصب نحبوها تصب بالعكس ومشتاقين معناها للمطر لكن لما تصب بكميات كبيره في وقت وجيز هذا المشكل لا القدره تاع الطاقه الارض معناها على الامتصاص
2: انعكاسات الحراره هذه مثلا على مخزون المياه على مستوى السدود
0: والله هو المشكلة ما عشان التحيين، ما نمشي نشاهدوا الكلمة لازم واحد
2: مسؤول من الوزارة نسبة التبخر
0: نتاعه بشكون كبير، ما عندك معناها أرقام توصل فوق المليون متر مكعب كل يوم، أقل شوية أكثر شوية من في الحدود هذيك. ما المشكلة ما عادش كانت عنا على الأقل معطيات محايدة تتنشر كل يوم للأسف، تولي ما عادش فما تساقط بالطبع من درجة الحرارة هذيك ما توقعهاش ماش مر مرور الكرام، يعني حاجة طبيعية باش تصير.
2: علمين توا احنا في العادة مناخنا متوسطي، مش ممكن نوصفوه الآن هكا، علاش قلت لك هو التوصيف العلمي لمناخنا هو المناخ المتوسطي. الآن قاعدين ننحو ناحية مناخ
0: طقس مداري
2: مداري
0: استقرار
2: نحسيته مستقبليا على مثلا التوازنات الإيكولوجية في بلادنا، على النبات، على الأشجار، على غير اللي هي معروفة هذه كلها فلاحة متوسطية. احنا تعيش دخلنا شجر الزيتون لأنه متوسطي.
0: والله نشوف في تجارب أنا زراعة المانجا ولا تناشع في تونس، جوجوبا، المورينجا، نشوف في برشا حاجات، الأفوكادو قاعد نتفاجأ
2: يعني
0: الأناناس اللي قاعد جزء منه يتباع في الأسواق التونسية راهو تونسي.
2: هذا كله رو منتوج متوسطي ومدني.
0: هذا الأناناس جزء منه
2: استوائي ومدني.
0: الأناناس نشوفه جزء منه توا معنا نقل التكتاج متاعه منتج في تونس، منتج تونسي. نعرفش منين الحق، ما مكانيش نطلع على المعلومة ولا نعرف شكون قاعد يزرع فيه، أما مش نفهم وراء المشهد، المشهد متاع المنتجات الفلاحية متاعنا في ذو المناخ الجديد قاعد يتغير تدريجيا، وهذه حاجة لازم نفهمها. فما منتجات ممكن نسالكوا فيها تو ما عادش باش نراو بنفس الوفره اللي اعتدناها قبل، مش تكون موجوده امل، مش نفس الوفره، ونحضروا روحنا باش نشاهدوا مشاهد تاع خضر وغلال جديده باش اللي تتزرع في بلادنا مستقبلا.
1: باهي هل نجمش نقول الان يلزمنا نتهيأ نعمل الادابتاسيون نبداو نحضروا في روحنا على جميع المستويات، ويلزم توجه معناها نتاع البلاد ككل نحو تغيير جذري في الطقس اللي تعودنا عليه، خريفنا خريف وشتانا شتاء وربيعنا ربيع وصيفنا صيف. لا، فما تطرف في هذه الفصول، ربما حتى المزج ما بينها الصيف باش يمتد وياكل الخريف مثلا وينطلق على بكري ياكل شويه من الربيع، والشتاء باش يولي ياكل شويه زاد هو من الخريف والربيع.
0: هذا قاعد يصير سي حاتم، انا اللي قاعدين تو شنو فما تقلص لفصل الخريف ولينا مباشرة نونشينيو، معنا نونشينمون يصير من الصيف للشتاء مباشرة، معنا كما عملناه معنا تقريبا 2 أو 3 نوفمبر كان نرجع معنا الأسبوع في أكتوبر الأسبوع الأخير معنا كان درجة الحرارة 32-33 درجة أسبوع الويكاند اللي بعده معنا كانت في نوفمبر درجة الحرارة تنخفض لمستوى 14 في أسبوع 21 درجة كاملة تحت.
1: لا لا
2: أنا عايش في الفصول في
0: أسبوع الويكاند اللي قبلها معنا مصيف الويكاند اللي بعده بلوزون معنا بالحق هذا اللي صار عمناه معنا في الويكاند الأولى تاع نوفمبر. شنو اللي هنا معنا الجهوزية معنا سياحات الجهوزية الأولى اللي فهمنا اللي نحن الفم للأسف مفهوم اسمه void governance معنا هو الفراغ الحوكم، الفراغ الحوكم يذي معنا فما ما فماش توازن ما بين القرار السيادي السياسي اللي معنى اللي يتوجه للمعنى نقول السياسات المناخية وما بين شنو اللي قاعد يصير على الأرض الواقع معنى اللي فما تسارع للظواهر المناخية ذي بشكل يتجاوز سرعة القرارات الترتيبية في المجالات الإدارية مثلا في مجال الطاقة، في مجال المياه، في مجال الفلاحة، في مجال الصحة، في مجال البنية التحتية. راهو معنى هذا كله لازم يتغير، راهو بنينا بنية تحتية المناخ مش هذا اللي جاي معناها درجات الحرارة اللي معناها انت وليت عندك التجم تكون في تحت الشمس بعيد على الظل توصل 55 معناها درجة معناها في الشمس مش في الظل، اي معناها البنية التحتية متاعنا قرينا حسابنا معناها بالمعايير هذيك المناخية الجديدة هذيك
2: فجأة العالم
0: متحولة توصل 200 مليمتر أو 400 مليمتر في وهذا شاهدناه في المنستير معناها عمناه في وقت وجيز البنية التحتية متاعك معناها قادر تتصرف أو تتعامل مع الظرف مفاجئ ويجم يتكرر توا ثلاث سنين ورا بعضهم ولا عامين ورا بعضهم معناها راه نسب التساقطات في المنستير فوق 100%. منستير راه مطر زاد اكثر من العاده مثلا استفادت بكميه الامطار اللي صبت اكثر من 100%. فما مناطق اخرى قاعد تنقص من قاعد الخريطه المناخيه قاعده تتقلب عملنا شاهدنا 160-170% تساقطات مطريه في المنستير مثلا منستير استفادت.
1: حوجه نختم بها، هل في البنايات القادمه نتاعنا لا شيتكتور نتاعنا احنا وفي بناتنا لازم تتغير والبلار
0: ضروري جدا
1: والبلار هذا لازم يتنحى.
0: انا من رايي مش يتنحى خاطر بنيه تبنيت ما نجموش نقولوا نحيوها، لكن الرخص الجديده ما عادش لازمنا نسمحوا بك الفيتراج الكبير البلار الكبير راهو بلادنا بلاد شمس هذاك الستيل سكندينافي معناها تاع الدول اللي عندها 3-4 ساعات ضوء في الشتاء بناو بالطريقه هذيك. اما دوله كيما تونس عندنا صيف وشتاء موجوده الشمس معناها موش ملائم لينا على الاقل تو فما ممكن اصلاحات معناتها لي زارشيتيكت يسمعوا فيها اكيد عندهم تصورات عندهم ويبدا يتعدي قدام البنيه هذيك ويغزر لها فما لي زيكزوز كوليت دونك اكسترن معناها اللي يتحطوا فوق البنايه على الاقل تولي فما عمليه تظليل شيدينغ هذا معناها التظليل هذاك راه باش يخفض من درجات الحراره كي انت معناها البنايات تو باش تعمل لها تعديلات معناها ممكن هما ادرى مني معناها اهل الميدان في الموضوع هذايا لكن الهدف الان التظليل خاطر تو انت مثلا في سونتر بان نور الصباح مثلا فما بنايات كلها بلار هذاك قد البلار هذاك قد انت لازم تصرف طاقه
1: حتى في لك طاقه هذيك باش تصرفها باش
0: تبرد بنايات غير ملائمه لطقس تونس مستقبلا.
1: حمدي حاجات نبقاو معك في المتابعه
0: وشكرا
1: لك انك تواصلك ونكون على ذمه المستمعين والمشاهدين برافو عليك يعطيك الف صحه نورتنا شرفتنا سيدي العزيز. نمشي مباشره لضيفه الدنيا ما فيها ساعه في كليب نتاعها وبعد راهو باش نعلنوا على اختتام المهرجان تينا مع شكون باش يكون مع ضيفتنا وبنتنا اللي هي بنت الحصه وذلك علاش استضفناها خصيصا لكم انتم باش تعطينا برنامجها في هذا الاختتام.
3: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك سافر وانت في بلاصتك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على
4: جوهر اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا تونسي قريبة مني.
8: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفيو من توا على جي ان في.com.
9: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
10: مع أورانج بوستي الغانتري باللوفروات
11: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
10: لا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغانتري باللوفروات عندك أورانج.
12: جوهرة أفلام بيبليسيتي

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نستقبلوا صاحبة الكليب هذايا الفيديو كليب اللي نحبها برشا الغناية راح حاجتين خليفة. الأولانية أنها تحيي بنات المعمل بناتنا ونسانا الريعين واللي معناها تعب كبير قاعدين يقوموا به ونضال كبير في قطاع التكستيل بشكل خاص, لكن نتوسع ترى القطاعات الأخرين تقع بنات المعمل, برافو اللي فكرت فيهم. ثم بنتنا اللي موجودة في مهرجان سناء اختتام مهرجان تينا, وهذا يسعدنا ويشرفنا. خرطفناها لأن في بروفة اليوم في تونس وترجع له غدوة لسفاق الاختتام مهرجان تينا. مرحبا بك صح رمزي.
2: أهلا وسهلا بكم, صباح الفل والياسمين والعنبر. فرحانة برشا أني جيت وحدك وعاود شفتكم وشفت وجهكم النيرة.
1: شرفتنا بنتنا السعداء بالنجاح رمضان. فما مهرجان يعمل الكيف رمضاني ومشاركة رائعة, ثم الصيف مشيت المهرجان تينا لهذه خصوصية كبيرة عندي أنا وجمهور رائع, لكن حيون استدعوه الكل باش يكون حاضر نهار الجمعة هذه
2: 28
1: اختتام مهرجان تينا مع سحر رمزي. حضرت لهم في تينا يقول
2: ساعنا فرحانة برشا ونشكر ياسر ثقتهم الكبيرة, خاطر ريت إن نسمى رجعت المهرجان تينا. كيف رجعت خنفصل العبيد ما تعرف إيش المعلومة هذه باش نقولها أول مرة. إن أمي مديرة جمعية فنون الحياة تينا ومديرة مهرجان قعد 7 دورات اللي هو متعطينا عملنا 7 سنين مهرجان تينا, وهي اللي كانت شدته المديرة متاعو. دونك احنا انا بديت راه رحلتي الفنية في تينا, معناها ريت ناس تينا وصغار تينا الكل بديت معهم يعرفوني. فحاجة تفرحني برشا انه اول مهرجان صيفي باش يكون لي هو تينا اختتام, حاجة يسر تعني لي. معناها عملنا كورال, عملنا تمثيل, عملنا مسرح, وبابا كان المخرج الحاجة. انت شوف الحمد لله انا بنت عائلة فنية بلغة انه كعبارة كما ديما نحكي معناها العمدة, معناها اللي تتك على حاجة صحيحة, فهمت ليه حاجة زادة تزيدك بلوس, فيعرفوا اسمي فعطوا ثقة فيا. أي سحر أرجع لنا توا بعرضك اللي هو عرض طيار. فرحانة برشا
1: اسمه
2: إني
1: العرض؟
2: طيار طيار
1: طيار عاملة طيارة
2: طيار معناها طيار كي يقول لك هزك الطيار آخر.
1: فهمت صخيب طيارة أنا
2: لا مش طيارة طيار
1: كورين الطيار هذا طيارة. شو مش نقاو فيه وش نقاو فيه الطيارات الكل؟
2: والله شو عملت فيها فما حاجة جديدة معناها عرض فرجوي غنائي وتمثيلي الثلاثة موجودين. فرجة بلغة الشو, وانا ياسر نحب الشو ونتحرك شخصين ونحس روحي غادي في مكاني صحيح كي نبدأ في مسرح معناها في ركح, وفيه معناتها غنيات متاعي بخلف غنيات متاعي. فما غنيات خذيناهم من قاع الخابية شوية خطرها مقدم كما باش نغني لصالحة تابعة مسرحية كحت لهذيب اللي عملناها عرض. دونك حبيت نختار غنية منهم ونغنيها ونعود نحيها الغنية ذيك, نكرم الفنانين منهم نعمة منهم سعاد محاسن منهم غنيات لصالح خميسي زيدة كيف صالح خميسي
1: اخترت لصالح خميسي.
2: فما حاجات فكاهية فيها تمثيل فيها ركح فيها بابا تركي فكبر مثلا وفيها تمثيل
1: صغير بوك
2: باش نتقمص شخصيات معناتها أنا نعمل في العرض باش نتقمص شخصيات اللي هي حاجة ياسر تعبر عليا كي تلقاني نمثل ونغني ونتحرك. وباش نجيب زادة معايا أكتور من تونس خصيصا اللي معايا في مسرحية كحت لهذيب أنا بروبوزيت عليه حبيت يكونوا معايا وباش يتقمص أدوار معايا باش يجي سبيسيالمون اللي هو فارس. دونك
1: فارس نحييو سبكتاكل كامل هذا متكامل معنا
2: اي معايا الليكيب متاعي للباند تحية لهم الكل. اي باش نحاولوا ننوع باش نحاولوا نخرجوا حاجة جديدة نعملوا هدف جديد ما هوش جست باش تتفرج على واحدة تغني ويقفة لا فما حركة فما عبد عنده ما يتفرج باش يشوف تمثيل باش يشوف انسان يتحرك سخسين باش يشوف حاجات ما تسمحهمش قبل بتاتخ معناها كيما غنيت اللي احتميتهم لك باش نكرموهم عبيد ما تعرفهمش كيما اغاني
1: نعمل
2: وغنيتي انا اي غنيتي انا منه ما شاء الله عندي 8 ولا 9 باش حاولوا
1: بتفدليك ولا 8 ولا 9
2: والله هكي كذلك مش اكثر زيدة والله خاطر انا بديت من 2023 من اول غنيه خليني نتنفس الى اخر غنيه اغنيه اعذار.
1: حاولوا تو نشوف اعذار الكليب الاخراني
2: اخر غنيه
1: شنو حوالو ماشي على اليوتيوب ولا
2: يوتيوب تعب برشا تو بيريود هذه شنو بيريود هذه كل عام يصعب اكثر اليوتيوب ما عادش الناس تسمع ما عادش الناس تدخل اصلا ولا تيك توك انستغرام اكثر بكثر الاي اي ما انت فما برشا ريت كي يبدا فما برشا حاجات تهبط في النهار يمكن الاف من حاجه تهبط يوتيوب ماشي دز
1: به التيك توك نعرف عندك كونت به مازال تخدم عليه ولا لا
2: لازم ديما تشد ثنيت يعني سيبلاج العبيد لازمك ديما تهبط لهم وما تبعدش عليهم زال مش مره تمثل مره صغار مره كبار لازمك تشد حاجه باش تتعرف فيك الحاجه ثنيه باش بعد يدز معاك هيك هيك كيفاش الالجوريتم تاع السوشيال ميديا ماشي راه احكي لك على الالجوريتم
3: العمل ككل من اعداد شكون اعدادك انت
2: يعني فريق اعداد قصدك في الاخراج الركحيه
1: اخراج ركحيه نور
2: تحيه لبابا سفيان مزيد ساعه خاطر يعطيني افكار مسرحيه هو مخرج مسرحي فاين نمشي له نقول له اه يبقى الغنيات اللي اخترناهم كان نقعد مع جروب نتاعي الغنيات شنو ما نشوفوا في الموسيقى شنو اللي لازم يمشي
1: تطلع معك سورسين كيما انت تطلع معها سورسين في العروض نتاعها
2: انا خممت نقولها تطلع معني بعد ما نعمل عرضي الموسيقي سي بون ديجا نحبها تطلع بيان سور باش نكرمو ماما خاطرها شدت 7 سنين مع ارجنتينا ونحبها تحكي حكايه زيد ماذا بيا كان نعملو هكا حتى نتاع ربيع ساعه ماذا بيا انا مازلت ما فما شيخ هو عرض تبع طيار عرض طيار فور جواليك فهمت
1: يوفا طيار تنجم تعمل
2: اي خاطر هو اختتام الاختتام خاطر قالوا لي فما تكريم فما برشا حاجات يصيروا في النهار هذيك كمان
1: التكريم والاختتام هذا في مهرجانتينا اليابناتينا اليابنة صفاقس معناها باش تستمتعوا بان سبيكتاكل اوريجينال مخدوم برشا عاتي فيه برشا من وقتها من تعبها من اغانيها من انتاجها من عائلتها اللي هي معها سحر مزيد اللي نورتنا اليوم بهذا الحضور الانيق واللي نحاول باش نربح شويه وقت انا باش ناخذ اغنيتك الاخرانيه ناخذ منها اعذار شويه باش نختموا بها حصتنا حب نشكرك نقول لك الميكروفون محلول باش تقول لهم غادي وللتوانسة الكل باش يجيوك نهار الجمعة هذه معناها راهو بعد غدوة
2: نفرح برشا كان بقدومكم وتحية كبيرة لأهالي تينا باش نعود نشوفهم الكل خاطر نتخيل ينتظروا انهم يعاودوا يراو سحر بعد مدة كبيرة ملي احنا صغار مع بعضنا
1: في كورال
2: سمحهم تراجع المكان اللي بديت بيه لا انا مش تينية اما احنا عاملين مسرح غادي فن الثامن تينا البرودكسيون ديجا اللي قاعدة تعاون فيها في انتاجي معناتها هي تابعة بابا فهمت فن الثامن تينا موجود غادي اللوكال دونك علاش قلت لك تينا تعني لي برشا من
1: من تينا وبديت منها بديت غادي
2: كورال تمثيل عملنا برشا حاجات
1: وترجع لها الان
2: بعرضي
1: بعرضك الخاص وهذه فرحه لاهالي تينا وليك انت وسي بنتهم شوفوا
2: اللي هو الدوره الثالثه للمهرجان هذا
1: مهرجان صغير ولكن قاعد يخدم في خدمه به يعرف يختار
2: انا ما يعني السبكتاكل
1: نتاعو
2: ما يعني نيش صغير ولا كبير يعني اللي انا باش نعمل حاجه باه نوصل للبيبليك
1: صغير كبير لازمك تخدمه كمان
2: كما هو كما يلزم صحيح وتصور وتوثق وتهبط وكله مع بعضه
1: اي مهرجان لكن مهرجان تينا راهو صغير في العمر 3 دورات ولكن كبير بناسه بجمهوره بعباده بدينته الكل يلا في انتظارك احنا في تينا والله كان جات هنا خطو تينا ننقز لك اما ندعو الناس الكل يمشيوا يساندوا بنتهم وبنتنا سحر مزيد اللي اليوم عندها بروفا غدوة راهي باش تكون غادي في سبكتاكل
2: كملوا تحذيراتنا وكملوا
1: سبكتاكل روعه باتم معنى الكلمه سميته طيار لكن شوفوا احنا كليبها الاخراني اللي
2: اسمه عذار
1: من سيلل

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: صباح الورد تو هي ناقصة يا خليفة بربي وتجيني بالخبر هذايا تقول لي نفوق برشا الدجاج في المهدية.
2: مهدية ملولش حاتم نفوق أكثر من 4000 دجاج، هذا هو الخبر اللي يقول في جهة ملولش. طبعا جهة
1: هذا فيديو شوفوا فيه بالمهدية مروة
2: قالش
1: شوفوا الدجاج النافق هذايا لموه
2: فعل الحرارة هذا مؤكد معنا سي محمد علي حلواس كتب عام نقابة الفلاحين بالجيحة. صباح الورد سي محمد.
1: سي محمد مرحبا بيك. حلواس وينك صاحبي؟ التليفون عامل عنده مشكلة مع هذا يجمني فهم أنا وين
2: كانت معنا قبيلة عبر
1: هاو اللي صاير لهنا. شوفوا هذا النفوق متاعها حوالي 4000 ولا ربما أكثر. السبب ماهوش معروف، السخانة مبدئيا في قراءة أولى، لكن القراءة العميقة هي بعد التحاليل وبعد الأمور خلنا ناخذه ونعرفه جيدا وقتها شنية الأسباب باش ما تعاودش هذه الأسباب، لأنه جات السلطة المختصة أكيد البيطرية باش تشوف شنية العملية إن شاء الله تقف هذاك حد الباس
2: 4000 في علاقة بالحرارة
1: وإن شاء الله ربي يعاود أكثر من 4000. تقول لي راس معناها متاع الجيش في المهدية
2: ملولش.
1: شكرا ليك خليفة، هذا هو الخبر اللي يوجع القلب بطبيعة الحال لأنه هذيك ماكلتنا
2: وقلق ويعيشتو زاد الفلاح
1: والفلاح شونه. فاصل ونختم الحسن.

0: حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في موجة مع صباح الورد لو بون بلون تاع المرادي. المرادي تعرف عشرته مع التوانسة عشرة طويلة, ولي بون بلون تاعو تكاد تكون كل أسبوع في شعار سنة. صيفك على كيفك, وهنا كيف نقولوا صيفك على كيفك, تقولوا لي صيفوا في وين وفي شكون اللي قال هاكم تشوفوا في درجات الحرارة, ويمكن حتى لسبتمبر باش تكون السخونة ومن بعد, ومازال الجو ومازالت الشتوت تستنى فيكم. وأعز حاجة, أعز حاجة في الدنيا هي كل لحظات اللي تعديوها مع العائلة في فترة استراحة واستراحة, وفي فترة على بيدون لو وفي البيسين وفي الأجواء هذه. في نزل المرادي كلوب القنطاوي الأمبيونس موجودة, وصنعوا جو سي لكم انتوما باش تكون أحلى الذكريات العالية عائلية تبقى لكم في الألبوم متاعكم. أنيماسيون للكبار والصغار طوال اليوم, بيسينات, سهرات عائلية تعمل الكيف, تفرهيدة راحة وضمان لعطلة ما تتنساش. ومع هذا الكل رقم تفضلوا فلوس. كيفاش؟ سهلة برشا العملية, لأنه عندك 30% تخفيض على الإقامة متاعكم, و 35% تخفيض إذا كان الإقامة متاعك 5 ليالي ولا أكثر. وخاطر العطلة العائلية يلزمها إدلال خاص, الطفل الأولاني أقل من 12 سنة مجانا في نفس الغرفة مع معناها لي بارون متاعه, والطفل الثاني يتمتع ب 50% تخفيض. توا امشي واحجز على 96 377 777, نعود لك 96 377 777, ولا زوروا موقع المرادي www.المرادي.com. المرادي سيفك على كيفك, وسيف مازال متواصل, وريزيرفي قبل او الى حدود نهار 27 اوت 2026, وتمتع بالهدايا هذوما اللي قدمهم لك المرادي. يلا 96 377 777 على ذمتكم جميعا. مرسي المرادي, مرسي لكم انتم مع المتابعة والاهتمام. ساعدوا لي على روحكم نهير صعيب, نتلقاو غدوة زاد هو نهير صعيب على مستوى السخانة. ساعدوا على روحكم, استحفظوا على روحكم انتم رسمي البلاد هذية. باي وتحية تونس.
1: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة, عدن الموجة على 105 على 105.
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا, فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل, وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج, مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج, باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة, أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: جوهرة
4: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام,
5: مرحبا بكم. نشرت وزارة التربية مساء أمس تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل من المرحلة الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية ومختلف المستويات الدراسية, ويمكنكم مستمعين الاطلاع على التفاصيل عبر موقعنا جوهر.net. أعلنت الإدارة العامة للعمل الثقافي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية للمشاركة في برنامج الفضاءات الإبداعية من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. ويهدف البرنامج إلى تثمين الأفكار والمواهب الثقافية وتحويلها إلى مشاريع ثقافية مبتكرة وتشاركية ومستدامة, تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات وتسهم في أحداث أثر ثقافي وتنموي ملموس على المستوى المحلي. ودعت الإدارة العامة للعمل الثقافي في بلاغ لها المؤسسات الثقافية المعنية إلى تقديم ملفات ترشحها في أجل أقصاه 10 سبتمبر القادم, مؤكدة أن وثائق الترشح وكافة التفاصيل المتعلقة بالمشاركة متاحة عبر الرابط الإلكتروني المخصص للبرنامج. في أخبارنا العالمية, أعرب وزير الخارجية العماني عن أمله في الإعلان قريبا عن ممر مؤقت

0: فقط عبر مضيق هرمز وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة بالمضيق. أفادت مصادر عسكرية باكستانية ومصادر أمنية إيرانية بأن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران قد تم الاتفاق عليها، ويتضمن بندا أساسيا ينص على حرية الملاحة في مضيق هرمز. وختاما، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية تتبعها مشاورات مغلقة، وسيقدم كل من المنسق الخاص بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل السامي لقطاع غزة إحاطات إلى مجلس الأمن الدولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لفتة كريمة من بلدية سوسة الشارع الدول من لفتة كريمة الله يخليكم بلغ صوتك.
2: أنا أحب أقدم بليغ ونسيت الساكن بتاعي في تاكسي في الطفيل مع حتى نتاع الواجد
3: ما نعرف كيفيت كنت أسمين عن نمره هذا
4: بالله زورة أفهم بالله يكفون الحل في 5 سامر مما زو مقصوص كل يوم كل يوم عيب راه
5: عسامة جورة أفهم النداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز يهديكم ربي يهديكم ربي يهديكم ربي التنوير العمومي أعملوا لامبة قبوا 5 لامبات وضربوا لامبات مئات الألاف لامبات تنوير عمومي نربحوا بورشة ضو ومنقصوش على الحياة السكنية فما ناس فما عطريات فريقة عندها ياغورت وعندها سلعة راس ماله كله 3-4 ملايين يفلت يدخل الحبس فما ناس تستعمل ماكينات الأكسجين تموت يهدم ربي التنوير العمومي مش لازمنا برش لامبة على 5 لامبات 4 لامبات في بيت برش بريق خارق العاد منقصوش على الضوء على الديار يهديكم ربي سلام
6: باش نور جوهرة أفئان أنا كمواطنة ونفر من الشعب التونسي باش نسأل ونقول يا أخي كيفاش يحطوا ماء الصباح في اللي جروسي الفاس وفي الحوانت تجي العباد بالعشرة وخمستاشر ستيكة يهزوها ويمشوا ما يخليوش حتى دبوزة لك اللي ما عندوش الزوالي اللي يشري بالدبوزة وبالسنينة كيفاش واحد يجيب فلوسه وبكرهبه وبكميونته المال يتحط يعود يتهز يرجع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وين النظام والتنظيم وين المؤسسات متاع الدولة وين هذا كل وين بجاه رب
7: توا كل مرة المواطن محروم يلجلج من تركينة لتركينة على السكر على الفرين عابد على الحليب على السميد توا بعد جاتو على المياه توا بأنواعها عندهمش المسؤولين بتاعنا برنامج مشروع اقتراح للهواء اللي نستفسوه زايدة وما شيء بهد.
8: السلام عليكم بالله لفت نظر للبي دي جي بتاع استاد بتاع قيم المقيم من نهارة اللي يقص الضوء من نهارة بدي يقص الضوء علاش المقيم شاد زون واحد يقص فيها علاش ما يبدلش بلاي سخرين يعني جاري وراي عنده زون وكل شيء يمشي واحنا نقدام عناش ما بدل الزون زعما كان الزون هذي شادينها وانك تعرفها انتم بعد اشترق الفهلات ومشي البحجر غادي وقل وحسابات ولم توصل فهمون علاش الزون هذي برك علاش يتبدلوش من البلاس وشكرا
9: مع السلامة جارة فهم الناس الكل سيدي عدت أوتارها على حرارة الصيف بالنسبة للعام هذايا وخاصة المعهد الوطني للرسم الجوي لكن انساو الصيف اللي هو معناه للذكرى صيف 1980 1980 جاء حر من هكا جاءت فيه حرارة قاسية برشا وخاصة في شهر رمضان هو جاء نهار 17 يوليو ذاك الوقت ذاك وكان ذاك الوقت ذاك في تونس العاصمة درس الحرارة ما هبطش تحت 40 مدة تقريب الشهر الجنوبي كامل ومخلاف هاك الحرارة هذيك كنت جات في جيوتها في 1981 أمطار غزيرة وأمطار ثلجية أمطار ثلجية وصلت حتى للساحل سلام

جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: تسمونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب،
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: بوبليسيتي مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج
2: جوهره
3: publicité.

0: بي.
1: مع أورانج بوست الرنتري بالفلويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفلويت. عندك أورانج.
3: جوهرة أفلام.
0: Publicité.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أنه آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص اللي حققوا أرباح للاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء، ويقصد بالتاريخ هذا آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، وبالتالي يمكن إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وينصح بذلك تفاديا لازدحام قبضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية. وأضافت إدارة العامة للأداءات أنه إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع التصريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا. دعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 يوم السبت 5 سبتمبر القادم بمدينة صفاقس، ويهدف اللقاء هذا إلى تبادل الأفكار مع أصحاب المشاريع والخبراء وتوضيح وتنقيح أفكارهم وتنظيم وبناء مشروعهم خطوة بخطوة، إلى جانب إيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقع. وتعد تظاهر هذه نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدم مشروعهم المخصص لمتسكني مناطق الجنوب. ويستهدف البرنامج جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. وتتضمن المبادرة هذه حصص تكوينية تطبيقية في ريادة الأعمال، في التصرف والتسويق والمالية، ومرافقة وإرشاد من طرف رواد الأعمال والخبراء، وصولا إلى المساعدة في تطوير المشروع وتوفير فرص التمويل مع الجهات المعنية. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمع 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الحالي، وسجلت بذلك ارتفاع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة إلى حدود 20 أوت حوالي 5127 مليون دينار فاصل 5 مقابل 4885 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 242 مليون دينار فاصل 5 وبنسبة نهز 5%. منظم بلدية سيدي بوسعيد يوم الاثنين 31 أوت الحالي بداية من الساعة 10 صباحا بإقاعة الاجتماعات بمقر بلدية سيدي بوسعيد يوم إعلامي حول مشروع لزمة المنطقة الزرقاء بسيدي بوسعيد، ويضم جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين قصد استجلاء مدى اهتمام السوق والمستثمرين بالمشروع هذا والتعرف على تصوراتهم بخصوصه. وأفادت بلدية سيدي بوسعيد أنه تعتزم الإعلان عن طلب عروض خاص بلزمة تهيئة وصيانة واستغلال المأوى البلدي وبعض الأنهج والشوارع وعملية رفع وتكبيل العربات المخالفة لأحكام مجالة الطرقات وترتيب البلدية في إطار تقنية المنطقة الزرقاء. ويمكن لكل الراغبين في المشاركة إبداء إعلام كتابي بالمشاركة في أجل أقصاه يوم 27 أوت الحالي، يودع بمكتب الضبط بالبلدية أو عبر البريد الإلكتروني الخاص. حساب الجاري للخزينة بتاريخ 24 أوت الحالي في حدود 2027 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ 24 أوت الحالي بلغت 25155 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد. بلغت أسعار النفط اليوم 84 دولار البرميل. أسعار الذهب في تراجع وبلغت اليوم 4628 دولار للأوقية. كالعادة بسوق الصرف لورو 3392 مليم، الدولار الأمريكي 2903 مليمات. بزنس في المانا.
0: بزنس نيوز. جوهرة أفهم. تندنس.
2: برعاية مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
3: أريدو طور عالمك. أهلا وسهلا بكم الناس الكل قاعدين يتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على حاجة الناس الكل قاعدة تحكي عليها لكن عمرنا ما دخلنا في التفاصيل نتاعها. كي تشري تليفون جديد وإلا كاميرا جديدة يقولك هذه IP67 هذه IP69، شو معناها IP وش معناها 67 وإلا 68، شو ما هالأرقام هذوما وشنو الكلاسيفيكاسيون هذه. نحكيه على أجهزة إلكترونية اللي تنجم تتعرض للماء سواء بسبب الأمطار وإلا العرق تو مع الدنيا سخونة، نجم يتيح التليفون في البيسين. هذاك علاش نلقاو الشركات تعتمد على تصنيف سميته IP باش توضح مستوى حماية الجهاز من حاجتين اللي هي الغبار والمياه. IP شو معناها؟ معناها Ingress Protection، يعني الحماية من التسلل. هو نظام حطته لجنة كهرو تقنية دولية اسمها IEC، والسيستم هذا مش جديد، راهو كان موجود من عام 1976، والهدف منه هو تحديد مدى حماية هيكل الأجهزة من الأجسام الصلبة من جهة ومن السوائل من جهة أخرى. توا التصنيف هذا ولا يستخدم مع مجموعة واسعة من الأجهزة كما التليفونات، المناقل الذكية، سماعات البلوتوث، الكاميرا، وحتى من الطيارات المسيرة يعني الدرون، وحتى من الباور بانك، ونزيد عليهم الألواح الشمسية كل سيلول هذوكم متاع الفوتو فولتايك. دونك التصنيف هذا يتكون عادة من زوز أرقام اللي كل واحد منهم عنده معنى مختلف ومحتوى مختلف. الرقم الأولاني هو يحدد مستوى حماية الجهاز من الغبار والأجسام الصلبة، والرقم الثاني هو يحدد مستوى حماية الجهاز من المياه. وبشكل عام كلما يرتفع الرقم يزيد مستوى الحماية. هذاك علاش إذا كان نلقاو وجود الرقم 9 في الخانة الثانية يعني هو أعلى مستوى من الحماية ضد المياه، ويوصل أعلى تصنيف كلي النجم يحصل عليه جهاز IP69K، ويعتبر هال IP69K أعلى تصنيف في الفئة هذه. كي نحكيو IP6 دونك هي 69، 6 هي حماية كاملة من الغبار، وال9K هي قدرة على تحمل نفاثات المياه ذات الضغط والحرارة المرتفعة، وهذا في ظل ظروف التنظيف مثلا بالبخار وإلا غيره. والتصنيف يستهدف بشكل خاص المعدات اللي تحتاج إلى تنظيف شديد كما مثلا بعض المعدات المستخدمة في صناعة الأغذية والمشروبات، وما نلقاوهش موجود في الهواتف الذكية. دونك إذا كان عندنا تليفون IP68 ولا IP69 راهو تليفوننا محمي ضد الغبار وضد المياه، مش معناها باش نمشي نغطسوا في البيسين وإلا باش نغسلوا تحت السبالة. دونك لهنا يزمنا نردوا بالنا، ولو عنا أحسن IP لكن كمام يزمنا نردوا بالنا على ليزاباري إلكترونيك متاعنا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: Et l'île de la musique.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. تسمعوا بيلولو مع سنن هن على جوهر اف ام.
1: عشرة وحديش دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من بيدون لو على جوهرة فم. تاريخ اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، يوم مميز جدا اليوم باش يكون في تونس نتيجة الارتفاع الملحوظ جدا والأرقام القياسية المنتظرة بالنسبة لدرجات الحرارة. هذيك علاش مساجنا من الأول باش نقول لكم سيسوا رواحكم، يعيشكم، استهلاو في رواحكم، الخروج للضرورة القصوى، الخروج خليوه للحاجة اللي ما تتأجلش. يعني بالفعل من الأفضل أنه نحمي ورواحنا، تحمي وصغيراتكم. طقس اليوم الحقيقة زيدا مش متاع بحر للناس اللي تفهم بطبيعة، طقس اليوم كبار السن ما يخرجوش فيه، طقس اليوم نحاولوا أنه نتفقدوا العزيز علينا، أنه نذكروهم حتى ولو هما نسين أنه فما موجة حر قياسية نعيشوا على وقعها اليوم وغدوة. وكنتوا سمعتوا كل التفاصيل بيانسيغ على تطورات الجوية على موقعنا www.jawhera.fm.net. ربي يلطف بينا إن شاء الله الناس الكل. متابعتنا وأخبارنا حاضرة بالنسبة لليوم في بيدون لوب، تاريخ 26 أوت، دونك أكثر من نصف العطلة الصيفية تعدى، أيام قليلة ومعدودة على العودة المدرسية. أحنا وين بالضبط؟ شنية التحذيرات؟ آخر الأجواء بيانسيغ والأخبار باش تلقاوها معنا وتكتشفوها طيلة ثلاثة سوايع من زمان. تسيسوا رواحكم زيدا من ضربة الشمس اللي كثر عليها الحديث الفترة هذية، تسيسوا رواحكم زيدا من الجريب، جريب الصيف اللي تكون قوية وتكون الحقيقة سمحوني في الكلمة بالكو، أما يلزم نذكركم مستمعينا ونقول لكم استهلوا في رواحكم وإن شاء الله ما يعطينا ربي يكون قد جهودنا وقد طاقتنا. ليكيب الكل تسلم عليكم، سعاد العدويني ترافقنا اليوم في التنسيق العام، جمال بوقديدة في التنسيق العام نوجه له تحية، ياسمين جديدي في الديجيتال أهلا وسهلا، جيهان رحومة في الإخراج التقني مرحبا جيهان، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. خلينا ننسيو شوية ونركز في مود هكايا نتاع موسيقى تنجم تكون تنسينا، تنجم تكون تهزنا المود آخر. ميسيليش خلي تنسينا سخانة شوية. ريان حكي عينيك بعد شوية، مروين الخوري على جوهرة فم، ونرجع لكم مع أولى الفقرات والمتابعات. مرحبا بكم.

0: اسمعوا بيدو لو مع سامن هن على جوهرة اف ام.
1: قفة الصيفية كالعادة أولى الفقرات اللي تلقاوها معنا في بيدون لو. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم وجدتنا باش تكون المهدية مع زميلنا ومراسلنا سامي الهيني اللي باش يعطينا كل التفاصيل وإن شاء الله فما تطمينات في علاقة بالأسعار اليوم. صباح النور يا سامي. أهلا وسهلا.
2: صباح النور يا سنة. صباح النور.
1: لا يا سامي حد صباح النور يا سامي. قص عليك التليفون يظهر لي يا سامي. نرجعوا لك بعد شوية سامي الهيني. ما فما حتى مشكل. خلينا نأمنوا الجولة هذية اللي من خلالها مستمعينا يعرفوا رواحهم على شنو قادمين بيانسور في نهاير سخون كيما اليوم. تنجم تكون وجهتهم الأسواق بيانسور باش يتزودوا. نعرفوا أنه موسم الأفراح والعروسات زادوا وفما تزود كبير برشا بالمواد الغذائية الأساسية. ربي يكون في عون كل العائلات الحقيقة اللي عندهم فرح الأيام هذوما. نقول لهم إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما زاهية وعندكم الدنيا. أما الحقيقة سخانة كبيرة وكبيرة برشا. ويقول لك ما هو العرسين أنت والعرقوب متاعهم. عرايس عرقوبهم بالمطر، عرايس عرقوبهم بالسخانة. وريهم لي العرايس اللي باش يعرسوا الفترة هذية اللي عرقوبهم بالسخانة. خلينا نفرحوا بيهم ونهنيهم على جوهرة فم. بعد لحظات يلتحق بينا سامي الهيني. أكيد نخليكم في بوز جديدة مع الموسيقى على جوهرة فم. ولا قبل ما ندخلوا لتفاصيل الأسعار نحب نوجه تحية كبيرة برشا لصابر الغضاب اللي كل نهار أربعة يأمن لنا بورصة الأسعار اليوم من السوق الأسبوعي بالمكنين. شكرا ليك يا صابر، يعطيك الصحة. الطماطم في المكنين اليوم على دينار، القار 6 دينارات، الكرنب دينار و5 والمعذرة مستمعينا راهو فما موندو جديد. واحدة من الناس عايشة فيه اللي هو موندو لجريب. دونك إن شاء الله سلامات للناس الكل. الفلفل على 2 دينارات، البطاطا 2200، البصل على دينار. بالنسبة للغلة يقول لي الخوخ ب 3500، التفاح 3 كيلو ب 5000، عبية هذه 3 كيلو ب 5000، العنب 6 دينارات، الخوخ بوتبقايا 2 كيلو ب 5000، ولد القمرة ب 2000. وإن شاء الله نهارك زين يا صابر. شكرا ليك. نمشي لسامي الهيني للمهدية. مرحبا سامي.
2: مرحبا بك يا سناء. مرحبا بكافة المستمعين أين ما كانوا في تونس وخارجها. بطبيعة موجودين في ولاية المهدية ركاب صغيرة، المياه المعدنية مفقودة، زجاجات في ولاد الشامخ على غرار انقطاع طيار كهربائي على 5 معتمديات جمع بير ولاد الشامخ شربان وسواسي، نظرا يعني اندلاع النيران في المحول الكهربائي اللي موجود في الجم وتصليحات قائمة إن شاء الله اشترجع. كذلك انقطاع مياه الشرب فهمت مياه الحنفيات نظرا للإصلاحات اللي يقوموا بها في بومرداس. يعني كما نقولوا فما عديدة النقائص. هنا نشوفوا ازدحام على الخبز، ازدحام على الماء، ازدحام على برشا حاجات. المفروض اللي تم احتياطات تاخذ في المناطق السياحية والترفيه في الكميات كما المتاول الماء تم كمية محدودة إذا قلها نورمال مو فهمني في بريود الصيف اللي هي تقريبنا أي ولاية ساحلية تقول يعني فوتر واحد السكان متاعها سواء في استهلاك الخبز نورمال ترفيه في مادة الفرينة فهمني يعني في ضخ المادة الكميات كذلك في المياه. يعني في عديد الحاجات نورمالمون فما اجراءات تتخذ مسبقا.
1: ما فماش اجراءات وقاعدين نعيشوا الازمه كل نهار ونهار وكل نهار. نهار نلوجوا على الماء، نهار متقلقين من قصان الضوء، نهار نعيشوا على وقع زاد ليسانس واللي صار ديرنييرمون. دونك كل نهار ونهار وكاو برئيس مين. فماش استراتيجية، ما فماش تفادي للازمات، ما فماش حلول بديله وهذاك الواقع ويزي مزينا.
2: نمشي للمرشي اليوم باش نبداو بود البحر. عندنا السردينة 6 دينارات، السبارس فما 5 دينارات، 7 دينارات، 10 دينارات، 12 دينار، الطن فما 10 دينارات، 12 دينار و 18 دينار، المجل 10 دينارات، 15 دينار، التريلا 14 دينار، المرجان 15 دينار، السكمري من 7 دينارات 15 دينار، المنكوش 10800، الروجيات 42 دينار 800، السول 10 دينارات، وراتم مربية 23 دينار، القربو 24 دينار، المسلة 20 دينار، لامبوكا 22 دينار، الصفراي 25 دينار، طاروس 43 دينار، بالنسبة للشيفلات 20 دينار و 22 دينار، روزي 28 دينار 32 دينار، الكريفات من 14 دينار حتى 38 دينار، الشوابي 27 دينار، كراميل من 10 دينارات 32 دينار، القراف 58 دينار، الجغالي فما 55 دينار 75 دينار، المناني 50 دينار و65 دينار، والسومون 65 دينار. بالنسبة للخضر والغبال عنا الفلفل من 3500 ل 5500، الطماطم 1800، البصل 1480، البطاطا 2500، ود القمرة 3500، القرع الأحمر 2500، نجيل 2500، الورقية سلق ومعدن 700، البسباس 700، البندلق 4 قطات 5 دينارات. بالنسبة للغذاء العنب من 6 دينارات 9 دينارات، الخوخ من 6 دينارات 9 دينارات، الهندي 2500، الكرموس من 12 دينار 18 دينار، العوينة من 4 دينارات حتى 9 دينارات، البطيخ 2500، الدلاع 1200، التفاح من 3500 6500، والعناب من 7 دينارات 10 دينارات. بالنسبة للحوم البيضاء واللي هي شفناها قليلة ولكن غالية، بيزدان 12700، بيز الدجاج 13800، سكالوب داند 20800، سكالوب الجاز 20 دينار و 900، ستاك 22 دينار، الدجاج باك 8500، الدجاج الحي 5990، العظم من 1200 1350، واللرنة 13 دينار و 500. بالنسبة للحوم الحمراء المحافظة على أسعارها، العلوش 55 دينار، البقري هبرة 47 دينار، كتلات 46 دينار، فيليه 55 دينار، جمانة 46 دينار، الصدر 42 دينار، كرش مخلط 7 دينارات، كرش صافي 10 دينارات، حمر راس 20 دينار، كبد وقلب 50 دينار، والمرقاز من 30 دينار ل 40 دينار.
1: غالي يا سامي هكا ولا يعني غلطة؟
2: غالي غالي، لا غالي غالي
1: غالية، كل المواد غالية. ما نعرفش الموفمون كيفاش، العباد تقضي ما تقضيش، تتفرج بعينيها،
2: فما إقبال لما كل قدير وقدره، يعني من الثلاث ياخو في كيلو ياخو فرطين، يعني كل قدير وقدره،
1: كل قدير وقدره، ربي يكون في عون الناس الكل إن شاء الله. يا ربي القضية تكون خفيفة على جيب المواطن التونسي اللي ما هوش خالط الفترة هذية، بما أنه قد يستيكة الماء يا سامي شريتها مؤخرا، أنت عندك شفكرة؟
2: 6 دينارات
1: 6 دينارات بيه، ومتاع زوز إترات ولا متاع ليترة ونص؟
2: ليترة ونص،
1: تاع ليترة ونص بستة دينارات، غيرك شريها بسبعة دينارات وخمسمية مليم. باهي يا سامي، دونك شكرا ليك على المتابعة هذه يا سامي، والخط مفتوح ليك ولكل زملائنا المراسلين إذا فما أي تطورات في علاقة بالأوضاع ميدانيا، في علاقة بوجود الماء، في علاقة بقصان الضوء، وأي أخبار أخرى ديما الخط مفتوح ليكم في بيدون لو. مشكور جدا سامي الهيني، يعطيك الصحة على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم. ديما نقول في الختام إن شاء الله الناس الكل تروح فرحانة، إن شاء الله القضية خفيفة على جيب الناس الكل، اللي جيب المواطن الفترة هذية في مواجهة لعديد منحبش نقول أزمات، لا يلزمني نختار كلمة أخرى، في عديد المراحل الجاية بما فيها العودة المدرسية، بما فيها الاشتراكات متاع النقل المدرسي، بما فيها الكراء بالنسبة للطلبة، بما فيها الأدوات المدرسية، وبرشة برشة متطلبات أخرى نحكي فيها بعد شوية في بيدون لو. مرحبا بكم الناس الكل.

0: لازارو على جوهر فم. وصلنا للعشرة وستة واربعين دقيقة في بيدون لول متابعات والأخبار بشهزنا القلب لأكتواليتي على وقع ارتفاع كبير وكبير جدا في درجات الحرارة. وزارة الصحة بيانسيغ تنصح التوينس الكل بالإكثار من شرب الماء. إذا قيتوه الماء مثالش ودونا وجيبوا لنا نشربوا معاكم ونتقاسموا هي إيترا نقسموها الناس الكل مع بعضنا. احنا باش نحكيوا على موضوع الماء وتسويت على الأزمة اللي ما زالت متواصلة وقاعدين نعيشوا على وقعها نهار بعد نهار. الحقيقة هي مجموعة من التساؤلات باش نتوجه بها لضيفنا تسويت اللي هو سي الأسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة. باش يكون ضيفنا في بيدون لول يقولوا له صباح النور. أهلا وسهلا سي الأسعد.
1: صباح النور يعيشكم مرحبا بكم مستمعين جوهر فم.
0: مرحبا بك سيدي شكرا على تلبية الدعوة. التوينسا مازالوا يتسألوا على السبب الرئيسي لأزمة المياه المعلبة في تونس. وخليني نبدأ معاك بالنقطة بالنقطة من المفارقات ممكن. وانت نحبك تعلق على النقطة هذه انه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي المجال الوحيد تقريبا اللي توينسا قاعدة تتنفس فيه وتعبر فيه على راحتها وتنقد فيه زادة في الأوضاع. اليوم توينسا احنا اليوم 26 أوت عادي جدا تلقى روحك تكونسومي في ماء معلب بتاريخ 20 أوت وإلا 21 أوت. بما أنكم عندكم علم بكل الأجواء في علاقة بإنتاج المياه المعلبة كيفاش يتفسر هذايا؟
1: والله يتفسر باللي توا معناها اللي ننجو فيه قاعدين نبيعوا فيه معناها في الإبان معناها الإنتاج قاعد يوصل في اليوم فثمان هارين يقعدوا خطر معناها يقع تثبيت الجودة متاع الماء بدون تقريب 48 ساعة وبعد يقع ترويج المياه اللي قاعدة تنتج. معناها كل يوم قاعدين نزودوا السوق بالإنتاج اللي قاعدين نقوم به في الوحدات.
0: معناها هو ديجا هذه ديجا معلومة بتدخ ما كناش نعرفوها انه الماء بعد ما يتعبى في الدبيبس يقعد نهارين يستنى كما نقولوا تتسمى تثبيت الجودة هكا.
1: اي ديما هذه ما عندك كي الحليب كي الماء يقع تثبيت الجودة نهارين ومن بعد يقع ترويجه. هذا باش المستهلك ديما يبدا الماء اللي يقتنيه يكون معناها مقابل المواصفات المواصفات نتاع
0: المطلوبة. به النقطة الثانية سي الأسعد واللي يتسألوا عليها التوينسا الكل. اليوم عندنا في تونس أكثر من 31 شركة منتجة للمياه المعلبة. رغم هذايا نلقاو أنه الماء مفقود وخصوصا أنه التوزع الجغرافي لوحدات تعليب المياه تقريبا عادل يعني حسب الخريطة نتاع تونس. يعني نلقاو بيجة بنزرت قفصة سيدي بوزيد القصرين تطاوين مدنين القيروان سوسة زغوان نابل بنزرت وسليانة. ورغم هذايا فما الأزمة كما نقولوا غير عادلة وغير متكافئة في توفر المياه المعلبة. برشا توينسا يقول لك في الوسط الشرقي والساحل الماء مفقود أكثر من الشمال والشمال الغربي وإلى الجنوب. النقطة هذه شنو تعليقكم عليها؟
1: أول حاجة اللي قلته هذايا كان بين حاجة اللي هو قطاع تنافسي. وأنا نجم نأكد لك اللي ما ثماش وحدة ولا مجموعة وحدات تنتمي لمجموعة وحدة عندها أكثر من 25% من السوق. وأعي ما أقول أكثر من 25% من السوق. ما ثماش وحدات مهيمن على السوق وهي تتحكم في الإنتاج وفي التوزيع. هذا معناها تجم تقول مكسب لتونس لأنه هذا قطاع
0: معناها مونوبول
1: استلجب معناها الاستثمارات وهذا ما ثماش مونوبول وما ثماش حد يحكم في السوق. واحنا قاعدين نقوم كغرفة باجتماع الدوري أو دائما مع وزارة التجارة ومع ديوان المياه المعدنية باش نوزعوا بصفة عادلة المنتوج متاعنا. احنا قاعدين كمنتجين نطبقوا في التعليمات اللي جينا من وزارة التجارة اللي هي عيون لا تنام وقاعدين حارسين كل الحرس باش يقع تزويد كل المناطق بالكميات اللازمة. فهمت؟ واحنا على الطلب وما عندناش حتى مخزن. المنتجين الكل ما عندهم حتى مخزن فيه مخزون وحاجة. حاجة نحب نقولها اللي هو ما عنده حتى منطق اقتصادي اللي خزن تو الماء باش يخسر لأنه هذه فرصة تو الماء باش يتباع في سعر محدد. تو نفكروا بعضنا في غضون بعض أسابيع الماء يولي يقع ترويجه بصفة معنية موجود ووقع حتى انخفاض في السعر بالنسبة لحتى الأسعار اللي حددتها وزارة التجارة.
0: وشنو اللي بيبدل الوضع؟
1: ما ثماش داعي اليوم اللي يعمل في المضاربة باش يخسر فلوس، لأنه المخزون اللي يعمل فيه من بعد مش يتمكن من بيعه.
0: به هذه في علاقة بالتخزين، لكن ما جاوبتنيش على النقطة هذه. شنو الإشكال إذا التوزع الجغرافي لوحدات تعليب المياه موجود من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وفما مناطق تعيش الأزمة أقوى من مناطق أخرى؟ يعني من الأخر سي لسعد، مواطن تونسي مثال في المستير ولا في في في بوحجر ولا في القلعة الكبيرة ولا القلعة الصغيرة باش يشري الماء يتعب على الأخر، ما فماش ماء، ويقولوا له المزودين ولا تجار الجملة يقولوا ابعد شوية ابعد شوية على الجهة تو تلقى بتدخل الماء. شنو هو الإشكال فيها؟ فما إشكال في مسألة التوزيع؟
1: مناطق تشكو أكثر قسم من مناطق أخرى. وزارة التجارة قاعدة حارسة باش يقع معناها الموازنة بين المناطق. نجم يصير في نهار ولا اثنين مثلا، خاطر احنا قاعدين نتبعوا كما قلت لك تعليمات وزارة التجارة اللي هي قاعدة تتبع في الخلالات هذوما باش نزودوا السوق.
0: شنو هي التعليمات الأخيرة اللي عندكم من وزارة التجارة؟
1: نتبعوا على بعضنا والله، نقارنوا رواحنا، راهي في تونس معناها نقارنوا رواحنا ببلدان أخرى، رانا معناها وضعيتنا معناها ماشي ما تكتسيش معناها خطورة ولا واحد معناها ثم شوية وسع بال نهائرين ثلاثة تنخفض درجة الحرارة ويرجع التزميد عادي والناس كل تاخذ الحاجات نتاعها.
0: كلامك وقت اللي تجبد على البلدان الأخرى ومقارنة بالبلدان الأخرى، والله لا دخلنا فيها احنا المقارنة في البلدان الأخرى من البلدان الأخرى، ولا تضحك علينا راهو على الأزمة نتاع الماء اللي عايشينها، وأنت أكيد تتبع في الأكتواليتي، وإذا ما تتفرجش برشا راك تتفرج شوية وتشوف ايش قاعدين يحكيوا على تونس. باهي، شنو هي آخر التعليمات اللي عندكم من عند وزارة التجارة في علاقة بمسالك التوزيع؟ شنو هي التوصيات اللي عندكم؟
1: توصيات اللي هم قاعدين نتبعوا التعليمات نتاعهم، توصيات باش يقع التوزيع على حسب التعليمات اللي جينا من الناس هذوما التجار الجملة اللي ياخذوا الواحد، باش يقع تأطيرهم، باش يقع تأطيرهم هما بيدهم باش يوزعوا في الأماكن اللي لازمهم يوزعوا فيها. معناها توزيع الماء باش يقع معناها متابعة لثقة نتاعو، مش ثقة التوزيع بصفة عادلة ومتوازنة. حاطين معناها ناس سارة وناس تعبة من وزارة التجارة، الهاجس نتاعهم الوحيد هو تلبية طلب المستهلكين مش ما يقعش حتى اضطراب في تلبية
0: الطلب المرتفع جدا على المياه. هل صحيح، ونقطة أخيرة هذه نختم بها سي لسعد لو تسمح، هل صحيح أنه المشكلة مش في نقص الإنتاج ولا في خلل في العيون اللي قاعدين ننجو منهم ونعبيو منهم في الماء؟ الخلل صار في منظومة التخزين والتوزيع في حد ذاتها، أنه سنات تجار اللي كانوا يخزنوا ويوزعوا ما عملوش ستوك استراتيجيك ولا ستوك دو ريزيرف كما مستنسين في الشتاء، على خاطر فما إشكال كبير جدا مع قانون الشيكات والمعاملات أصبحت ضرورة تكون نقدا. هذا صحيح ولا غلط؟
1: والله يوقع معنى صحيح، قانون الشيكات خلى شوية معنى اضطراب، لأن المنتجين ما عندهمش أماكن تخزين معنى كافية باش يخزنوا الفائض متاع الانتاج متاعهم في الشتاء، معنى يزمهم يستعملوا تجار الجملة باش يخزنوا عندهم المياه،
0: وتجار الجملة في العادة يشريوا من عندكم بالشيكات.
1: ثم معناها قبل كانوا معناها ياخذوا، والله معناها هذه النقطة ما تنجمش تقول ساهمت شوية، ما مش هي النقطة الأساسية، لأنه وقع تكوين المخزون الاستراتيجي. أما المشكلة المخزون الاستراتيجي هذه تآكل مع ذروة الاستهلاك وانخفاض الانتاج في شهر جويلية على أثر القطاع متاع التيار الكهربي. أما رأوا معناها نجم نأكد اللي معات بالتنسيق مع وزارة التجارة ومع ديوان المياه المعدنية وقعت اجتماعات باش يقع تكوين المخزون الاستراتيجي. ممكن المخزون الاستراتيجي كان النجم يكون أكثر من اللي معناها كنا عملناه، لأنه معناها ما كناش نتصوره باش الاستهلاك ارتفع بالصفة اللي شاهدناها.
0: هو الاستهلاك مش ارتفع، الناس اللي تشرب في دبوسة قاعدة تشرب في دبوسة، يعني الكمية تقريبا هي نفسها، لكن الطلب زاد على خاطر فما النقص اللي صار دون لو طون وحكينا عليه وانت كنت معانا في الانتاج والكل. يعني اليوم تجار الجملة هل نجم نقولوا خافوا من خلق مخزون استراتيجي خوفا من تهمة الاحتكار زادا؟
1: والله هي وزارة التجارة الحقيقة معناها ثم قانون الاحتكار هذاك والعباد محتاطين منه، لكن اللي ياخذ معناها يعمل التدابير وثم إجراءات لازم يقوم بها تاجر الجملة باش يصرح بالمخزون نتاعو في الإبان وقت اللي يعملوا معناها ما ثم حتى مشكلة. معناها ما نجموش نقولوا اللي معناها وزارة التجارة مش تردع في الناس اللي تخزن وقت اللي يقع التخزين بصفة قانونية،
0: والتخزين بصفة قانونية يتطلب شراء من وحدات قانونية.
1: ثم إجراءات قانونية يجب يتبعها تاجر الجملة باش معناها المخزون هذاك ما يبقاش اعتباره كمخزون نتاع مضاربة.
0: واضح جدا، مشكور سي لسعد مزاح، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذية اللي قدمتها لنا. ما نعرفش لو كان فما بصيص أمل تنجم تقدموا المستمعين الاستيماسيون متاعكم حسب اللي فهمتوه مع التوصيات متاع وزارة التجارة والكل، وقتاش نرجع للنسق العادي في كل شيء في الماء المعلب تحديدا وقتاش؟
1: والله وقت اللي الظروف المناخية تعاوننا شوية باش ما عادش يقع القطاع التيار الكهربائي، وما يقعش حتى مع القطاع التيار الكهربائي، راهو كما تلاحظ ثم قطاع حتى في التسويت نتاع المياه الصالحة للشرب، لأنه ثم مضخات تعمل بالتيار الكهربائي تقف على العمل، دونك وقتها زاد ثم انقطاع نتاع الماء الصالح للشرب، وكل كله مربوط ببعضه، وما ثماش ماء صالح للشرب يوليو العباد يستعملوا المياه المعلبة. يعني نتصور كل شيء مرتبط بانخفاض درجات الحرارة ومعناها الرجوع هذوما للمدارس والعمل العادي، معناها نتصور معناها في غضون أسبوعين تجم الحالة ترجع بصفة عادية
0: إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا ليك سي لسعد مزايح، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه. نورتنا اليوم في بيدون لو على جوهر أفام، متابعتنا مازالت متواصلة. التوقيت 10:58 زوست دقائق بالضبط، ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار باش يقدمونا موجز الحداش.

0: انتي قدوة ومثال، انتي كل الجمال، انتي راحة البال يا قلبي، انتي رزق الحلال، انتي بدر الكمال، انتي الخير المزال يا روحي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أدرج اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي كل الولايات الجمهورية تحت درجة إنذار كبيرة اللون البرتقالي باستثناء ولاية القصرين، مما يستوجب اليقظة تامة تجاه ظواهر جوية خطيرة متوقعة وفق ما أوردته خريطة اليقظة الجوية الصادرة عن المعهد. وتستمر صلاحية هذه النشرة الجوية من الساعة 7 صباحا اليوم حتى الساعة 7 من صباح يوم غد الخميس. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب تعرض مباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وإلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. ووزارة الصحة كانت قد أوصت في بلاغ سابق بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، ودعت إلى الوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس مؤكدة أهمية الاستخدام الصحيح لواقي الشمس، مشيرة إلى أن استعماله لا يوفر حماية كاملة من الأشعة. العالمية قال رئيسها الإيراني إن النهج الإيراني قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، لكن طهران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية بشفافية للشعب الإيراني يعد أمرا ضروريا. الرئيس الإيراني شارك أمس في اجتماع للبنك المركزي في عقاب إعلان حملة ضغوط اقتصادية أمريكية على إيران، وقال قدمت خلال الاجتماع تقارير بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيه اقتصاد البلاد في أجواء الحرب وما بعدها. المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: لحظه شو صوت 20 دقيقه في بي دون لو على جوهر اف ام. مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه، اخبارنا ومتابعتنا ما زالت متواصله، واكيد تفكروها مستمعينا المواطنه التونسيه اللي كنا اخذينها في المباشر في بي دون لو وقت اللي قص الضوء على دارها وكيرجع الضوء على غفله كما نقولوا دون سابق انذار، الكليماتيزور قدح بالنار وكانت خسائر ماديه كبيره وكبيره برشا، والمواطنه هذه تفاعلوا معها مستمعينا، تفاعلوا معها توينس الكل، تفاعلت حتى رئاسه الجمهوريه وكانوا في اتصال مباشر بينا على جوهرة فهم. لكن اليوم الوضع يتمدد، مش باش نحكي على المواطنة هذه أصيلة مدينة المكنين من ولاية المستير، لكن اليوم ما عادش كان أشخاص طبيعيين قاعدين يخلصوا في فاتورة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، اليوم الخسائر قاعدة تتمدد ووصلت حتى للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والدليل اللي صار مع زياد ضيفنا توت سويت في بي دون لو باش يحكي لنا شنو اللي صار وكيفاش الخسائر المادية وصلت ل 300 مليون بعد ما الاتوليه نتاعو تحرق. زياد صباح النور، اهلا وسهلا زياد. مش يسمع فينا زياد، ميسالش نعاودو نتصلو بيه. زياد يطولي فما اشكال كبير برشا مع الغيزو اليوم، دونك ميسالش نطولو بالنا كيف مطولين بالنا في برشا حاجات اخرى لو طون اللي يرجع لنا زياد ونفهموا منه القصه كامله، ولو ان زاد عندنا فيديو باش تشوفوها حصريا على جوهر اف ام فيها توثيق للخسائر الماديه الكبيره اللي صارت مع زياد جراء انقطاع التيار الكهربائي. ومشكلته زياد اليوم انه اكثر من 30 خدام اليوم يحالوا على البطاله قسريا بيان سور، وما لقاش حتى تجاوب من الستيغ من الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع التيار الكهربائي، ولا يغلط حتى في الاسم يظهرلي ستيغ وكهو برا بالعربي ما قيتهاش، يظهرلي غلطه فيها عامله كونفيزيون بينها وبين السونيد. ان توكا زياد اليوم يحب يتوجه بنداء للسلطه المعنيه ويحب يعتذر زيادة من كل حرفاء اللي عنده معهم التزامات، واللي اليوم يلقى روحه مطالب بخلاص ديون كبيره وكبيره جدا، بخلاص خطايا تاخير على خاطر لي ديغا اللي مسوا المؤسسه نتاعو، هي مؤسسه تنضوي ولا تكون تحت غطاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما قلت لكم يخدم معها 30 خدام تقريبا 20 عائلة، يقول لي بيان سور اليوم باش يلقاو رواحهم في الشوماج، والسبب هو الخسائر الكبيرة. زياد مرحبا بك، أهلا وسهلا يا زياد.
1: عسلام مدام، مرحبا.
0: مرحبا، حاولت أني نقدم الموضوع لو طون اللي رجعنا لك بالتليفون، أعطينا شنية الحادثة اللي صارت وشنو اللي صار بالضبط معك.
1: الخمسة متاع الصباح كلموني جيران، الضوء اللي داخل المعمل هم التفاخيو التريفازية قراكش فورس معمل ذوك من اللي شعلوا المنجالة متاع الضو وكملوا شعلوا الاستالاسيون الدخلانية متاع اللي ماشيين للماكينات. معناتها استر ربي، معناتها عندي برشة بابس متاع كل حريق ذاك باش
0: الأطفاء الحرائق.
1: اي وصح حرائق الحقيقة، وزدنا حتى نشعل النار باللوحة معناتها باش نطفي من بعد تخيوط على بعضهم، معناتها استر ربي ما ضربنيش الضو معناتها باش الواحد راهو توفى معناتها بحرارة الروح، معناتها باهي مستقبلي عبارة ببي صغير قاعد نكبر فيه بعد داري باش حليت وذاك وكريديات فوق داري يعلم بيها كان ربي، وزيد معايا عائلات قاعدة تخدم.
0: هذيك مشروعك اللي عايش منه كما قلت انت،
1: مشروع بعد داري وخرجت للكراب باش نكبر المشروع هذايا، فهمت؟ عملت المشروع وكريديات ومسيبت مبيرات على راسي، ما راهني كانك تشوف معناتها.
0: باهي زياد ميساج، خلينا نرجع معاك اختي واختي باش نفهموا التفاصيل. دونك في قصان الضوء نتاع الفجر اللي صار اليوم هكا ولا؟
1: اي نتاع اليوم نتاع الفجر. اي
0: والحمد لله انت جيران تفطنوا بيان سور للنار ولا راهو الاتوليه الكل تحرق؟
1: مشى هو ديجا معناتها الماكينات معناتها الاغلبيه نتاعهم نيميريك معناتها بالكارت معناتها اقل معناتها فوت الضوء معناتها سور معناتها مضروبين، فهمت؟ معناتها اقل ماكينه عندي تعمل 50 60 مليون.
0: وانتم زياد بربي خلينا نفهم، انت تخدم في مجال النجاره والاثاث هكا ولا؟
1: ايه الاثاث مبلومون.
0: دونك نورمالمون انتم كمؤسسه صناعيه عندكم كالمونجيلا نقولوا القويه الفورس هذيك.
1: ايه الفورس، ايه الفورس، ايه.
0: اي
1: فورس معناتها كامل المنظر من كليل الحقيقه ما مروع على الاخر، معناتها ترجعك ترى المونجيلا هكاك وترى الخيوط كيفاش تشعل. واحد بالحق ما عمري ما ديت معناتها حاجه كيما هكا، انا توا مصدوم، فهمت؟
0: والكوارت نتاع الماكينات الكل تاكد انهم
1: ضربوا ضربوا ضربوا ضربوا. عندي ماكينه مازلت خذيتها ب 170 مليون ديفونسوز نيميريك، معناتها من اخر ما اخر ما خرجت، معناتها نزلت حتى للنايكه ما فرحتش بها، ما عندي بلاكاز دو شون ما زادت كيف كيف نيميريك، ما فوق ال 120 مليون. وحدها الماكينة أبار خدمة العبيد اللي يعلم بيها يعلم بيها ربي مصح كونتراتويتها مع عبيد باي منيموم حتى كنطلع على جيبي تحب لي جمعة 10 أيام
0: ما تخدمش
1: ما نخدمش باش نعم باش نعود الركعة على الأقل للصلاسيون باش نشوف باش نمنع ما يمكن إمناعه
0: وشوختو أنت عندك التزامات مع خرافة وإحنا توا في موسم الأفراح كما نقولوا والمسرات
1: إيه وعندي وعندي وعندي مدارس في فيه الركع فيها عندي روثة مش تحل عندي عباد ونتريس كلها كتشوف فيه مش مكمل لما خدمهم العباد
0: كي عملت زياد جرد للماكينات اللي معادش يخدموا بالكل قديش قيد قيمة الخسائر
1: قريب 300 مليون ولا عن صور حتى أكثر شوية
0: للأسف الشديد زياد بطبيعة احنا ما نجمو كان نقولوا لك ربي يعوض عليك زياد
1: الحقيقة ما ربي يعوض الحقيقة مش حتى كاك ما فماشي حتى شكون يكلمك
0: هذه النقطة اللي باش نسألك عليها زياد هذه النقطة اللي باش نسألك عليها نورمالمون انا توا نشوف البلاغ الأخير للستيك اللي عنده خمسة دقائق بالضبط من اللي هبط واللي فيه تنبيه وإعلان

0: يلزم تصير معاينة بيان سور، وفما ملف يلزم يتحضر، وفما مطلب انت يلزمك تتوجه به للستيك.
1: ما أنا الحقيقة كلمت المحامي متاعي باش يقوموا بالإجراءات القانونية الحقيقة متاع هذايا، ما على الأقل ما يجيو يقصوا معناتها يبعثوا الأخوت على بعضهم ما نعرفش يعني.
0: ولا يعرفوا كيفاش يتصرفوا تقنيا تقول أنت.
1: يعرفوا كيفاش يتصرفوا، يعني حتى ولادي في المعمل غادي كيلا معناتها خدامتي معناتها وكل شيء، قلت لهم ما تقعدوش في المعمل داخل هونكا هو يعلم الله معناتها نولي نبحث أنا على روح واحدة أخرى كيفاش.
0: لا قدر الله اللطف،
1: الله يقدر الله. ما قدر ما فهمت اختي معناتها بالحق شيء مروع على الاخر معناتها كي تشوف النار كيفاش تشعل قدام المعمل وفك الخيوط والدنيا وفي وسط المعمل من داخل بالحق ما
0: يزيد فما اللوح، واللوح قابل للاشتعال فسيلمون.
1: نحن بعدنا اللوح، بعدنا الدنيا راهو باللي باش نوصف لك ما الحقيقه ما نجمش نوصف لك شيء.
0: طفيتوا النار وحدكم، ما التحقتش بكم الحمايه المدنيه؟
1: لا ما طلب حتى، قلت لك حتى ما يهز عليك التليفون حتى انت تقريبا 10 بابس نتاع كلام نتاع الحريق وهذوكم معناتها الواحد حط تريكو ناحيه تريكويه حطت ولا خشمي باش نجم ندخل المعمل ونطفي معناتها الجو النار هذه كلها كيلو وكل شيء. والجيران الحقيقه يرحم والديهم زاد اللي عنده دبوسه جابها، اللي فما معمل اخر بحذايا جاب زوز باب ثلاث بابس يقول لك فما 120 دبوسه باش نجمت طفيت ونجمت وحدي باللوحه هكا وكتشاش نتاع النار هذاك فوق لحمي باش بعت ثلاثه خيوط نتاع الضوء نتاع البراني لداخل المعمل باش نجمت ناحيه
0: الحقيقة من ألطاف الله يا زيد عرفت روحك لخطر كبير برشا أنت
1: ولا زاد الجيران كانت نجم تصير كارثة كبيرة
0: صحيح
1: زاد الجيران بحذايا وكذا الله لا تجعلني جرة
0: صحيح لا قدر الله صحيح
1: أنا ضحيت بروحي وكاو ما نجمتش تريف لوحة وسيست روحي وكاو
0: ربي عوض عليك وشوفوا الحقيقه في المواقف كما هكا وفي ازمات وحوادث كما هكا كيفاش العقل نتاع الشخص يلزمه يتصرف. هو اوغوزمون يا زياد الدبابس اللي عندك مشرجين، راهو فما برشا مؤسسات الدبابس فيهم ماهمش مشرجين وهذا مخالف تماما للقانون، ويلزم العبيد في الظروف هذه تتفكر التفصيل هذا انها باش تشرجي الدبابس نتاع اطفاء الحرائق لا قدر الله.
1: الحقيقة أني معناتها موظف على معناتها ديجا بالسيرتيفيكا
0: هو يلزم سيرتيفيكاسيون ومراقبة للحماية المدنية وكل شيء.
1: ديجا الحقيقة هذوك بس كل مريكلين معناتها عندي هذوك اللي ناقضوني الحقيقة
0: من ألطف الله. مساجك زياد في دقيقة من زمان.
1: ربي يعوض، أنا راه في حلمي قاعد يتبخر معناتها كان ما ناقضش روحي توا الحقيقة معناتها اني تو معناتها نحكي معاك ممكن عادي معناتها غزو تلقاني في الحبس معناتها من العباد مش نعملها مروتار عندي كمبيرات مشي تصبولي معناتها رافي حلمي قاعد يتبخر ما
0: ان شاء الله كحد البيت زياد وربي يعوض عليك وان شاء الله ستيغ بيان سور والمسؤولين يتفهموا الوضع هذايا نتاع مؤسسات صغرى ناشطه قاعده تدور في
1: نحن نكبروا بالطريف تجي قريبه كيما هكاك وترجعك لاسفل السافلين وبارا لوج على روحك وين مش تلقى روحك.
0: اللطف عليك يا زياد ان شاء الله تصير المعاينه.
1: الواحد مش خم حتى في روحي الواحد الحمد لله يا ربي اما زاد عندي ما يقارب 30 عائله تخدم معايا شنو ذنبهم زاد.
0: وفما راس مال زاد قاعد يدور تعب عليه. لا
1: راس مال سي بون هذا كان تبخرنا فيه تو مشي على روحه تو هذاك راس مال.
0: واضح جدا زياد ان شاء الله المسؤولين يتحركوا اوموان باش تصير الاجراءات القانونيه اللازمه اللي يلزمها تصير في مواقف كيما هكا ويكون عندك ملف كيما برشا حرفاء في الستيك وكيما برشا مواطنين اللي تكبدوا خسائر جره قصان ضوء. هي صحيح ازمه والناس الكل يقولوا لنا طولوا بالكم اما زاد اللي يلزموا يصير يلزم تصير معاينه للخسائر هذيا باش يعرف كيما نقولوا راسه من ساقيه الراجل ويعرف كيفاش باش يتصرف بيان سور في الايام الجايه، خصوصا انه خسر راس المال نتاعو وخسر مشروعه وعنده مجموعه كبيرة من الالتزامات تجاه الحرفاء وتجاه زاد حتى 30 خدام اللي معاه. شكرا ليك زياد على الشهادة هذه ونتبعوا معاك الموضوع أكيد إذا فما تفاعل من عند السلطات المحلية والجهوية وإن شاء الله يا ربي آخر الأحزان إن شاء الله يا ربي أكحد الباس هذيك شو نجم نقوله وهي في الأخر ظروف طارئة قاعدين نعيشوا على وقعها ما زاد حتى البارح قصان الضوء اللي صار في تونس وصار في عديد المناطق. شخصيا عشنا يعني لين ولينا نضحكوا على الوضع معناه تقولش عليه لعب بالضوء معناه هاو قص هاو رجع هاو قص هاو رجع هاو بعديك ليه قص قصة طويلة كما نقولوا متاع طول متاع ساعتين وساعتين وربع. ماذا بينا أكثر توضيحات مستيق الحقيقة في النقطة هذه ما نكتفيوش كان بالبلاغات والإشعارات متاع انقطاع التيار الكهربائي، ماذا بينا حتى من الناحية التقنية زادة يعاونونا باش وقت اللي يطول الضوء في القصان شنو اللي يرجعوه يخدم وشنو ما يرجعوش، وقت اللي يقص الضوء شنو الديجونكتور اللي نطيحوه شنو اللي نخليوه.

رجعنا لكم شي بي دون لو على جوهر اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. باش نستناو حتى الماضي ساعة اليوم علاش؟ على خاطر الانقطاع الدوري لتيار الكهربائي بدا عنده تقريبا 12 دقيقة بالضبط، وستيغ توجهت بالبلاغ هذايا لكل المواطنين اللي موجودين في الشمال الغربي، وقالت اللي هو في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، فإنه الضوء باش يقص على جهة الشمال الغربي انطلق من 11:30 متاع الصباح وباش يتواصل حتى للستة متاع العشية. من 11:30 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية انقطاع الدوري لتيار الكهربائي في غار الدماء، في نفزة، في قعفور، في شمتو، في واد مليس، في تبر، في طويرف، في وشتاتة، الروحية، بوسالم وقبلات. مع العلم الضوء يرجع يخدم دون سابق إعلام، هذاك علاش تقول يرجى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وياريت وكان تقولونا يا ستيغ شنية التدابير الوقائية اللازمة يلزمنا ناخذوها كي يرجع الضوء، خلي نعملوها باش ما نتكبدوش الخسائر سواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص اللي عندهم مؤسسات صناعية أو أي نشاط تجاري من أي نوع كان. القائمة الستيغ تقول ما هيش نهائية اليوم، بما أنه فما أرقام قياسية في درجات الحرارة بديت على بكري قصان الضوء من 11:30 متاع الصباح، وأكيد فما بلاغات دورية نستنيوها في الساعات القليلة القادمة. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت لكل مستمعينا، وإن شاء الله ربي يلطف بالناس الكل. وإن شاء الله نعاود نذكر ديما تفقدوا كبار السن، تفقدوا الأطفال، تفقدوا الحيوانات، الخروج كان للضرورة القصوى للناس المضطرة اللي عندها التزامات مهنية أو التزامات صحية للتداوي ولا غيره. دونك حاولوا تسيسوا رواحكم وتبعدوا على الشمس القوية في الفترات هذية، اللي حتى منظمة الصحة العالمية دخلت على الخط وتحذر من الشمس القوية في تونس ما بين 11:00 و4:00 متاع العشية. مواصلين مع المتابعات والأخبار بعد شوية، باش تلقوا معنا محتوى متجدد ديما في بيدون لو. مرحبا بكم الناس الكل.

مياديب على جوهرة فيلم توصلنا اللحظة شو 53 دقيقة على موجتنا. بعد شوية الموعد بشكون مع قسم الأخبار بشكونوا حاضرين معنا على رأس الساعة في تحرير وتقديم النشرة الرئيسية للأخبار. وأكيد النصيب الكبير سيكون للأخبار الوطنية والمتابعات للوضع الجوي, انقطاعات التيار الكهربائي والتزود بالماء الصالح للشرب. احنا ما زلنا على وقع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة ودرجة انذار عالية جدا يتوجه بها المعهد العالي المعهد الوطني للرصد الجوي للتوينسا. والطقس اللي يتميز بالارتفاع الكبير هذايا والمحسوس في درجات الحرارة باش يكون اليوم وغدوة خصوصا مع الأرقام القياسية, لكن موجة الحر ما زالت متواصلة حسب بعض الخبراء إلى نهار 2 سبتمبر 2026. خليكم معنا, احنا نرجع لكم بعد الأخبار مباشرة ونكملوا مع بعضنا ساعتنا الثالثة من بيدون لو.

الحياتي. مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو، عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على gnv.com.

0: وحده في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جديد ألعب مع بوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء. جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبدأت بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن الترفيع في درجة إنذار كل الولايات باستثناء القصري. وخبير في الشأن المناخي يؤكد توطل موجة الحر الحالية لـ 3 سبتمبر القادم. في تفاصيل أخبارنا، أدرج اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي كل ولايات الجمهورية تحت درجة إنذار كبيرة اللون البرتقالي باستثناء ولاية القصرين، مما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطرة متوقعة وفق ما أوردته خريطة اليقظة الجوية الصادرة عن المعهد. وتستمر صلاحية هذه النشرة الجوية من الساعة 7 صباحا من اليوم حتى الساعة 7 من صباح يوم غد الخميس. وأضاف المعهد أن الطقس سيكون حارا مع ظهور الشهيل وخلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. وحثت المنظمة وفق بلاغ نشرته اليوم على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الصحة التونسية أوصت في بلاغ سابق بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، ودعت إلى الوقاية من مخاطر التعرض إلى أشعة الشمس مؤكدة أهمية الاستخدام الصحيح لواقي الشمس، مشيرة إلى أن استعماله لا يوفر حماية كاملة من الأشعة. أكد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد خلال مداخلته في برنامج صباح الورد اليوم أن موجة الحر الحالية ستتواصل إلى غاية 2 أو 3 سبتمبر القادم، مضيفا أن ذروة الموجة تنطلق بداية من اليوم وتتواصل إلى يوم الجمعة القادم.
3: اللي واضح توا معنا نشوفه فيه حتى كش نهار 2-3 سبتمبر باش تتواصل درجة
4: 2-3 سبتمبر
3: حتى كش تتواصل مع درجة الحرارة نوعا ما بنسق مرتفع فوق مازال أكثر من أسبوع
4: 28-29-30-31-1-2-3
3: النهارين هذوما ذروة على فكرة سي حاتم، هذوما 18-19 جويلية متاع الموجة الأولى اللي شدنا الذروة. أي معناها توا الفترة هذه معناها انت اليوم وغدوة وبعد غدوة زاد عندهم يقول في روحهم معناها عندهم
4: يكور معناها تتولى
3: معناها عندهم يقول في روحهم اللي معناها تقريبا ما زالت الواحد خريف سخون. هذا معناه الاجماع، فما اجماع من المنظمات البحثيه الكل معناه اللي تنشط في المجال التغيرات المناخيه واصدار دراسات التغيرات المناخيه على مستوى الكوكب، مش تونس فقط. تونس جزء بسيط من الكوكب، بيت في وسط حومه معناه. بالتالي معناه اللي قاعدين نشوفوا فيه كل معناه اللي الخريف متوقع باش تتواصل درجه الحراره نوعا ما اعلى من المستويات العاديه. ممكن رطوتين على فترات من 31-30-32 نعتبرهم
4: روعة
3: طبعا هي.
4: أما 31-30 سخونة
3: نفرحوا شوية العبيد ممكن إن شاء الله خطر هذا الموجة الحرارية الثانية هذه توقعنا أيامات قصيرة، ما توقعنا مش تصير موجة بالطول هذا معناه اللي ممكن روعة بعد هذه معناه سيبهم سكون معناه طقس سخون شوية أسخن من العادة أما إن شاء الله ما تتعودش.
2: تم اليوم بمقر المنظمة التونسية للتربية والأسرة إطلاق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة، وكبه موفد الجارة فامر الصغير والتقى محمود مفتاح رئيس المنظمة.
5: نبدأ حملة جمع الكتب والأدوات المدرسية، طبعا لا نقتصر على جمع الكتب في تونس في المركز، يعني هنالك في عديد الجهات على سبيل الذكر الحصر في أريانا، في منوبة، في بنعروس، نابل، في زغوان، في المنستير، في المهدية، في سوسة، في صفاقس بسيفة مكثفة، حمل جمعريش، في جابس، في تطاوين، يعني تقريب في كل الجهات في مدنين تتجند المكاتب الجهوية لجمع الكتب القديمة وتوزيعها على عائلات غير الميسور. إقبال موجود لأنه والحمد لله الحس التضامني مغروس في المواطن التونسي. نقاط التجميع في تونس في مقر المنظمة هنا في شارع الحرية أو في دار الأسرة في المنزل السادس. في الجهات لدى المكاتب الجهوية. إحنا لا يقتصر عملنا في الناحية هذه على الكتب القديمة لما تقدموها للعائلات، بل كذلك نستعد لتقديم مساعدات مادية لأبنائنا لعائلاتنا التي تطلب الدعم. وفي السنة الفارطة يعني رصدنا أكثر من 100,000 دينار، يعني مش في تونس فقط، كما قلت في الإدارة المركزية وفي الجهات. وسنا نتوقع أنه إذا يكون نفس المبلغ إن شاء الله ولا يفوتوا عن العائلات اللي متعودين بهم يجيونا عنا، إحنا نتصلوا بهم كلهم يجاوا ويجيبوا الأوراق متاع أبنائكم ويتحصوا على المنحة هذه. إحنا مثلا هنا في تونس عنا أكثر من 100 عائلة، لأنه في الحقيقة نحط السقف 100، لكن الساعات نفوته 120-130 عائلة. هذوما بالنسبة للإعانات المدرسية معناها مفروغ منه.
2: في أخبارنا العالمية، قال رئيس الإيراني أن النهج الإيراني قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، لكن طهران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية بشفافية للشعب يعد أمرا ضروريا. الرئيس الإيراني شارك أمس في اجتماع عن البنك المركزي في عقاب إعلان حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، وقال: قدمت خلال الاجتماع تقارير بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيه اقتصاد البلاد في أجواء الحرب وما بعدها. قال رئيس البرلمان الإيراني من جهته إن أي مسعى لانتزاع حق الشعب الإيراني من العدو ينبغي ألا يصنف في إطار المساومة. وعندما عبر وزير الخارجية العماني عن أمله في الإعلان قريبا عن ممر مؤقت عبر مضيق هرمز وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة في المضيق. على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 24 3000 29 100 والا 74 24 3000.
1: بيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلناه، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: اسمه بيلو لو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في المباشر. مراسلنا مباشرة من بنقردين عجيلي العوني اللي يقولوا له صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور. صباح النور ليك ولكافة الفريق العمل معك. صباح هذا اليوم
1: يعيشك. شكرا ليك على تلبية الدعوة وقبلت أنك تتدخل معنا صباح اليوم، على خاطر كما قلت لي أنت في الكواليس النفسية مش ولا بد، خصوصا أنه اليوم هو نهار حزين جدا في بنقردين. اليوم عدد كبير من ضحايا مركب الغرق الهجرة الغير نظامية، دونك عدد كبير من ضحايا الحادثة هذه تمت مواراتهم الثراء صباح

0: في ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. ربي يرحمهم ويصبر أهليهم. لو كان تعطينا كيفاش كانت الأجواء صباح اليوم عجيل عوني؟
1: الأجواء خليني أول حاجة نقول لك نبلغ مجددا تعزينا لكل العائلات سواء في جرجيس عائلة الشخص اللي حتى هو فقدوه وكذلك العائلات بمدينة بنقردام. إن شاء الله ربي يرحم هؤلاء الشهداء اللي شهداء الخبز النجم نقوله. اليوم في مدينة بنقردام أجواء محزنة، أجواء يعمها الحزن، أجواء ما نجمش نصفها لك نظرا في أنا وكبت معناها خمس حالات قبل نغادر المقبرة، مقبرة سيدي خليف، خمس حالات تم إدراهم الصلاة، تم دفنهم في أجواء معناها إيش باش نقول لك حاجه معناها ما ينجمش الانسان يتحملها، خاصه معناها تمشي للجنازه هذه تدخل الجنازه هذه معناها حقيقه معناها وضع داير. ان شاء الله ربي يرحمهم. الاجواء معناها ما سماش حتى معناها حاجه للناس كلها معناها موجوده في المقبره، رغم معناها كما ذكرت انت سخانه، ولكن اهالي مدينه بنقردام من ابناء الجهه حاولوا انهم يقدموا اكثر ما يمكن، قدموا الخيام حتى تكون الناس موجوده على في الضل في الواحد، جايبين معناها فريجوات بالماء البارد للناس اللي جايه، معناها حقيقه تلاحم كبير بين الاهالي، ولكن يبقى دائما وابدا جو ماء محزن
0: لدرجه يبقى ديما الوجع كبير، معناها ما فما حتى شيء نجم يوصف
1: الوجع والصدمه، والواحد خاصه انهم ما زالوا معناها في ظهور العمر في رعيان الشباب كلهم معناها 14 و15 و16 سنه، معناها بصراحه الوضع ما قد ما تنجمي تصفيه ما تنجميش تصفيه نظرا كما ذكرت لك معناها الوضعيه المحزنه اللي قاعده مخيمه على مقبره سيدي خليف منذ يومين او ثلاثه، اللي هي كل يوم معناها قاعده تقبل المره اللي فاتت ثلاثه جثث، اليوم معناها العدد يمكن يوصل حتى 10 جثث، معناها حقيقه ولكن لاحظنا كذلك معناها ربما حتى الشيء اللي تم شويه صبر من هؤلاء من عائلات هؤلاء، وخاصه معناها اللي شفناهم في المقبره رغم الفاجعه رغم الصدمه رغم الوضعيه، لكن هناك شويه نوع معنيات ربما مرتفعه شويه، وهذه ربما تخلينا الناس كل معناها نحسوا بشويه راحه نفسيه، ولكن الوضعيه وضعيه لا يمكن وصفها ولا يمكن الحديث عنها، خاصه كما ذكرت زادتها الحواله الجويه والطقس ارتفاع درجه حراره حوالي 45-46 درجة، معناها حقيقة
0: كما قلت لي عجيل.
1: وربي يرحمهم وإن شاء الله،
0: ربي يرحمهم إن شاء الله،
1: وربي يصبر عائلاتهم، وهذا ما نقوله، وهذا هي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقولها إحنا، وإن شاء الله رب العيد مكروه على الناس كل وعلى تونس كاملة يا رب.
0: آمين. عوني العجيل شكرا لك على المتابعة هذية والمراسلة هذية الحينية اللي جينا من بنقردام، على خاطر كل المشاهد كل الصفحات كل الفيديوهات وعدد كبير منهم قاعدين يوثقوا في اللحظات هذوما اللي هو يوم حزين وموجع جدا في بنقردام، على خاطر تم تسلم وتسليم جثامين عدد كبير من ضحايا حادثة الغرق هذية لأهليهم، وبطبيعة تم التسريع في الإجراءات اللازمة القانونية والتصريح بالدفن وغيره باش تتم العملية اليوم الصباح. زميلنا عوني العجيل شكرا ليك على كل التفاصيل هذه، وكما قال لي ما نجمتش نستحمل المشهد وما نجمتش نقعد حتى للآخر، معناها قال لي ما نجمتش نستحمل أكثر من هكا. مشكور جدا الصديق نزار حاج صالح اللي مدنا بالفيديو هذه، فيديو توثق لحظة بلحظة الأجواء والخيام المنصوبة اللي موجودة في المقبرة. ربي يرحمهم إن شاء الله الكل، وربي يصبر أهليهم. بالحق اليوم يوم حزين في بنقردام اللي تودع أبنائها من في عز شبابهم، معدل الأعمار بين 14 و18 سنة، ما نجمو كان نقولوا إن شاء الله يا ربي آخر الأحزان على تونس، وإن شاء الله ربي يلطف بشبابنا وربي يهديهم ويصلح حالهم، وإن شاء الله يا ربي يراو هكا جرعة أمل صغيرة تخليهم يزيدوا يتشبثوا بالأرض هذية ويتشبثوا بالوطن هذية. مشكور جدا عجيل العوني شكرا ليك. دونك احنا متابعتنا مازالت متواصله في بيدون لو، بعد شويه نهزوكم لاجواء اخرى ديما اقرب الى الحياه اليوميه للمواطن التونسي. اخبارنا متنوعه اليوم تقريبا كل المجالات تطرقنا لها، ومازالت عندنا متابعات والغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه.

0: Laissez-moi danser. Toi, ça n'annonce pas le haro. 43 دقيقة في pied dans l'eau. تحية لكم الكل المستمعين. تحية للأوفياء اللي ديما فيدال لجوهرة فام ويسمعونا خصوصا وقت اللي ياخذوا الطريق للمسافات البعيدة. نقول لهم سيسر ويحكم خصوصا في الظروف المناخية هذية. ربي وصلكم سلامات وديديكاسة تخي سبيسيال. أنسي المنضوج اللي يسمع فينا لقاية هذية. شكرا لك يا أنسي على الوفاء وإن شاء الله ديما حاضر على جوهرة فام سواء كنت في العطلة الصيفية في تونس وإلا في الخارج منها. مساجنا لقاية هذية باش نتوجهوا من خلاله للتوانسة الكل باش نقول لهم ردوا بالكم. كلامنا وشعاراتنا مش كلام هكايا وكهو إلا كلام روادن. فقط نحب العباد تطبق نصيحة وقت اللي جينا من عند ليزيكسبير ونحكيه تحديدا على ضربة الشمس اللي الناس الكل تحذر منها الفترة هذية. دونك كيفاش نحميه روحنا من ضربة الشمس؟ شنو يلزمنا نعمله بالضبط؟ أكثر تفاصيل بشكون مع الدكتورة سلمى يونس اللي هي أستاذة مبرزة في الطب الاستعجالي اللي نقول لها صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا دكتور.
1: مرحبا يا عتيمة مدام. مرحبا بيك. مرحبا بمستمعين جوهراتي.
0: يعني شكل الله. دونك احنا على الواقع فترة خاصة جدا من درجة الحرارة القياسية. الناس الكل تنبه وتحذر وحتى منظمة الصحة العالمية اليوم دخلت على الخط من خلال بلاغ رسمي وقالت تجنبوا الشمس في تونس ما بين 11 والأربعة متاع العشية. خلي معك انت بما انك مختصة في الطب الاستعجالي نعرفوا شنو ما اللي سمتم كيفاش نحمي ورواحنا شنو ما الأعراض وهل ترى الأعراض تختلف حسب العمر وإلا لازم انت عضربة الشمس.
1: شكرا على الاستضافه وشكرا على الموضوع اللي في وقته معناها سخطوه مع موجة الحر ده غير ما ده غير مستنسين بها توينسا ده قاعدين نمر بها ليلة هذية. دونك ضربة الشمس وإلا بالأحرى ضربة الحر. ضربة الحر هي تصير من ارتفاع درجة الحرارة بصفة كبيرة. دونك المريض ينجم يكون معناتها خارج المنزل معناتها أشعة الشمس حتى داخل مكان مغلق لا تقل فيه التهوئة. دونك هذوما معرضين لضربة الحر.
0: معناها حتى ولو سمحني دكتور معناها حتى ولو أنت تنجم تكون في وسط بيت في وسط دار في وسط اللي هو مسكرة راح تنجم تكون عرضة لضربة الشمس.
1: بيان سور بيت ماشي مهوية وهذايا نعرج وهذايا باش نفقدوا كل كبار السن. دونك بيت ماشي مهوية ماهمش معناتها يسموها زاد يلمسهم ضربة الحر خاطر هو ضربة الحر مش كان من الشمس خاطر ارتفاع درجة الحرارة الكبيرة وقلة التهوئة اللي عفوا نعطيكم الله ضربة الحرارة وضربة الشمس. دونك العلامات نتاعها شنو هي؟ دونك العلامات نتاعها تنجم تكون ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 40 درجة. تنجم تكون علامات غثيان ولا فقدان الوعي وإلا الراس حتى هلويس حتى شوية هلويس كمانتين هدوما. دونك لازمنا نرجع هذا في الأكثر ضربة
0: دكتور لو تسمح يعيشك باش ندلوا عليك بدل البلاصه على خاطر الريزو ما حنيش نسمعوا فيك بوضوح واللي سامتهم نقطه مهمه جدا باش نعرفوا روحنا يا هل ترى تعرضنا لضربه الحر والا لا خاطر اليوم هاو اكتشفنا وقاعدين نفهموا اللي فما مش بضروره بالتعرض مباشره لاشعه الشمس. به دكتور سلمى يونس استاذه مبرزه في الطب الاستعجالي معنا. الو الو دكتور سلمى يونس قصة تليفون يظهر لي جملة دونك نرجع لها بعد شوية ميسالش خلي المعلومة توصل كاملة اللي مستمعينا لطن جهين اللي نعدي وغنية قصيرة ميسالش على موجات الجوهرة فيم ونرجع للمعطيات العلمية اللي تخلينا في مأمن خصوصا مع الظروف المناخية القاسية هذية والدرجات الحرارة السخونة.

0: رجعنا لكم ورجعنا لموضوعنا في المباشر مع دكتورة سلمى يونس، أستاذة مبرزة في الطب الاستعجالي. مرحبا دكتور من جديد.
1: مرحبا، عفوا على
0: الانقطاع. نواصلوا دكتورة في الأعراض.
1: اي دونك الاعراض هذوما هما اهم الاعراض، دونك هو معناتها سخانه فوق ال 40 درجه مع علامات فقدان الوعي، والا لا قدر الله نجم حتى المريض يدخل في غيبوبه، والا حتى وجعه في الراس وغثيان، والا فقدان اي علامات مع سخانه عاليه في وقت تقسيم هذايا. اول حاجه خمو فيها هي ضربه الحرق. دونك بيان سور شنو لازم نعمل ننقل المريض للمستشفى، مي اونتر تان شنو نجمو نعاونو المريض كيفاش. دونك نجمو نهويو الغرفه، كان عندنا كليماتيزور ماذا بينا، كان عندنا لي فونتيلاتور المروحه هذيك تنجم تعاون، نجمو نبلو مريضنا نقصلو باش نقصلو السخانه نتاعو، هذاك اهم حاجه نحاول نحطلو حتى كمادات باردين معناتها على جبينو على جنابو باش نهبطولو بسرعة الحرارة العالية هذيك. وبيان سور في حالات فقدان الوعي وإلا حاجة نتصلوا بالإسعاف الطب الاستعجالي اللي هو رقم 190، معناتها التدخل الوحدات الطبية، وإلا نطلب المريض نتاعنا إلى المستشفى. دونك هذوما حالات عوارض ضربة الحر أو ضربة الشمس.
0: ضربة الحر الأعراض نتاعها مدام ساعات الواحد يبدأ عنده هكا مؤشرات، خليني نقول، ويبدأ يكذب وينسي في روحه يعني. ولهنا نحكيه على الشريحة العمرية الكبيرة شوية، خاطر الصغار ممكن يستسلموا في ساعة يعني للوضع وتبدأ ظاهرة ديك ضربة حر، لكن الكبير ساعات يبدأ يقاوم، يبدأ يجاهد، يبدأ ينزل على روحه. احنا نقوله لهنا شنو التصرف السليم؟ معناها يا هل ترى يعني يعلم اللي معاه اللي هو قاعد يعاني، قاعد يكبر، وإلا شنو يلزمه يعمل بالضبط؟
1: يعطيك الصحة، سؤال معناتها ممتاز. نجم تكون ديبو معناتها بداية عوارض نتاع ضربة الشمس أو ضربة الحر، معناتها مريض يبدا نجم يكون في بيت رجل كبير في بيت، نجم يقعوا عنده عوارض نتاع معناتها ديديتغاتاسيون شياح، تطلع على شوية سخانة، نحسوا موش شوية قبل كدا، وقتها لازمنا ندخلوا بصفة سريعة، ونجموا نعطيو كمية كبيرة من الماء، لازم نشرب، نحاول نحطو في بلاصة باردة بلاصة مهوية باش نتفاداو الوصول إلى الحالات الأكثر خطورة
0: تعقيدا. باهي ليدغاتاسيون دكتورة نقطة مهمة جدا نتصورها في العملية هذه. كي نقولوا ليدغاتاسيون وقت اللي تبدا سخانة مرتفعة، وقت اللي يبدا فما موجة حر قياسية، بما معنى نشرب أكثر من حاجتي، وإلا نعمل كما نقولوا يعني مقياس زمني كل نص ساعة نتفقد روحي، كيفاش بالضبط؟
1: أي هو فما نوعين من شرائح العمرية اللي لازمنا نردو بينا. الصغيرات والعبيد الكبار ما عندهمش السنساسيون تاع العطش، معناتها الصغيرات بكل والكبار بكل ما يحسوش بالعطش. دونك هذوما لازمنا نعطيهم كميات من الماء معتدلة، معناتها انت مش كيما الصغير مش كيما الكبير. الكبير باغ اكزومبل نجم نوصلو حتى 30 ماء في النهار، بيان سور كان ما عندوش حاجات تمنع هذيا. دونك مش بصفة معناتها فرد مرة، نقسموهم على نهار كامل. دونك لازمنا ندوهم حتى كان ما يطلبوش الماء، لازمنا نعطيهم الماء كتصغر الشرائح العمرية معناتها الأطفال وإلا كبار السن. بالنسبة للإنسان معناتها الأجل دونك لازم يشرب الماء بصفة منتظمة على طول النهار، نجم نوصلوا حتى 3 إترات من الماء دونك على طول النهار ماذا بينا معناتها بصفة منتظمة. هذا كل باش نتفاداو الشياح من الماء، نتفاداو لي ديديتغاتاسيون، وبيان سور اهم حاجه هي الوقايه من ضربه الحر تويكا. دونك لازمنا نتفاداو الخروج في اوقات الضربه اللي هو من 11 للخمسه حتى الخمسه نتاع العشيه. دونك حتى كان اوني اوبليجي باش نخرج ونحطوا كل مظله، نلبسوا لباس قطني فخفاخ اللي ماهوش الوان غامقه، ونحاول نتفاداو اكثر معناتها الاوقات هذه.
0: اكيد اكيد جدا، احنا ديما نتمنوا السلامه للجميع. عم متاكده دكتوره اللي انت ثقلت في فمك الكلمه وحشمت باش تقولها، نشربوا 3 لترات ماء. انت وفر الماء عاده، انت وفر الماء الفتره هذه.
1: فوالا
0: الله غالب. دونك
1: نشربوا اي نوع نتاع ماء، ماء بيان سور صالح للشراب، هذا حاجه لازم، نجمش نقعدوا من غير ماء. وحاجه مهمه جدا وقتنا هذايا الصغيرات اللي في الكهرباء، دونك نتفاداو ما نخليوش الصغير حتى دقائق معدوده في كهرباء، راهو دقائق معدوده ملوغزمان تنجم تؤدي الى حالات خطيره جدا. دونك نتفاداه في القاعده في الكهرباء والشباك مسكر وحتى الشباك محلول ما خليوش الاطفال والا حتى الانسان الكبير ما خليوش يستنى في الكهرباء حتى كان في الظل على خاطر درجات الحراره ترتفع الايامات هذه بصفه كبيره ونجموا يتعرضوا إلى ضربة
0: نقطة
1: ملغزمة.
0: أي نقطة أخيرة دكتورة ونختموا بها معاك المداخلة هذية، في ظل السخانة هذية ماك تعرف احنا نحكيه على درجات الحرارة المسجلة ودرجات الحرارة المحسوسة وشنو اللي في الظل وشنو اللي في الشمس أنسي دو سويت، لكن الإحساس اللي نجم يكون عند المواطن التونسي تحت وقع القبة الحرارية هذية ينجم يختلف من شخص إلى آخر. مهما كانت الوضعية توا معناها المواطن اللي يعيش في الظروف هذية بصفة عامة، هل منصوح أنه يشرب الماء بارد ولا يشرب ماء ملذذ وإلا ماء عادي كيف ما هو معناه
1: بالحرارة؟ كان عنده معناتها علامات نتاع ضربة حرارة وإلا تكون برشا الماء بارد يعني ماهوش غلاسيال ماهوش ماء مثلج معناتها ماء بارد مفتوح به ما في نطاق المعقول معناتها ديما مفتوح به خاطر هذاك باش يعاوننا على تبريد الجسم دونك أما ما يكونش ماء بارد برشا ما معناتها درجة حرارة نتاعو معناتها منخفضة شوية ما مشكل مثلج معناها اللي نجم يقلقوا شوية فهمت منصوح بشرب الماء بارد شوية ماذا بينا خاطر يعاون بدا باش ينقص التمبيراتور نتاع البدن ويقعد الفوليه البلوز امبورتون هو الوقاية بشرب كثير من الماء لباس الثقبات كما قلنا بالمظلات ونتفقدوا الكبار السن اللي يبدو حتى شبيس كما قلنا مهمش محميين من ضربة الحر ونهوي البيت خصوصا في الليل تصبح بكري بشي يتبدل الهواء وكان عنا إمكانية للتهوئة في المنزل مجدينا تكون البيت أبرد شوية سخته مهوية
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: كي تمبيراتور هي البيت تكون مهوية والمريض يشرب كميات كافية من الماء
0: مع الخروج إن شاء الله يا ربي ربي يحمي الجميع مع الخروج كان للضرورة القصوى مشكورة جدا دكتورة سلمى يونس أستاذة مبارزة في الطب الاستعجالي يعطيك الصحة لله على كل التفاصيل هذية اللي قدمتها لنا وإن شاء الله الناس الكل تاخو بنصيحة ومهمة جدا نصيحة في الفترة هذية اللي هي ظروف استثنائية وخاصة أبخيتوم لا دخل لنا فيها هذيك هو الوضع الجوي نحاولوا نسيسوا رواحنا وإن شاء الله السلامات للناس الكل هكا نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم من بي دون لو شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 حتى التوا أخبارنا متابعتنا الكل تلقاها موثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك التحية توصلكم من عند جميل بقديدة رفقنا في التنسيق العام ياسمين جديدي في الديجيتال جيهان رحومة في الإخراج التقني وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم سيسو رواحكم الناس الكل إن شاء الله لاباس إن شاء الله باللطف على الجميع غدوة نتلقاو بحول الله كالعادة من 10 حتى الماضي ساعة على جوهرة فام الدنيا وما فيها

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. السحيمي أوضح في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء أن جامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي تبرقية إضراب في القطاع، مشددا على أنه لا يوجد حاليا أي إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل للمحروقات. ذكر أيضا بأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بالإضراب. من جهة ثانية، عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اليوم الأربعاء بمقرها اجتماعا مع نقابات شركات نقل المحروقات التي ينتمي إليها أو إلى أغلبها إلى القطاع الخاص لبحث وضع القطاع ومشاغل العاملين فيه. أشار أيضا إلى عدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى أن وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية لم تتصل بالجامعة إلى حد الساعة لمناقشة الإشكاليات القائمة وإيجاد حلول لها. أبرز مطالب عمال نقل المحروقات تتعلق أساسا بتطبيق ما ورد في محضر جلسة سنة 2018، وخاصة تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. هذا وقد برمجت الوكالة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر من هذا العام، وزع على 259 اختصاصا ناشطا مقابل 23750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر 2025، أي بزيادة قدرت 9%. أيضا أعلنت الوكالة بعث 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية، من بينها مرافق حياة بمستوى مؤهل التقني المهني وتقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، وتقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، وتقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، إلى جانب عون في الخبازة والمعجنات. وبعد التوصل إليه في جويليا الماضي، أحالت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاق المقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية إلى الكونغرس، مع إبقاء تنفيذه مشروطا بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. الاتفاق يمتد 30 عاما ويتيح للشركات الأمريكية تصدير التكنولوجيا النووية المدنية والمشاركة في بناء مفاعلات نووية بالمملكة العربية السعودية. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. كل نهار جمعة.

0: صفر وانتي في بلاستيك، صفر وانتي في بلاستيك. وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: المراديو أوتيلز. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
0: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي. المحقق بيوس على جوهر اف ام. موج مع الموجة.

0: الاثنين والخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحياتي، يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. هذا الموعد المتجدد، الموعد اليومي مع المحقق بلوس وحلقاته اليومية دائما وأبدا من ماضي ساعة الماضي ساعتين على جوهر FM، حتى في هذه البرمجة الصيفية الساخنة جدا. إن شاء الله راكم مستمتعين بأوقاتكم وبيومكم، وبش نزيدوا مع القضايا اللي نقترحوها عليكم اليوم، نونسوا في هذه القيلولة زوز قضايا. بعد شوية قضية بتهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قبلها قضية عربية كالعادة. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات نمشيوا لأول قضايانا بالنسبة لليوم. قضية جينا من الشقيقة مصر، عائلة شبرا الخيمة، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس، وما تنساوش اللي تنجموا تسمعوها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. كان ما زلتوا ما اشتركتوش معنا في القناة، يلا سيدي نستناكم على اليوتيوب. أما الآن نخليكم مع تفاصيل هذه القصة الأولى. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس، محقق

0: مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم بشتهزنا لمصر وتحديداً منطقة شبرا الخيمة في القاهرة. ترجع بينا أطوار القضية لنهار 20 فيفري 2015، الوقت كان تقريباً 10 متاع الليل. الهدوء يخيم على المنطقة، فما بعض من الرجال والشباب كانوا قاعدين ساهرين في القهاوي الشعبية، وفجأة دوي صوت طلقات رصاص يخترق

ذلك الهدوء. صوت رصاصات ورا بعضهم كان جاي الصوت من واحدة من العمارات اللي في الحي. هكا الجماعة اللي كانوا قاعدين في القهاوي قاموا من بلايسهم مفزوعين. الجيران متاع الشقة خرجوا من ديارهم يشوفوا ويتبعوا في صوت الرصاص منين جاي زعما، وإذا بيهم يحددوا أن الصوت جاي من شقة في الطابق الخامس لإحدى العمارات، شقة الأستاذ أسامة يعرفوه. طلعوا يتجاراوا في الدروج. أول ما وصلوا قدام دار أسامة لقوا باب الدار محلول. ناداولوا بالاسم، يا أستاذ أسامة، ناداولوا أكثر من مرة ما جاوبهم حتى حد. وقتها دخلوا بحذر لوسط الدار، ضو كان مطفي. واحد من الجيران حل التورش متاع تليفونه، وإذا بيهم يشوفوا قدامهم إيفيت. إيفيت كانت في القاعة في أرضية الصالة، وبجنبها ولدها ماكسيموس وبناتها سيلفانا وفوريتا، الكلهم أيديهم ورا ظهوراتهم وهما مكتفين بحبل على فمهم. زادا كان فما سكوتش، وكانوا مرعوبين يئنوا ويبكيوا. الجيران فورا باش ينحيوا لهم الرباط والسكوتش، وإذا بإيفيت تقوم تجري من بلاصتها وتدخل بيت النوم وتبدا غادي تصيح بأعلى صوتها. خالطوا عليها كالجيران للبيت وغادي شافوا مشهد آخر صادم. أسامة كان فوق الفرش متعرض لزوز طلقات نارية في راسه، شطره اللوطاني مغطي ببطانية وهو كأنه راقد، والدم داير بيه من الشيرات الكل. سيارات الشرطة والإسعاف ستصل سريعاً للمكان، ويتم تطويق العمارة بالكامل وتنطلق أول معاينة لمسرح الجريمة. من الوهلة الأولى كان ظاهر أن الجريمة صارت في قلب عملية سطو مسلح. لاحظوا الأمنيين أن باب الدار اللي قلنا تلقاه محلول، محلول خاطره مخلوع. بيت النوم كانت مقلوبة. الزوجة إيفيت قالت للمحققين أنهم كانوا يتعشوا في الصالة، وإذا فجأة بثلاثة مسلحين دخلوا عليهم للدار وهجموا عليهم. قالت فيهم شكون شدني أنا والأولاد كتفونا في الصالة، وفما واحد منهم بقى يتعارك هو وأسامة، وانتهى بهم الحال في بيت النوم. وبعدها بدقائق سمعوا صوت أطلاق النار. قالت زوجة المرحوم أنها شافت المجرمة خارجين يتجراوا في ديهم فليجة. الفليجة هذه كان حاطت فيها أسامة تحويشة العمر، كما هزوا زادا صندوق الذهب متاعها اللي كان في الخزانة. أولاد إيفيت الثلاثة أكدوا بدورهم نفس الرواية اللي حكيتها أمه. تم نقل جثة أسامة للطب الشرعي، وفي انتظار صدور هذا التقرير المحققين حلوا الكتاب على أسامة، حبوا يتعرفوا عليه عن قرب، يعرفوا تفاصيل أكثر على حياته. الحقيقة الناس اللي يعرفوا أسامة من جيرانه من معارفه مش أكدوا نفس المعلومات للأمنيين. السيد اللي يعرفوا عليه أنه راجل محترم هادئ ما عندوش مشاكل، وأصلاً ما عندوش خلطة كبيرة مع الناس، رجل يخرج أول الصباح يروح آخر الليل، يعدي نهاره كامل في الخدمة. كانت عنده شركة في بيع السيارات، وكان معروف في المنطقة أنه وضعه المادي لباس جيد، بل نجم نقوله جيد جدا. لكن رغم أنه الجيران والمعارف أكدوا أنه أسامة راجل طيب وناس تحبه وما عندوش مشاكل، إلا أنه ثبت عند الأمنيين أنه تعرض من حوالي 3 شهور لمحاولة اغتيال. أباي كان مروح من خدمته في الليل، وهو باش يطلع في كرهبته قربت منه موتور فوقها زوز رجال ملثمين، واحد منهم جبد سلاح وصوب نحوه وأطلق 3 كراتش، لكن وقتها نجا بأعجوبة. الرصاصات الثلاثة جاءوا في بلايس بعيدة عليه. وقتها أسامة إشكال الشرطة وتحل البحث، لكنه سريعا تسكر لأنه لم يتم التعرف على الملثمين الزوز، وما كانوش فما كاميرات مراقبة قريبة من البلاص، وبالتالي اتلمت الحكاية وأغلق الملف. وقتها أول ما اكتشفوا إذن المحققين هذه المعلومات ربطوا زوز حوادث ببعضهم. ربما إذن الجريمة
ما هيش جريمة سطو ولا سرقة، بل فما شكون يحب يتخلص من أسامة ومن مدة فشل في المحاولة السابقة وتوا عاود حاول من أول وجديد، والمرة هذه نجح. هي ما شكون الشخص هذا وشنية تنجم تكون الدوافع متاعه؟ كما نعرفه ديما في أغلب القضايا اللي نحكي لكم تفاصيلها، ديما الشريك والعائلة والناس القرابي تم سماعهم في هذه القضايا، بل ويكونوا أحياناً متهمين، وخاصة كيف تكون عنده رواية كما رواية إيفيت اللي ظهرت للمحققين غريبة نوعاً ما. علاش غريبة؟ هابش نقولك. ساعة طريقة وجود جثة أسامة فوق السرير مغطي وكأنه كان راقد لا تتطابق مع رواية السيدة وقت قالت أنه كان يتعشى معاهم وأنه الجنات هما اللي تعاركوا معاه وقعد يتعارك هو واحد منهم للي دخلوا البيت النوم وقتلوا في بيت النوم. هاي بعد ما قتلوا في بيت النوم المجرم حنين ياسر خاف عليه من البرد غطاها، وإذا كان سراق اقتحموا الدار علاش ما خليهوش يعايش كيما مرته وصغار واكتفوا بالسرقة وكتفوه؟ الحقيقة شكوك الأمنيين كبرت أكثر كي باش يتم سماع الجيران. الجيران اللي أكدوا أنهم سمعوا الرصاص أي، لكن ما شافوا حتى شخص، لا أشخاص لا شخص هارب من العمارة، رغم أنه الشقة في الطابق الخامس وما فماشي أسانسور، يعني المجرمة ضرورة باش يهبطوا من الدروج، وما سمعوا رصاص وما شافوا شيء، أشباح المجرمة. وقتها قرروا المحققين يدرسوا شوية العلاقة في وسط هذه العائلة وخاصة في هالكوبل، باش يعرفوا أنه علاقة أسامة ببارتو إيفيت كانت تظهر طيبة جدا، رغم أن زواجهم كان تقليدي إلا أنهم نجحوا في تأسيس عائلة مستقرة وثلاثة صغار. بون كي نقول لك صغار راهو تعبير مجازي، هما رجال ونساء، ماكسيموس اللي نحكيو عليه عمره 25 سنة، سيلفانا الصغيرة اللي أصغر منه عمرها 19 سنة، وفوريتا ولا فوريتا عمرها 14 سنة. الجيران باش يأكدوا أنهم عمرهم لا شافوا خلافات ولا مشاكل في وسط العائل، على الأقل هذا اللي كان ظاهر للعلن. لكن كما يقولوا البيوت أسرار، والواقع كان مغير تماماً لمغاير لهذه الصورة. المحققين عرفوا مثلاً أنه إيفيت مرتو كانت غارقة في ديون ضخمة، ديون بسبب الإقماع، أي نعم هي تقمر مش هو، كانت تتسلف بشكل يومي باش تمشي تلعب، وكانت كل مرة تخسر، شيء اللي خلاها تولي مسالف في مبالغ تعتبر كبيرة، وصلت لأكثر من مليون جنيه مصر، مليون ومئتين تحديدا، يعني نحكيه على قرابة 60,000 دينار تونسي. الناس بدأت تطالب فيها بفلوسها وهي ما كانتش قادرة أنها تخلصهم. التجأت رجلها أسامة باش يعاونها ويخلص الفلوس في عوضها، لكنه رفض. هو رفض لأنه عاونها سابقاً عديد المرات، وفي كل مرة كانت توعده أنها تريحت التوبة وأنها بطلت، ومن بعد تعاود ترجع من نول وجديد وتلعب. أكثر من هكا مش عارفوا المحققين أنه الذهب اللي ادعت إيفيت أنه السراق هربوا بيه، في الحقيقة اكتشفوا أنها هي باعته قبل 3 أيام من الجريمة وخلصت به جزء من ديونها. بشوية بشوية تحولت إذن إيفيت إلى المشتبه بها الرئيسية في القضية. في الأثناء وفي الوقت اللي المحققين ما زالوا يلوجوا أكثر في حياة السيدة هذه، تقرير الطب الشرعي سيصدر. يأكد التقرير أنه سبب الوفاة المباشر هو إصابة أسامة بزوز طلقات نارية في الرأس. أكد زادة أنه الرصاص أطلق عليه من مسافة قريبة، لكن المفاجأة الحقيقية كانت في التحاليل اللي تعملت الدم أسامة. التحاليل أثبتت أنه دمه كان يحتوي على كمية كبيرة برشا من مادة مخدرة، جرعة كافية تخلي أي شخص يدوخ.
شنو يحب يقول؟ يحب يقول أنه أسامة ما كانش واعي وقت اللي تقتل، كان غايب عن الوعي. هكا ظهر لي الصورة وضحت أكثر. إيفيت هي وراء الجريمة اللي صارت الرجلها، لكن فما شكون عاونها؟ ما تنجمش هي اللي تكون قتلت أسامة ومن بعد ربطت روحها. وزيد شنو زعما دور ولدها الكبير وبناتها؟ هل ما في بالهمش باليومهم كانت تخطط له، ولا هما شركاء في الجريمة؟ في المرحلة هذه قروا المحققين يستخرجوا سجل مكالمات إيفيت متاع نهار الجريمة، ومن خلال التثبت من سجل المكالمات باش يعرفوا أنها اتصلت نهار الجريمة بزوز أرقام، وكل رقم كلمته أكثر من مرة، والرقم يرجع لشخص اسمه باشاوي كلمته 4 مرات في صباح الجريمة في أوقات متقاربة. باشاوي هذا كان باش يعرفوا المحققين أنه يخدم فارماسيان صيدلي في الحومة. الرقم الثاني اللي كلمته حوالي 10 مرات وآخر تليفون كان لهذا الرقم كان قبل اكتشاف الجريمة بحوالي درجين، كان على ملك سمير. مش عارفوا المحققين من بعد أنه سي سمير هذا جاء قبل واختب بنت إيفيت الكبيرة سيلفانا، لكن بوها أسامة أرفض. علاش؟ على خاطر بطل. تم استدعاء الرجال الاثنين للتحقيق معاهم وسماحهم. في البداية الزوز أنكروا معرفتهم باللي صار وقالوا أنه الاتصالات كانت عادية معاهم، ما حكيوا على حد شيء. لكن مع ضغط المحققين بشوية بشوية اعترفوا أنهم يعرفوا معلومات هامة على الجريمة اللي صارت في حق أسامة. باشاوي قال بداية أنا خطيني ما عملت شيء، أنا نعرف إيفيت بحكم الفارماسي متاعي لاسقة العمارة اللي هي تعيش فيها، وهي تجي تاخو من عندي دواياتها. سيد المحقق إيفيت من فترة جاتني واقترحت علي أني نعاونها في التخلص من رجلها.

اعترف وكشف للمحقين أنه إيفيد كانت تشكيله بشكل مستمر من أسامة، وتقوله أنه راجل بخيل ويعاملها معاملة خايبة، فوق هذا فكلها فلوس ومنعها أنها تتصرف فيهم. قال أنه إيفيد صرحته عديد المرات اللي هي تحب تلقى حل جذري وتتخلص من أسامة، بعد ما حاولت معاه مرات باش يطلقوا بالتراضي لكن هو رفض. قال عرضت علي صفقة، قالت لي كان تعاوني نتخلصوا منه نعطيك البنية سيلفانا ونزيد نعطيك فوقها 50,000 جنيه. في الأول قال أنا بالطبيعة رفضت سيد المحقق، لكن مع الضغط اللي مارسته علي إيفيد وسيلفانا وافقت. حق سيد المحقق، خطيبتي سيلفانا راو في بالها كيفها كيما اخوها ماكسيموس واختهم فوريتا، اولاد أسامة الكل على علم بالجريمة وجميعهم خططوا مع بعضهم للقضاء على ابوه. المحقق اسأل سمير على المحاولة السابقة لقتل أسامة. سمير سكت شوية ومن بعد واصل اعترافاته، قال أنه هو كان وراء محاولة اغتيال أسامة قبل 3 أشهر. إيفيد وقتها سيد المحقق أعطتني برنامج ونهارتها، قالت لي راوي يروح مخر في الليل والبلاصة كانت تقريبا خلاء ما فيها حد، قالت لي هذاك أنسب وقت تنجم تقتلوا فيه. ومشيت فعلا وزيت معايا فرد وبقيت الراقب في أسامة لين خرج من بيروه، وهو باش يطلع في كرهبته ضربت عليه 3 رصاصات. ما كنت خايف برشا ويدي ترعش، هذيك علاش الكرتوش ما جاش فيه، الكرتوش الكل جاء في الهواء ومنع أسامة وهرب. بعد ما فشلت الخطة هذيك، إيفيد حطت خطة جديدة تخلي الجريمة وكأنها عملية سطو مسلح، ومشيت الخطة كما تفهمنا عليها. ليلة الجريمة إيفيد حطت كمية كبيرة من الدواء المنوم في عشاء أسامة، وبعد حوالي الدرجين أسامة بداي يترهوش، ادخل للبيت باش يتكى شوية وداخ. وقتها ماكسيموس جاب الحبل والسكوتش اللي كانوا محضرينهم وربط أمه إيفيد وأخواته سيلفانا وفوريتا وسكر لهم فمهم بالسكوتش. من بعد كلمني وقال لي يطلع كل شيء مريقل. أنا كنت لوطة نستنى في تليفونه، وكان معايا صاحبي محمد، ما هو جبته معايا باش ينفذ معايا الجريمة، نخافش أنا ولا نهكشي، وهو اللي باش يقتل أسامة مقابل 200,000 جنيه. طلعنا لفوق، أول حاجة عملناها كسرنا الكوبة تاع الباب، ما ويزم تظهر اللي هو سرقة وخلع. ربطنا ماكسيموس اللي كان يسنى فينا، ومن بعد دخلنا على أسامة البيت النوم ولقيناه عبارة راقد. أنا توجهت للخزانة وبديت نفرد فيها ونقلب في البيت وهزيت الذهب والحاجات الثمينة، وانا قلنا يزمها تبين جريمة سرقة. ومحمد توجه الأسامة للفرش وصوب نحو سلاحه في وجهه، أطلق عليه زوز كراتش، وبعد خرجنا نتجراو من الدار. بعد اعترافات سمير باش يتم واجهة إيفيد وأولادها 3 بأقواله، وبعد ضغط باش يعترفوا جميعا بنفس الرواية. ولادو اللي قالوا زاد أنهم ساهموا وشاركوا في قتل بوهم لأنه كان عنيف معاهم ويسيء معاملتهم. في المقابل يتم إلقاء القبض على محمد اللي بدوره باش يحكي نفس التفاصيل اللي سمعتوها. بعد انتهاء التحقيقات تمت إحالة جميع المتهمين على محكمة الجنايات اللي باش تصدر حكمها في حق كل من إيفيد يوسف صادق وسمير ويصا عبد الله ومحمد اللي قام بالجريمة، حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت. أما الأولاد 3 ماكسيموس وسيلفانا وفوريتا فتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد كما

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحق بلس حتى الماضي ساعتين بعد قصتنا الأولى لليوم اللي نستنى رأيكم وتعليقكم حولها على صفحة البرنامج على الفيسبوك صفحة المحقق، وإلا كذلك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. خليوا لي رسائلكم على مختلف الحسابات متاعي اللي تلقاوها فيسبوك انستغرام تيك توك وين ما تحبوا. نمشي بكم الآن إلى ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. قضية ذكرنا مرة أخرى أنه الواقع راهو أقوى من الخيال اللي نجم نشوفوه في المسلسلات أو في الأفلام. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا على جوهرة أفام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا مدينة سياتل، وهي أكبر مدينة موجودة في واشنطن. مدينة تشتهر بالطبيعة الخلابة، خاصة وأنها قريبة من الجبال وكلها غابات، وتتميز بإطلالات رائعة على جبل رينيه، كما تعتبر مركز للتكنولوجيا، بما أنه غادي نلقاو أكبر شركات تكنولوجيا اللي تعرفوهم أمازون، مايكروسوفت. لكنها زادة تتميز بجانب مظلم جدا يظهر كي يطيح الليل. مدينة باش تعيش على وقع جرائم لا تنسى على مر زوز عقود، كما قضيتنا لليوم اللي ترجع بينا لنهار الخميس 15 جويلية 1982. مجموعة من المراهقين كانوا راكبين على بسكلهم يعملوا في دورة في منطقة جرين ريفر. أثناء مرورهم فوق واحد من الجسور الموجودة غادي، يلفت انتباههم شيء غريب يعوم على سطح النهر. بحذر ومشكون منهم قربوا أكثر وحبوا يثبتوا إشنية هذا اللي شافوه، وإذا بهم قدام جثة في بداية التحلل لسيدة عارية. فوراً باش يتم إبلاغ الأمن اللي سريعاً باش يوصل على عين المكان ويقوم بتطويقه بالكامل، وتنطلق عمليات انتشال الجثة. بالمعاينة الأولية للجثة كان يظهر أنه سبب الوفاة هو الخنق، بما أنه تلقى سروال داير برقبتها. عموماً باش يتم التعرف على هوية هذه الضحية، ويندي لي كوفيلد، عمرها 16 سنة، ورغم صغر سنها فإنها كانت من فتيات الليل. اختفت منذ أسبوع تقريبا. أختها قدمت بلاغ في اختفائها بعد ما خرجت من بحثها نهار 7 جويلية على أساس بتروح لدارها، لكنها عمرها ما وصلت. الشرطة انطلقت سريعا في البحث على هوية الجاني. بداية البحث كانت من بلاصة العثور على الجثة. تم تمشيط المكان، ربما يلقوا دليل يقودهم للجاني، لكن المحققين مش باش يوصلوا لأي نتيجة في الموضوع. تم سماع أصحاب الضحية ومعارفها اللي أكدوا للمحققين أنها آخر مرة شافوها شافوا ويندي كانت ليلة 7 جويلية، إذن في الليل كانت واقفة على حافة شارع السيتاك. هذا شارع معروف يقفوا فيه بائعات الهواء يلوجوا على حرفاء. المحققين حاولوا يوصلوا لآخر حريف مشيت معاه ويندي، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة. وقتها ما كانوش يعرفوا أنه اللي يستنى فيهم أخطر برشا من الجريمة اللي صارت لويندي، وأنه هذه المسكينة في حقيقة الأمر كانت اسم ضمن قائمة طويلة عند راجل ما كانش يعرف الرحمة. استمر الغموض في قضية ويندي إلى حدود 12 أوت 1982، تقريبا شهر من بعد العثور على جثتها. بشوصل بلاغ جديد للشرطة على مجموعة من الأشخاص اللي يأكدوا أنهم لقوا جثة عائمة في نفس النهر اللي تلقت فيه ويندي. طبعا الأمنيين اتوجهوا للمكان وتم استخراج الجثة اللي تبين أنها تعود لديبرا لين. ديبرا لين بونر 23 سنة، هي زادة من فتيات الليل، وكانت تخدم في نفس الشارع، شارع سيتاك اللي كانت تقف فيه ويندي. وقتها ناقوس الخطر اشعل عند الأمنيين، يظهر أنهم قدام نفس المجرم اللي قتل ويندي. مستحيل تكون هذه صدفة، نفس المكان اللي يخدموا فيه لبنات الزوز، نفس المكان اللي تلقات فيه جثثهم الزوز. ربما يكونوا المحقين في مواجهة قاتل متسلسل يستهدف فتيات الليل. لازمهم يتصرفوا ويعرفوا هوية الجاني قبل ما الضحايا يوليوا أكثر فأكثر. لكن قبل حتى ما يستوعبوا الأمنيين الفكرة باش يجيهم خبر جديد. 15 أوت أي بعد 3 أيام من العثور على جثة ديبرا، بلاغ يفيد بالعثور على جثة جديدة تطفو على سطح نفس النهر. الجثة الثالثة ترجع لشابة اسمها مارسيا فايي تشابمان، عمرها 31 سنة. هي زادة بائعة هواء واختفت منذ أيام في نفس البلاصة باش يتم العثور على زوز جثث أخرين. واحدة فيهم اسمها سينثيا جين هينتس، عمرها 17 سنة، والأخرى اسمها أوبال تشارمن، عمرها 16 سنة. البنات الزوز اختفوا بدورهم بنفس الطريقة وتقريبا في أماكن قريبة من شارع سيتاك. لكن المثير في الجثث الزوز الأخرانيين هو أن وقت تم إرسالهم للتشريح باش يلقاو الطبة في جهازهم التناسلي، لكل واحدة منهم مجموعة من الحجارة ما لقاوهاش في الجثث الأخرى. لكن اللي ما كانش يعرفوا المجرم هو أنه باللي عملوا في الجثث الأخرانيين خلى جزء من حمض النووي في كل جثة، ونجح الطب الشرعي في استخراج عينة من الحمض النووي امتاعه. لكن تكنولوجيا في الفترة هذيك ما كانتش متطورة بالقدر الكافي. عينة الحمض النووي كانت موجودة بين يدين الأمنيين، أما ما كانوا ينجموا يعملوا بها حتى شيء. الدليل كان موجود لكن العلم وقتها ما كانش قادر يفك الشفرة ويوصلهم للمجرم. حصيلة إذن كانت إلى حد الآن 5 نساء في أقل من شهرين، والرابط بيناتهم واحد، الكلهم فتيات ليل. طبعا الشرطة كانت في وضعية لا تحسد عليها، المحققين كانوا يخدموا على قدم وساق. تم تشكيل فرقة خاصة اسمها Green River Task Force، قوة خاصة لGreen River، ضمت حوالي 25 ضابط ومحقق، كلهم تجندوا للعمل على ملفات القضية. جميع المحققين كانوا مقتنعين أن الضحايا الخمسة يرجعوا لنفس القاتل، لكنهم كانوا عاجزين على الوصول ليه، لأنهم قدام قاتل ذكي، ذكي برشا، ماهوش قاعد يخلي وراه في حتى أثر ولا دليل.
2: July 1982. A woman's body is found in the Green River. Her name, Wendy Caulfield. No one knew it then, but she was the first victim of a brutal serial killer. Four more women.
1: نهار 16 أوت 1982 أعلنت الشرطة للإعلام أنه فما سفاح طليق سماوه سفاح جرين ريفر، النهر الأخضر، يستهدف النساء، وحذرت خصوصا بائعات الهوى من ركوب السيارات مع الغرباء لأنهم الأكثر استهدافا. كما طلبت الشرطة من أي واحد يعرف أي معلومة نجم تعاونهم في التحقيق أنه يتصل بهم. طبعا راك فهمت أنه الرعب مشى في قلوب متساكني المنطقة الكل، اللي بدورهم عملوا ضغط كبير على الشرطة، والأمن كثف الدوريات في شارع سيتاك ومحيط النهر، وبقاوا يراقبوا في الوضع. وتمر الأيام، لا المحققين وصلوا لمعلومات تقودهم لهوية الجاني، ولا الجاني ارتكب جرائم جديدة، والهدوء بدأ يرجع تدريجيا للمنطقة، والسكان بدأوا ينساوا المجرم وعمايله. الشرطة افترضت أنه ربما غادر المدينة، لكن نهار 25 سبتمبر 1982 يعني بعد حوالي 40 يوم من العثور على آخر جثة باش يتم العثور على جثة جديدة، وقال لهم الجاني اش بكم نسيتوني هاني لهنا. المرة هذه على بعد حوالي 15 كيلومتر من جرين ريفر القاوا جثة جيزيل أن، جيزيل أن لوفيرن، 17 سنة. كانت معروفة بأنها تهرب من دارهم باستمرار، وكالعادة المجرم ما خلى وراه حتى دليل. مع تزايد الضحايا دخلوا على الخط الـFBI مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقاموا ببناء ملف لشخصية الجاني، الشخصية المحتملة للجاني، البروفيل تيب. قالوا على الأرجح يكون رجل أبيض في أواخر الثلاثينات أو بداية الأربعينات من عمره، غالباً يكون عاطل عن العمل، غالباً يكون يعيش في بلاصة قريبة من النهر الأخضر، وغالباً يكون شخص يظهر للناس عادي، رجل عادي، بل ربما طيب محترم، وحتى أنه ربما توا يحاول يتقرب من الشرطة ويتظاهر أنه يحب يعاونهم. مع المواصفات هذه شظهر اسم الشرطة تقريباً كان عنده نفس هذه الإشارات. ميلفن فوستر، أبيض، عمره 43 سنة، سائق سيارة أجرة، يعيش مش بعيد على جرين ريفر، وعنده سوابق عدلية. والأخطر من هكا أنه تشاف مع بعض الضحايا في عدة مناسبات سابقة، تم استدعاءه للتحقيق معه، لكنه أنكر أنه هو المجرم ولا هو عنده أي علاقة بهذا الموضوع. باش يتم إخضاعه لجهاز كشف الكذب وسيفشل في الاختبار. لكن رغم ذلك ما كانش فما دليل كافي لإدانته والقبض عليه. تم إذن إطلاق سراحه، ولكن حطوه تحت المراقبة. سرعان ما بش يخرج من قائمة المشتبه فيهم، لأنه في الوقت اللي هو كان تحت المراقبة اختفاء النساء في المدينة تواصل. ومع بداية 1983 بدأت جثث جديدة تظهر في مناطق أخرى، ثم توالت البلاغات، نساء مفقودات، جثث جديدة، بقايا عظام. وكل ما زادت الاختفاءات زادت القضايا تتعقد أكثر. في أواخر 1984 كان عدد الجثث اللي لقاتهم الشرطة وصل ل 28 جثة. الإحباط سيطر على المحققين. السنوات تعدت والجرائم ما وقفتش، والجاني ديما فايتهم بخطوة وعمرهم ما نجموا يخلطوه. كل خيط كانوا يتبعوه فيه كان يوصلهم لطريق مسدود. كل فرضية جديدة كانت تنهار قبل ما توصلهم للجاني. لكن رغم ذلك ما همش باش يستسلموا، وواصلوا مراجعة كل التفاصيل والشهادات والأماكن المرتبطة بالضحايا، إلى أن بدأ اسم جديد يبرز في التحقيقات بشكل متكرر، غاري ريدغوي. في الحقيقة غاري كان بعيد كل البعد على أن يكون ضمن المشتبه بهم في قضية سفاح النهر الأخضر، لأنه رجل معرس وعنده ليد صغير. زيد فوق هذا هيئته ما تعطيش حتى انطباع أنه نجم يكون هو السفاح اللي لوجوا عليه. لكن المحققين بدأوا يركزوا عليه أكثر، خاصة بعد الشهادة اللي جاتهم من عند إحدى فتيات الليل. السيدة هذه قررت ما تسكتش بعد اللي صار لها، توجهت للأمن وقدمت بلاغ على حريف. حريف سيد المحقق قال التصرفات وتخليني نشك فيه. قالت أنه طلبت منه يعطيها بطاقة تعريف من بداية الحكايات هذه متاع المشاكل وشكون اللي يدور على فتيات الهواء، وهو ما قصرش أعطاها بطاقة تعريف. قرأت وقتها الاسم غاري. حكيت للمحققين أنه في الأول كان يتصرف بشكل عادي، أما كل ما يبعدوا على المدينة وهي راكبة معاه في الكهرباء تصرفاته ولات أغرب. بدأت تحس أنه يحاول يجرها لمكان معزول. وقت اللي طلبت منه يهبطها سكر عليها البيبان وهددها بالسلاح. وقتها فهمت أنه أي حركة غالطة تنجم تعرض لها حياتها للخطر. سكتت وتظاهرت بالهدوء. استنيت الفرصة المناسبة باش تهرب. أول ما وصلوا لبلاصة خالية وهو أهبط من الكهرباء وحللها الباب باش يهبطها، في لحظة تزرف منه وتهرب. طبعاً بعد شهادة السيدة هذه تم استدعاء غاري للتحقيق معاه في القضية، وفي نفس الوقت بش يشوفه إذا كان عنده أي علاقة بالجرائم اللي صار. غاري أنكر الكلام اللي قالته السيدة، وأنكر أصلاً علاقته بالجرائم اللي صارت في المدينة في السابق، حتى أنه قبل طواعية أنه يخضع لجهاز كشف الكذب، ونجح في اجتياز الاختبار، وبالتالي تم إطلاق سراحه. أما قبل ما يسيبوه يروح، واحد من المحققين اسمه مات طلب من غاري عينة من الحمض النووي متاعه، ربما يجي نهار ويستحقوها. غاري وافق واعطاهم عينة من لعابه وخرج على روحه. مات كان على عكس بقية زملائه اللي اقتنعوا ببراءة غاري، كان هو الوحيد اللي متأكد أنه غاري وراه سر كبير، سر بش يقودهم لمعرفة هوية سفاح النهر الأخضر. وتمر الأيام فالأشهر فالسنين، والجرائم كانت مرة ترجع مرة تقف، إلى أن توقفت نهائياً في بداية التسعينات. وقتها المحققين مشى في بالهم أنه سفاح النهر الأخضر مات، وعلى هذا الأساس سكروا ملف القضية. لكن في نوفمبر 2001 المحقق مات قرر يفتح من جديد ملف القضية والضحايا، بعد ما تطورت التكنولوجيا بشكل هائل. العينات احتفظت بهم الشرطة من الثمانينات، توا ولاو قابلين للتحليل. تم إرسالهم لمختبر التحاليل، كما أرسلت أيضاً العينة اللي خذوها من غاري. وبعد أيام طلعت النتيجة، والنتيجة كانت حاسمة. تطابق تام. بعد حوالي 20 سنة من بداية الكابوس، أخيراً نجموا المحققين يعرفوا شكونوا سفاح النهر الأخضر. سريعاً مجموعة من الأمنيين توجهوا المنزل غاري أين ألقي القبض عليه. قبل ما نحكيه على اللي صار في التحقيق، هات نتعرفوا على غاري ونكتشفوا هل ولد ليقتل. غاري ليون ريدغواي، مواليد 18 فيفري 1949 في مدينة سولت ليك في اليوتا. عاش في اليوتا لنوصل لعمره 11 سنة، وقتها عائلته قررت الانتقال لواشنطن واستقروا غاد. حسب رواية غاري فأنه من عمر صغير أبوه كان يحكي قدامه برشا على فتيات الليل، وكان يقول أنه يكرههم، رغم أنه كان يوميا يعدي كل ليلة مع واحدة. أما أمه فأكد غاري أنها كانت أم قاسية جدا معاه، عمرها لحسسته بالحب ولا الحنان. بدايته مع العنف كانت في سن 13 سنة. غاري كان يستمتع بتعذيب الحيوانات، وياما مجر ما بداوا بتعذيب الحيوانات. في عمر 14 سنة استدرج زميله في الدراسة للغابة وغادي دغرو، لكن الوليد منع بما أنه الضربة كانت سطحية. أما الغريب أنه وقتها الضحية ما قدمش أي شكاية رسمية، لا هو لا عائلته، بالتالي غاري ما تحاسبش. الضحية بش يأكد من بعد أنه غاري كي ضربه قال له جملة بقات في باله، قال له مش تغرتك يا كيكا، تغرتك بش نعيش إحساس أني نقتل شكون. وكانت هذه أول إشارة على العنف الخطير اللي كان مخبي في وسطه. بعد الثانوية التحق غاري بالبحرية الأمريكية وخدم في الفيتنام لمدة عامين. خلال إقامته غادي بدأ غاري يتردد على بائعات الهواء بصفة يومية، ونتيجة العلاقات اللي كان يعيش فيها معاهم أصيب بأمراض تناسلية أو منقولة جنسيا، خليته ينقم أكثر عليهم. بعد عامين قرر أنه يرجع للولايات المتحدة الأمريكية، وغادي يتعرف على مرته الأولى كلوديا اللي كانت زميلته في أيام الدراسة، لكن زواجه منها استمر فقط عامين وانتهى نتيجة الخيانة من الطرفين. هي كانت تخون فيه وهو زادة ما كانش مقصر. بعدها تزوج غاري من مارسيا وينسلو وجاب منها وليد سماوه ماثيو. لكن زواجهم اللي استمر 7 سنوات انتهى سنة 1981 نتيجة العنف المستمر اللي مارسوا جاري عليها وعلى ولده. بعد طلاقه منها مارسيا تحصلت على حضانة ولدها، والحاجة هذه تسببت في غضب كبير لجاري وكانت نقطة تحول في حياته. إذن نرجع بكم لإلقاء القبض عليه. جاري ما هوش بش يعترف وبقى ناكر لكل الجراء. النيابة بش تعرض عليه صفقة على أمل أنه يحكي. عرضت عليه أنه تعفيه من حكم الإعدام مقابل الاعتراف بجرائمه والتعاون الكامل مع التحقيق. في 5 نوفمبر 2003 وافق جاري على الصفقة واعترف، ومن هنا بدأ يكشف للمحققين تفاصيل جرائم. قال أنه كان يتردد على شارع السيتاك يراقب فتيات الليل ويختار ضحاياه، من بعد يقترب منهم بطريقة تخليهم ما يشكوش فيه. كان ساعات يستعمل مظهره كرجل متزوج وأب ويحرص على أنه يحل ستوشه قدامهم باش يظهر تصويرة ولده ماثيو، هكيك يعطيهم إحساس بالأمان. قال أنه كان يستدرجهم على أساس باش يمارس معاهم يعمل معاهم علاقة بمقابل مالي، لكن من بعد يسوق بهم لبلاصة مهجورة وغادي يعتدي عليهم وبعد يخنقهم يا أما بديه ولا باستعمال قطعة متاع حوايج. بعد ما يتأكد أنهم ماتوا يهزهم في كميونته ويتخلص منهم إما في النهر أو في الغابات والمناطق المعزولة. فما مجموعة من الجثث دفنهم. جاري أكد أنه السبب الرئيسي اللي خلاه يقتل ضحاياه هو نقمته عن نساء، خاصة بعد طلاقه من مرته الثانية اللي فكت له حضانة ولده. قال من وقتها وليت ناقم عن النساء الكل ونحب نتخلص منهم. في النهاية وصل عدد ضحايا جاري اللي نجمت السلطات تحصيهم 49 سيدة، أما هو فكان يقول أنه حصيلته تتجاوز 70 ضحية. في 18 ديسمبر 2003 مثل جاري قدام محكمة الكينغ كونتي العليا في سياتل. عائلات الضحايا جميعهم كانوا في قاعة المحكمة. القاضي طلب 49 ثانية صمت كنوع من الترحم على الضحايا 49، ثم أصدرت هيئة المحلفين حكم بالإدانة، حكم الإدانة اللي القاضي بمقتضاه قرر السجن المؤبد في حق جاري ريغواي، سجن دون إمكانية الإفراج المشروط.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yousel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil marhoumin b'lab en ligne. Ken jawa gaming, streaming, wala scrolling, ma le Max Box 5G, عندك internet très haut débit, min rir hatta loading. Bech ma tfallet hatta lahda. Mouche fokhra, ama le Max Box 5G Orange, haja okhra, عندك Orange.
3: Jouhara FM.
2: Publicité.
0: Jouhara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jouhara FM.
4: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
5: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهر فما. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه مع الندوه الصحفيه للناخب الوطني معين الشعباني اللي عقدها اليوم، وتحدث طبعا على انه سعيد بقدومه للمنتخب الوطني التونسي ورغم الوضعيه الصعيبه للانديه والمنتخب، انه باش يسعى باش يرجع المنتخب للمكانه الطبيعيه، وقال انه لازم تتكاتف كل الجهود من اجل اعاده كره القدم التونسيه لمكانتها الطبيعيه.
6: اللي نجم نقولها مش مقال على سجن فيرتي كبيرة، يعني نحس بها مدرب الفريق الوطني التونسي. أكيد المهمة مش سهلة، مش تكون سهلة، نعرف أنه كرة القدم التونسية في الوقت الحالي مش في أفضل حالاتها، سواء من ناحية المنتخب ولا تفوز مع الفرق، ولكن كلنا حماس، كلنا معناها نفكروا في تفكير إيجابي، نحكي معناها الانتوراج اللي احنا موجودين في توا، سواء مع ستار مع الجامعة الفرنسية مع الوزارة مع الناس الكل، جينا باش نكون جينا الحقيقة باش ننجحوا ساندي فيه. بالنسبة لنا نعرفوا السيتيوسيون ماهيش سهلة، ولكن هذا دور جمعي. بالنسبة ليا التوانسة الكل لازم نساهموا ان نحاولوا نرجعوا صورة تونس على الأقل بين الدول الأفريقية، مساهمة جماعية حتى الإعلام تلفزيوني، هذا شيء بوزيتيف شوية، لأنه كمية التشاؤم اللي نشوف فيها معناها بصفة كبيرة. لازم نحاول نبدلوا الأتيتيود، نحاول نبدلوا المونتاليتي نتاعنا، نحاول نكونوا أكثر بوزيتيف. كلمة باهية أساسية الرياضية اللي تبقى. دونك فوالا، بالنسبة لي جيت لبلادي، جيت على مشروع ومقاطعة تبسم معز، ما كانش الفرصة الأولى اللي حكينا فيها، كانت المرة الثالثة. سيتياسيون تاع بروجي دو كاترون، فما معناها فما بنية طالعة لازمنا نتلاهاو بيها، لازمنا نخليو باب المنتخب محلول. كل ما الجور التونسي سواء يوجد البطولة ولا يوجد معناها برا ولا لو 23، ان شاء الله نعطيو كل ما عندنا ان شاء الله بالوفاء.
5: أضاف أيضا معين الشعباني إنه باش يكون فماش مجال للمحاباة في المنتخب الوطني التونسي، واللاعب الكومبيتيتيف هو اللي باش يلعب في الإكيب ناسيونال. الترابس القادم للمنتخب باش يكون يوم 21 سبتمبر، في انتظار طبعا الاستحقاق القادم أولى مواجهة المنتخب في تصفيات كأس أمم إفريقيا. نمشيو مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتي.
5: المنتخب الوطني التونسي دون 21 سنة نجح في التأهل للمربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخ نصور كارتاج بعد فوزه اليوم الصباح على المنتخب التركي بنتيجة هدفين مقابل هدف. أهداف ريان عنان لاعب النجم الرياضي الساحلي وهدف المنتخب التونسي الثاني سجله لاعب المنتخب التركي ضد مرماه. حصيلة النصور في 3 مقابلات 7 نقاط 2 انتصارات تعادل، سجل 3 أهداف وقبل هدف وحيد في انتظار أنه يتعرف على منافسه في الدور النصف النهائي، إما باش يكون المنتخب الألباني أو المنتخب الجزائري. حظ أوفر بالتوفيق للمنتخب التونسي ورجال المدرب أنيس بوجلبان. في كرة اليد التونسية بعد 2 انتصارات للمنتخب الوطني يلعب اليوم منتخبنا 3 المواجهات أمام المنتخب اليوناني من أجل العلامة الكاملة، مباراة تنطلق على 4:30 ومنقولة على القناة الوطنية الثانية. حصيلة الألعاب الفردية والمشاركة التونسية البارزة إلى حد الآن 12 ميدالية منها 8 برونزية 2 فضية و2 ذهبية، ومن المنتظر أنه العداد باش يرتفع اليوم بمشاركة إن شاء الله باش تكون إيجابية لعناصرنا الوطنية. في الترجي نختم أكيد مع أخبار البحر الأبيض، ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترامتو 2026 على جوهرة فنتين.
5: في الترجي الرياضي التونسي من المنتظر أن يوقع اليوم حازم المستوري عقد مع الفريق 10 انتدابات للترجي هذا الموسم. المستوري في مسيرته الاحترافية 112 مباراة سجل 49 هدف وقدم 12 أسيست. اللاعب السابق للكوكب الرياضي بدقيش النجم الرياضي بالمتلوي والاتحاد المونستيري وتجربة روسية ولعب أيضا في المنتخب الوطني التونسي. في أخبار الميركاتو أيضا ناصف العطاوي ينتقل للتقدم الرياضي بسقية الدير، جناح أيسر 27 سنة سبق له أنه انتمى للترجي الرياضي التونسي الملعب الجيبسي الملعب التونسي ومستقبل سليمان. نذكر برنامج الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تتلعب على 2 دفعات السبت 29 أوت كل المقابلات تنطلق على 4:30 درجات حرارة مرتفعة. نحكيه على مواجهات الاتحاد المونستيري والملعب التونسي. نادي الافريقي يستضيف أمل حمام سوسة، مستقبل المرسى يلعب مع التقدم الرياضي بسقية الدير، والنادي الصفاقس يلعب مع الترجي الجرجيسي يوم الأحد أيضا نفس التوقيت 4:30. شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي في ماتش التعويض يلعب أمام النجم الرياضي بالمتلوي، الأولمبي البيجي يستضيف اتحاد بن قردان، وحادي أو نادي حمام الأنف في قمة كلاسيكية يلعب مع النادي البنزرتي. نكتمو بالمواعيد الأوروبية، أهم موعد الليلة في ثاني مباريات، ريال مدريد يلعب ضد نادي ريال سوسيداد الجولة الأولى المؤجلة بعد ما انتصر في الجولة الأولى هدف في الجولة الثانية 2-2 على نادي إسبانيول. ريال يسعى لتأكيد البداية القوية مع الكوتش القديم الجديد مورينيو. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: من الأربعاء في الويكاند من ما بيساعدين للأربعاء فرسك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
1: ساعتين وعشرة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا، موعدكم مع باراسول، موعدكم مع الموسيقى. ساعتين من زمان تسمعونا تابعونا في كامل ولايات الجمهورية وخارج تونس. باراسول بفقرتها المتنوعة، الكوكتيل الصيفي سامر ستار، السامر ميكس، زادا البونيمور مع المختصين، اكيد مع الكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيان رحومة في الاخراج، وياسمين الجديدي في الديجيتال. نبدا مع مريم نوردين غالي توتس سويت بكل غالي عليكم.

هناني في كوكتيل تونسي عام 66 كيف نجدد لكم التحيه في باراسول. لقيت هذا وقيت التوقعات الجويه. ميتيو دي بلاج. توقعات الجوية للشواطئ التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بسواحل الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم القنطاوي، بوجعفر 45 درجة، سقانس المهدية ورجيش 43 درجة، الشابة 38 درجة. بالنسبة لسواحل الشمال الغربي، تبرقة نقاوة 43 درجة، رسنجلة سيدي سالم والرمال 42 درجة، سيدي علي المكي 40.

درجة، وبالنسبة للشواطئ خليج تونس رويد 41 درجة، قمرة المرسى سيدي بوسعيد وقرطاج 46 درجة، سخونة برشا سينو برج السدرية وسليمان 44 درجة. بالنسبة للشواطئ خليج الحمامات أبرد شوية أهون شوية في الهوارية 34 درجة، حمام الغزاز وقليبيا كيف كيف قربة سخونة برش 47 درجة، حمامات 41 درجة. بالنسبة للخليج جابس الشفار جابس وجربة وجرجيس 44 درجة. صح عليكم الكل، انت تنجم تخليلنا في كومنتير وين تحب تعوم على لايف الفيسبوك على الباج اوفيسيال جوهر اف ام، ونمشيو للموزيكا مع أليكسيا ولا لا لا. Oh, yeah.

نرجعوا من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر فم، ونرجعوا باشعار من قطاع التيار الكهربائي جي من الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. بالنسبه لليوم الاربعاء موعدكم مع مجموعه من ولايات الجمهوريه، الحقيقه الاربعاء 26 اوت 2026 بين ال 11:30 بتاع الصباح حتى للسته بتاع العشيه. هذول يا طول الفتره بتاع قصان ضو بالنسبه للايامات اللي تعديت. نبدا بجهه الوسط، نفيذه، سيدي بوعلي، القلعه الكبيره، الرياض، اولاد عاشور، جمال، قصر هلال، صياده، زاويه قنطش، بوحجله، نصر الله، منزل المهيري، سبيبه، شربان، السويسي، السيلي، البقالطة، الرجيش، المنطقة الصناعية الجم، منزل كامل، المكنين، شابة، خزامة، سهلول الثلاثة، ولاد شامخ، شربان، بوحجر، شتوين، الساحلين، مساكن، هرقلة، بوفيشة، كركر، العلاي، المنطقة الصناعية بن فيدا، حمام سوسة، الحي الجامعي بسوسة، أكودة، والقلعة الصغيرة. بالنسبة لجهة تونس الكبرى، الغزالة، المحمدية، الكرم، مورناك، برج سدرية، رادس، حلق الواد، بن عروس، مقرين، عين زغوان، النصر، سكرة، المدينة الجديدة، حدائق المنزة، برج طويل، صنهاجة، جديدة ومنوبة. بالنسبة لجهة الشمال الغربي، غار الديماو، نفزة، قعفور، شمتو، واد مليز، نبر، التويرف، وشتاتة، الروحية، بوسالم، وقبلات. بالنسبة لجهة صفاقس، منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقية الزيت، ساقية الدير، بير علي، المحرس، عقارب، العامرة، تينا، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة، والحنشة. بالنسبة لجهة الجنوب، في جهة جابس، جابس المدينة، المنزل، جارة، حي الأمل، شنني، الحامة، وذرف، المطوية، ومارث. بالنسبة لجربة، ميدون، حومة السوق، كيف كيف قليلة، الثلاث زادة، قبلي الغزالة، راس العين، سوق لحد، دوز، الفوار، وزعفران. بالنسبة لزغوين، تطاوين الجديدة، حي بالنسبة لتطاوين، أي تطاوين الجديدة، حي المهرجان، حي وادي القمح، السمار، غمراسن، ورمادة. بالنسبة لجرجيس، بن قردان، الزاوية، السويحل، البساتين، الشماخ، بن قردان، حي مارس، الجميلة، جلال، وشهابنا. بالنسبة للمدنين، حي طريق جابس، حسي عمر، مدنين المدينة، بني خداش. وبالنسبة لجهة الشمال، الوطن القبلي، نبدأ به، سمعة، نابل، قربة، دار شعبان، تزركة، المعمورة، حمام الغزاز، الحمامات، منزل بوزيفة، منزل بوزلفة، منزل تميم، سليمان، تكلسة، بني خلاد، وبني خيار. بالنسبة لجهة زغوان، الزريبة، جبل الوسط، بير مشارك، الناظور، زغوان الشمالية، الفحص، وبوعشير. وبالنسبة لجهة بن زرت، منزل بورقيبة، غزالة، تينجا، جرزونة، منزل عبد الرحمن، الزواوين، عوزجة، غار الملح، أوتيك، سجنان، الخيتمين، ماطر، المتلين، ومنزل جميل. هذوما المناطق المعنية بقطع التيار الكهربائي. وبالنسبة لجهة الجنوب الغربي، الحامة، لجرد، بودرياس، دقاش، القلال، سوق جديد، الشرايع، المكارم، الشخار، النويل، ماجل بالعباس، نصر الله، فوسانة، الهيشرية، أولاد حفوز، العيون، حزوة، حسي فريد، أولاد حامد، أم العظام، المزونة، ونفطة. هذوما البلايس الكل. بالنسبة زادة للرقم اللي تحطوا استيج على دمة حرفاء باش يبلغوا على أي طارق ولا باش يستفسروا على معلومات أخرى، 71-239-222 وتنجموا تتصلوا حتى بالأرقام اللي موجودة في الفواتير اللي توصلكم، وأنه باش يرجع قطع، باش يرجع التيار الكهربائي من غير إعلام سابق كما قلنا من ماضي ساعة ونص حتى للستة. نرجع مع الموسيقى مع ساموزين توت سويت.

0: جوهرة اف ام في ميلاد سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
3: في مونوبري les offres imbattables وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيدة انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم

0: شو الفرصة ونبقي ديما معك. جوهرة
1: بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة خلال هذا اليوم ويوم غد الخميس بأغلب جهات البلاد، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور ريح شهيلية. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة 28 و29 من أوتا الحالي بالشمال وبالمناطق المناطق الساحلية، وفقا لما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها هذا اليوم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم على موقعها الإلكترونية القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية الجديدة. ودعت الوزارة في بلاغها الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس يوم الجمعة 28 من أوت الجاري بداية من 9:30 صباحا، مشيرة إلى أن نشر النتائج الأولية للطلبة المقبولين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية يمثل استدعاء رسميا لهم. هذا ويتعين على كل مترشح مقبول الحضور إلى هذا الاجتماع مصحوبا بنسختين ورقية ورقمية من شهادة البكالوريا وأيضا بطاقة الأعداد وجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية وفقا لما أفادت به الوزارة. دوليا، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له اليوم على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر ذلك. في أخبار الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: تسمعوا من الاثنين للأربعة في المكان من ما بيستعطين للأربعة باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: فاري ويليامز هابي، مازلنا معكم في باراسول على الدنيا ما فيها جو. رفيم نجدد لكم التحية الساعتين اليوم هكا في ساعه 9:16، مازلنا مع الموسيقى، مازلنا مع الاغنيات، اما الوقيت هذا ان شاء الله تكونوا هابي ونمشيوا للنصائح الصيفيه. في البونيمور اليوم باش نحكيو على كيفاش تنجم تقيم العطله الصيفيه، كيفاش تنجم تقيم الكونجي بتاعك ولا الفاكونس اللي خذيتها باش تعمل رونتري مزيانه، تعمل عوده مدرسيه ولا جامعيه ولا حتى اداريه بعد الكونجي وتلقى روحك في فورما، تلقى روحك هكا في حاله نفسيه مرتاحه. ومعنا المختصه رقم واحد الدكتوره هدى صغير، مختصه في الصحه النفسيه، بسيكولوج، بسيكوثيرابوت، بسيكاناليست وماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي. دكتوره اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا يا غازي، مرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
0: صافا شنحوالك؟
1: صافا وانت شنحوالك؟ تحت الباراسول.
0: تحت الباراسول الحمد لله. الحمد لله
1: لا
0: باس، هو الاحسن ما تخرجش، مش لازم الباراسول. يلا اليوم كيما قلنا كيفاش نجمو نعملو ايفالواسيون للفاكونس ولا الكونجي اللي خذيناه باش نعملو رونتري مزيانه.
1: أكثر من الوقت يا غازي العباد تقعد تحسب في ليزاكتيفيتي اللي تعملها في العطلة، وعمرها ما تعمل ما تقيم شنية فهمت وشنية اللي صار من داخل الحاجات اللي فهمناهم في الكونجي هذا. أول سؤال يجب تسهل اللي هو كيفاش بديت الكونجي هذا ولا العطلة الصيفية، كيفاش بديتها وكيفاش توا حالتي بعد ما تعدى كسيف الكلة وتعدت لي فاكونس وتعدت الجو، تعدى جو بتاع البحر وبتاع الأحباب وبتاع الأصحاب. على خاطر وقت تسر روحك للأسئلة الصحيحة باش تفيق اللي بالك قبل كنت حاجتك باش ترتاح وتوا ارتحت، وفي غير مزيور معناتها تقيس لي فاكونس الناجحة على خاطر عملت حاجة لروحك. كيفاش عديت الوقت هذيك، كيفاش عطيت كل حاجة عطيتها وقتها، اسكو خرجت، اسكو شفت العباد، تفهم روحك شنية الحاجة اللي هي ترتحني نفسيا. وقتاش تفهم اللي انت بديت تحس روحك مرتاح، وقت اللي بديت تقوم، وقت اللي كنت وقتك، وقت اللي كنت مع العائلة مع الصحاب، وهذا يخليك تفهم شنو حاجتك معناتها اللي بزوان بتاعك نفسيا. ومهم ياسر اللي العبد يفهم شنو العطلة هذه خلتني نطور في روحي، شنو الشانجمون بتاع الغيتم خلاني نكتشف في روحي. وفي نفس وقت معناتها نجم نرجع معناتها مع العطلة هذه تصرف جديد، اللي هو بالك معناتها ما عادش نقول إيه لكل شيء، نخدم وناخذ وقت بتاع راحة، نستحفظ على الأوقات معناتها اللي نرتاح فيهم واللي نرقد فيهم، نبعد شوية على الكونيكسيون. العطلة نجم تكون فرصة باش العبد يعاود يرجع للخدمة وللريتم جديد بطريقة أخرى. تسهل روحك زيادة اسكو معناتها الحاجات اللي ترتحني تريحني، غلاسيون جديدة، اكتيفيتي جديدة تجيب لي راحة ونبعد على الوقت الكل. تسهل روحك زيادة كيفاش السيف هذا تعدى، ما هوش جوست ما بين قوسين، هي مدة تحياتي اللي انا المخ بتاعنا راهو نجمو نعملو برمجة جديدة، نجمو نخليوه هو يرتاح بالطريقة العام كامل مش كان في العطلة الصيفية. نجم تكون زيادة معناتها تورينا كيفاش وقت اللي ناخدو وقتنا، وقت اللي ما نضغطوش على رواحنا، إبا باش نجم تخمل الفاليزات بتاعك وتعمل البيلان اللي هو مش قديش من تصويرة خديتها، مش قديش من عباد شفتها وقديش من بقعة مشيت لها، ما كيفاش أنا باش نبدل وباش نوعد روحي اللي باش نبدل الطريقة اللي نتصرف فيها مع روحي. هذا هو خطأ ريتا. لا الوقت يجري، كل شيء يتعدى في ساعة، كما تعدى في ساعة كما باش يتعدى العام كامل في ساعة، لكن ما عندنا اللي هو مهم الوقت اللي أنا ناخده نفكر روحي باش نفهم شنو قاعد يصير معناتها شنو قاعد خاطر العبد كل يوم راهو يتطور ديما يتبدل نو سوم ان بيرتيتوال موفمون الكون يتحرك نحن نتحرك والمشاعر بتاعنا تتطور وتتبدل دونك كي تاخذ الوقت باش تفهم روحك باش توصل تفهم العباد اللي دايره بيك وهكاك باش تتكون الراحه ما تستناش وقت معين باش ترتاح ولا باش تفهم ولا باش تعمل لو بيلون هذه حاجه اللي هي لازم تنجم تكون يوميه كل يوم ما بين الوقت اللي العبد يقوم الصباح ويرقد في الليل يسهر روحه معناتها كيفاش تملي النهار هذا ما تحقوش نقيمه شهرين ولا ثلاثه كل نهار كيفاش باش نجم ننفع روحي وننفع العباد اللي دايره بيا والعباد اللي نحبها
0: اي اما هنا السؤال انه لي فاكونس اطول جينيرالمون كي تاخذ ان كونجي مش حاجه بتاع كل يوم ولا بتاع هكا سيست صغيره عملتها لا معناها فما 3 جور فما اون سيمين فما شكون ياخذ كونجي ولا راحه مثلا تاع جمعتين فما شكون اللي يقول لك زاده حتى مثلا بالنسبه للتلامذه ولا للطلبه اليوم اخذوها 3 شهور بتاع الصيف مثلا سي ان بو بلوز معناها اطول الفتره هذه يعني يلزمها شويه تقييم على الاقل باش تبني للجاي
1: نجم تقيم امي لكن معناتها الحاجات اللي معناتها تحس روحك ما عملتهمش ولا ما وفقتهمش كل يوم عندك الفرصه باش تعملها هذه لو ميساج اللي هو كيلكو سوا معناتها الحاجات اللي انت الحاجات اللي فهمتهم على روحك الحاجات اللي عجبوك الحاجات اللي تمتعت بهم اعمل اللي عليك في وسط العام باش تعودهم باش تتفرهد باش تلقى شنو يريحك والحاجات الكل اللي ما وصلتش توفرهم روحك اللي ما وصلتش تعملهم ايبا مش على خاطر العطله اللي انت صحيح فاتت لازم تستنى العطله الجاي خاطر حياتك هي كل يوم والفتره اللي تتعدى ما بين عطله وعطله هذيك تتسمى فتره بتاع حياتك اللي انت تنجم تعيشها 100% وتستغلها باش تعمل وتوفر روحك الحاجات اللي تستحقها الكل
0: هذا هو فوالا ميرسي بوكو يعطيك الصحة دكتورة هدى تحية كبيرة لك أنت ميرسي نتلاقاو معك في لي رونديفو الجايين نرجع مع روف ماهر ديما مع الموسيقى في باراسول على جوهر اف ام

0: 27 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة

0: بلاصتك وزيد مع كل كونت ايزي جديد تربح عام كامل ايزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي اسهل مع ايزي.
1: فما بوكس 5G و فما بوكس 5G الي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظه مش فخرة. اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى عندك اورانج.
2: جوهرة
3: تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان
4: من ما بيستعطين للاربعة
3: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

مع 36 دقيقة نرجع معكم من جديد ديما في باراسول وقيت هذا وقيتكم مع الميني ميكس 1 2 3 سامر ميكس ميكسي بور فو سامر ميكس. اليوم نرجع به الايتيز للناينتيز جو لي زاني 80 و 90 ميني ميكس في جو البوب يعمل 66 كيف ليتس جو دي جي

هكا نوصل معكم المطلقة 54 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل اللي معنا، تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، حسام القايد في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، في الامان وباي باي.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عن الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: l'été.
1: مع أورانج بوستي الرنتريب لفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتريب لفرويت. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل إصلاح الدين السالمي اليوم بعميد المحامين بوبكر بثابت، حيث بحثا الوضع العام في البلاد ولا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. الاتحاد العام التونسي لشغل أفاد في بلاغ له بأن اللقاء تطرق إلى عدة ملفات، من بينها ارتفاع الأسعار والنقص في بعض المواد الأساسية، إلى جانب وضع الحريات العامة والفردية واستقلال القضاء. الجانبان أكدا في ختام هذا اللقاء حرص المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا المطروحة بما يخدم مصلحة البلاد. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. الديوان أوضح في بلاغ له أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ووفق رزنامة تختلف حسب فئات الطلبة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حركة فلسطين أكشن وتصنيف هذه الحركة البريطانية منظمة إرهابية عالمية، ما يعرضها لتجميد الأصول وحظر التمويل والتعامل معها وفرض قيود على دخول داعميها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ختاما، أعلن نيكولاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن أن حماس وافقت على نقل السلطة في غزة إلى اللجنة الوطنية، مؤكدا أن خريطة الطريق تستهدف إقامة سلطة واحدة بسلاح واحد مع تدمير السلاح بإشراف دولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: Baila.
1: Baila. ست دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم من توا حتى للسبعة متاع العشية على جوهر فيم وجوهر فيم تي في. تحية ليكيب الكل. سامي ذوهري في الإخراج. أهلا وسهلا ومرحبا سي سامي. تحية زادة حسام القيد في الديجيتال على جوهر فيم تي في. أمن لكم للايف متاعنا. جمال بقديدة في التنسيق العام. وهيبة لطيف وأميل ميلادي من قدام كاميرا وميكرو الدنيا وفيا في الأعداد والتقديم. رافقوكم كالعادة بالفقرات بالريتم وبالموسيقى. أمين. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا هبة, مرحبا بكل الكيب وكل المستمعين في عشوية جديدة. إن شاء الله رفقكم في حتى للسبعة.
1: يلا الأربعاء 26 أوت 2026 موافق ل 13 ربيع الأول 1448 هجري. أكيد الأسبوع ما شاء الله في ساعة نحكي على 26 أوت. ما عادش نودع شهير أوت, وإن شاء الله معاه نودع موجة الحر اللي قاعدين نعيش على وقعها. إن شاء الله هكا الأجواء يا ربي تكون منعشة معها الخنقة اللي عايشينها بيان سور من درجات حرارة مرتفعة والقبة الحرارية. دونك ردوا بالنا ديما على رواحنا, مازالت درجات الحرارة مازالت مرتفعة في الأيامات الجاية. نذكركم بالتحيينات بالوضع الجوي على درجات حرارة وين تم تسجيلها. هذا الكل تلقاه معنا بعد شوية. خليكم مع الموسيقى, ثلاث غنيات ونرجو نكملوا معكم قيد فقرتنا.

0: الشيف خالد مش معنا 24 دقيقة على وجهتنا. نسلم عليكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الغندي بوين تلقى معكم من توا حتى للسبعة. أكيد نبدأ بالتظاهرات. أما مش نحكي ومش على المهرجانات، مش نحكي وعلى الجيمينج وما أدراك ما الجيمينج. نحكي وبأكثر تفاصيل مع ضيفنا وأكيد معطيات باش يقدم هنا تسويت هكا ولا مين
1: بابتش. نحكي وعلى AAA Gaming Fest اللي هو أفريكا أراب أليانس Gaming Fest. صعيب شوية الاسم، مش عارف علاش خويا محمد وجماعة اختاروا الاسم هذا. مرحبا محمد شعبان المنسق العام من مهرجان ألعاب 2026. أهلا وسهلا محمد.
2: أهلا بك بابا، ميرسي بوكو عايشة.
1: شكرا. الاسم صعيب شوية، كيفاش تنطقوه انتو؟
2: الاسم صعيب بون ما ننطقوش ال
1: 3A
2: AAA
1: Gaming Fest.
0: كيفاش قال
1: أمين؟ إيه ما خاطر ما نعرفش، حاولت هكا نقولها كيف ما كيف في الأفيش
2: مفهومة صحيح.
1: دونك أفريكا أراب أليانس. يلا خويا أنا معناه نداء من تابو في الدورة الجاية ألقاو اسم أسهل.
0: ولا
1: حدودنا
2: 3A.
1: ولا أي. هكا مهرجان الألعاب 2026 مش يكون في أكتوبر من 27 إلى 30 إن شاء الله أكتوبر.
2: إن شاء الله.
1: يعني من المجالات ومن القطاعات، إحنا راهو في العادة نحكي عن المهرجانات عن الفن، ولكن هذه تظاهرة نتصور ومتأكد إنه عندها جمهورها، عندها ناس اللي تتبعها وبأعداد كبيرة. دونك اليوم الجيمينج في تونس يعتبر مجال كبير ومهم جدا. خليك تعرف لنا بطبيعة مهرجان الألعاب.
2: واضح بي هو جوست خلينا نبدا بالاسم صعب كل شيء باش نوضحوا معنا المستمعين علاش الكلمات الطويله. بي هو على اسمها ارب افريكان، باش يضم مش جوست كان معناها مشاركين وديزانفيتي من تونس، باش يضم عباد من البلدان العربية المجاورة حتى من دول أفريقية باش يكونوا حاضرين في الليفينمون.

0: هناك هذه الديني للديفلوبمون تاع الجو فيديو باش يكونوا فيه تروا كومبيتيسيون دو هاكاطون. الهاكاطون الاول باش يكون للصغار اللي موان 18 ans عندهم 24 وعندهم ديزوتي سبيسيفيك باش يحاولوا معناها يصنعوا من جو. الهاكاطون الثاني باش يكون للي سينيور معناها من 18 وما اكثر. والكومبيتيسيون الثالثة اللي هي اسمها كومبيتيسيون انفيزيبل باش تكون على كرياسيون تاع دي كاركتر 3D بالاي اي. وفما زاد كومبيتيسيون اخرى اللي هي ديال اللي ستارت اب اللي هي باش تكون ستارت اب بيتش معناها لي جون انتربرونور اللي عندنا في تونس عندهم لي زيدين تاع الستارت اب نتاعهم ينجموا يحضروا في ليفينمون هذايا يبيتشوا لي زيدين نتاعهم معناها على اون جوري. وفما بيان سور برايز للي ستارت اب اللي باش تربحوا كيف كيف معناها للي غانيون تاع لي كومبيتيسيون. وبخلاف الحاجات هذوما باش يكونوا فما دي بانيل باش يحكوا فيهم لي زيكسبير ولي زانفيتي اللي باش يكونوا حاضرين معنا معناها من البلدان الاخرين. وفما زاد دي ورك شوب دي معناها للعباد اللي باش سوا اللي تحب تشارك معنا في لي كومبيتيسيون ولا حتى معنا جوست لي سبيكتاتور ولا العبد اللي عنده شويه شغف معناها بالديفلوبمون جي فيديو ويحب يتعلم اكثر ولا يحب يتعلم حاجه سبيسيفيك معناها في الاندستري هذيا ينجم يجي يحضر معناها لي ورك شوب هذوما.
1: 27 ل 30 اكتوبر دونك مازال المجال مفتوح للي يسمعوا فينا فرصه باش ينخرطوا معاكم باش يكونوا حاضرين. دونك كيفاش نجموا يشاركوا شنو لي سيكسيون خلينا نزيدوا نفسروا لهم.
0: ده هو اهم حاجه الساعه للانسكريبسيون حتى معناها اكثر معلومات على ليفينمون. المستمعين ينجموا يمشوا للسيت ويب نتاع ليفينمون اللي هو تريبل اي تروازا معناها
1: تروازا
0: اي gamingfest.com نعود تروازا gamingfest.com غادي تلقوا لي زانفورماسيون الكل على ليفينمون وحتى الانسكريبسيون زاده باش تكون عن طريق السيت ويب
1: بيه.
0: وبيان سور لي باج فيسبوك على ريزو سوسيو هذاك موجودين تبعوا.
1: اي حد ينجم فما شروط معينه؟
0: لا اي حد ينجم يشارك وتوتالمون غاتويت ما تستحقش تخلص باش تشارك. مرحبا بالناس الكل الكبار والصغار اذا بيان سور الصغار باش يكونوا معناها كومبانيين من لي بارون ولا اللي كان عندهم معناها دي بروف فما شكون يقروا معناها في دي سونتر دو فورماسيون دونك ينجموا كيف كيف يشاركوا. لي ستوديون كيف كيف ينجموا يشاركوا لي جون وكيما قلت مبكري لي زونتربرونور ولا اللي عندهم دي زيد ستارت اب كيف كيف ينجموا يشاركوا.
1: تخي بيان
2: حكينا على كل شيء كاين وين باش تتنظم
1: وين باش
0: الوين هي اهم حاجه
1: وين
0: ليفينمون هذا باش يصير في ثلاثه بلايص ان شاء الله. اهمهم هي الالكسو
1: وين
0: اش كان
1: نسمع فيك عاود لنا كيفاش قلت لنا
0: قلت البلاصه الاولى اللي هي الالكسو المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم اللي هي زاد اورغانيزاتور معناها لليفينمون هذايا مع الاسوسياسيون كرياتيك الالكسو. وفي المقر نتاع الجامعه التونسيه للرياضات الالكترونيه
1: اي
0: اللي هي كصدق ربي في المنزه وثالث بلاصه اللي هي اسباس مكان نتاع تيك دي سيو في المرسى.
1: وعلاش اخترتوا ثلاثه اماكن؟
0: باهي هما بويسكو الهاكاطون بشابو 24 اور معنا اللي يكون الهاكاطون تاع الصغار ومتاع الكبار وكيف كيف زاد الكومبيتيسيون انفيزيبل كل واحده باش تصير في بلاصه. معنا باش يكون كل كومبيتيسيون عندها سباس دي دي نتاعها هي. والنهار الاخراني اللي هو باش يصير فيه معناها السيريموني والريمي دو بري واللي بيتش نتاع الستارت اب باش يكون في الالكسيون ان شاء الله.
1: فما جوائز فما جوائز ستوصل للفائزين؟
0: اي بالطبيعه للستارت ابر ولل ان شاء الله
1: ما هو كيف باش نشجعوا لي زانفيتيسور
0: هو باش يكون فما فلوس المونطون ان شاء الله باش نهبطوها على لي باج تاع ريزو سوسيو نتاعنا
1: ان شاء الله
0: شويه شغف للمستمعين
1: ان شاء الله. دونك من 27 ل 30 اكتوبر 2026
0: ان شاء الله
1: مهرجان العاب 2026 واخذين عليه فكره. خلي لك كلمه الختام اخونا محمد شعبان منسق عام المهرجان دونك للشغوفين بهالعالم والموند هذايا واكيد يستقطب كبار وصغار.
0: اكزاكتومون يعطيك الصحة باهي كلمة ختامية والحاجة ميرسي بوكو لكم انتم معناها على الاستضافة هذه وكلمة معناها للمستمعين ونعرف ثم معناها عباد تسمع فيها تو معناها عندها مع دومين الجيمينغ وديفلوبمون جي فيديو سوا ديبيتون ولا اكسبير ولا ليك معناها سنين تخدم هذه اوبورتونيتي لكم الكل سواء باش تتعلم حاجة جديدة ولا باش تدخل للدومين والاندستري اون جينيرال وحتى كانك بروفيسيونيل معناها راهي اوبورتونيتي نتاع نتوركينغ طيارة على الاخر خاصة العباد اللي باش يكونوا حاضرة

0: الايفينمون هذايا من لي زيكستير اللي باش يكونوا موجودين من برا واللي ديجا عندهم دي ستوديو دو ديفلوبمون توانس باش يكونوا موجودين غاديك اوبورتونيتي تاع نتوركينغ للناس الكل ما لازمش تتفوت. ومرحبا بكم من الكل ان شاء الله.
1: شكرا ليك، ان شاء الله موافقين انت وكامل الفريق سي محمد شعبان منسق عام مهرجان الالعاب 2026 من 27 ل 30 اكتوبر. الفيديو وتفاصيل المشاركه وين باش يصير هالهاكاثون دونك تلقاوها في الفيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم. شكرا ليك سيدي، معكم صور الاربعه و31 دقيقه، الغونديفو متواصل حتى للسبعه.

0: سي معكم كالعادة في بايلة. مرحبا بالجميع. الأربعة وخمسين دقيقة بالطبيعة ما زلنا في متابعتنا للتظاهرات والمهرجانات، ولكن فما مستجدات
1: فيما يخص تأجيل سهرات مهرجاني مدنين وسيدي مخلوف تضامنا مع أهالي بن قردان، بعد ما قررت جمعية مهرجان مدينة الثقافي الدولي تأجيل عرض مسرحية بسيلي جعفر القاسمي اللي كانت مبرمجة الليلة ضمن فعاليات الدورة 46 للمهرجان. دونك مسرحية بسي تم تأجيلها إلى يوم 1 سبتمبر. وعليش تم تأجيل؟ تزامنا مع يوم تشييع أبناء بن قردان ضحايا فجاعة غرق مركب الهجرة غير النظامية إلى مثواهم الأخير وما خلفتهم مراسم الدفن من حزن، وفق بلاغ صادر عن الجمعية. دونك إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، وتعاطفا وتضامنا مع عائلات ضحايا الفجعة قررت الجمعية إجراء تعديلات على برنامجها من خلال إلغاء بعض العروض، تأجيل عروض أخرى، وأبرمت مع أصحاب عقود وعندها معهم التزامات قانونية وأخلاقية، وفق ما أكدوا مدير الدورة مروان عثيمنا. أوضح حتى أنه الدورة اقتصرت على الإبقاء على عروض حضرت مدنين جيتك زير نهار 30 أوت الجاري، عرض الفنان اللبناني روني فتوش نهار 31 الجاري، صابر الرباعي نهار 2 سبتمبر، ويقبلها كما قلنا عرض مسرحية بسيلي جعفر القاسمي اللي بشكون غرة سبتمبر. وجدد مدير الدورة أنه يترحم على أرواح الضحايا ويتمنى كما قلنا يتمنى لهم معناها إن شاء الله آخر الأحزان بيان سور. كيف توجه بالشكر الفنانين ضيوف مهرجان مدينة الثقافي الدولي على تفهمهم وقبولهم تأخير سهراتهم استجابة لجمعية المهرجان. كيف زاد أعلن جمعية المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف بالاتفاق مع الفنان رؤوف ماهر تأجيل عرض الفنان دونك المبرمج لنهار 26 أوت اليوم دونك لنهار 31 أوت، ذلك على إثر المصاب الجلل اللي ألم بعائلات بن قردان، وتزامنا كما قلنا زاد مع تشيع ودفن الضحايا وفق ما جاء في بلاغ أصدرته اليوم. وأوضح البلاغ أن التأجيل هذا يأتي احتراما لحرمة الموت، تقديرا لمشاعر عائلة الضحايا وأهالي بن قردان، ومن منطلق المسؤولية الإنسانية والاجتماعية، وتعبيرا عن التضامن كما قلنا تضامن الجمعية والفنان رؤوف ماهر مع العائلات في بن قردان. ذكروا أنه كان مبرمج انطلاق الدورة 37 للمهرجان الثقافي بسيدي مخلوف تحت شعار سنكون يوما ما نريد، وتتضمن في برنامجها عرضي للزهو الجربي وعرض ربوخ لحاتم اللجمي وعرض ميسيو بروبخ لوليد الزين. دونك هذوما كما قلنا السهرات اللي تم تأجيلها. دونك تلقوا المقال على موقعنا جهرفم.net، وإن شاء الله ربي يرحم شبابنا كما قلنا في الفجعة الأخيرة اللي عاشت على وقع مش فقط بن قردان ولكن تونس الكل. خليكم معنا، أخبارنا مازالت متواصلة، متابعتنا مازالت متواصلة حتى للسبعة في بايلة.

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة، صار تخميس 27 أوت، عرض فني يحيي الفنان حسام برمضان والفنانة عفيف

0: Jamara FM TV. Jamara Jet Set. Jamara Jet Set.
1: Business News. Business News. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. الغرفة أضافت في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة والمتصدرات وأيضا الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. الغرفة شددت على أن التنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق تحت إشراف ومتابعة الإدارات الجهوية للتجارة، وذلك من أجل تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتاحة بين مختلف جهات الجمهورية. وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلالها هذه الصائفة والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. وأضافت الغرفة أن هذه الوضعية تزامنت مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق وتسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة مما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. وأشارت الغرفة أيضا إلى أن هذه العوامل أدت إلى استنفاد المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه مسبقا خلال فترة الشتاء بهدف في تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي. وفي هذا السياق نفت الغرفة ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة بها، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأكدت أيضا أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة وأن شاغلها الأساسي يظل ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحجب المستهلكين في مختلف جهات البلاد. ينظم المجلس التونسي الإفريقي للأعمال بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى العاصمة كوناكري بين 16 من أكتوبر المقبل. تندرج هذه البعثة التونسية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين تونس وجمهورية غينيا، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. تحتضن مدينة سوسة فعاليات الدورة 8 من معرض أنترتكس تونس 2026، وذلك بين 22 و24 من أكتوبر المقبل بمشاركة عدد من مهنيي قطاع النسيج والملابس من تونس ومن بلدان شمال إفريقيا. تشارك الجامعة التونسية للنسيج والملابس في هذه التظاهرة من خلال جناح تونسي يهدف إلى إبراز خبرة المؤسسات التونسية وقدراتها في مجالات النسيج والملابس، فضلا عن التعريف بالابتكار والمنتجات التونسية وسبل تطوير حضورها في الأسواق الدولية. دوليا وصل إلى بيروت وفد يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمر إماراتي من قطاعات مختلفة برئاسة وزير التجارة والخارجية الإماراتي في زيارة تستمر يومين تهدف إلى استكشاف السوق اللبنانية والبحث عن فرص استثمار وشراكات يمكن أن تمتد إلى مشاريع في القطاعين العام والخاص. أعلن رئيس مجموعة فولكسفاجن أن نحو نصف الوظائف المقرر إلغاؤها من أصل 50,000 وظيفة ستكون في ألمانيا في مسعى منه لاحتواء غضب الموظفين حيال خطة الصانع الألماني لمواجهة الأزمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: Business News.
2: برعاية
3: مع أريدو سافر لفرنسا وانت مطمئن على المكالمات والإنترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
4: أريدو طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على حاجة الناس الكل قاعدة تحكي عليها لكن عمرنا ما دخلنا في التفاصيل نتاعها. كي تشري تليفون جديد وإلا كاميرا جديدة يقول لك هذه IP67 هذه IP69. إيش معناها IP وإيش معناها 67 وإلا 68؟ شنو ما هالأرقام هذوما وشنو الكلاسيفيكاسيون هذه؟ نحكي وعلى أجهزة إلكترونية اللي تنجم تتعرض للماء سواء بسبب الأمطار وإلا العرق تو مع الدنيا سخونة، نجم يتيح التليفون في البيسين. فهذاك علاش نلقاو الشركات تعتمد على تصنيف سميته IP باش توضح مستوى حماية الجهاز من حاجتين اللي هي الغبار والمياه. IP شو معناها؟ معناها Ingress Protection، يعني الحماية من التسلل. هو نظام حطته لجنة كهرو تقنية دولية اسمها IEC، والسيستم هذا مش جديد، راه كان موجود من عام 1976، والهدف منه هو تحديد مدى حماية هيكل الأجهزة من الأجسام الصلبة من جهة ومن السوائل من جهة أخرى. توا التصنيف هذا ولا يستخدم مع مجموعة واسعة من الأجهزة كما التليفونات، المناقل الذكية، سماعات البلوتوث، الكاميرا، وحتى من الطيارات المسيرة يعني الدرون، وحتى من الباور بانك، ونزيد عليهم الألواح الشمسية كلي سيلول هذوكم متاع الفوتو فولتايك. دونك التصنيف هذا يتكون عادة من زوز أرقام اللي كل واحد منهم عنده معنى مختلف ومحتوى مختلف. الرقم الأولاني هو يحدد مستوى حماية الجهاز من الغبار والأجسام الصلبة، والرقم الثاني هو يحدد مستوى حماية الجهاز من المياه. وبشكل عام كلما يرتفع الرقم يزيد مستوى الحماية. هذاك علاش إذا كان نلقاو وجود الرقم 9 في الخانة الثانية يعني هو أعلى مستوى من الحماية ضد المياه، ويوصل أعلى تصنيف كلي النجم يحصل عليه جهاز IP69K، ويعتبر هال IP69K أعلى تصنيف في الفئة هذه. كي نحكيو IP6 دونك هي 69، 6 هي حماية كاملة من الغبار، وال9K هي قدرة على تحمل نفاثات المياه ذات الضغط والحرارة المرتفعة، وهذا في ظل ظروف التنظيف مثلا بالبخار وإلا غيره. والتصنيف يستهدف بشكل خاص المعدات اللي تحتاج إلى تنظيف شديد كما مثلا بعض المعدات المستخدمة في صناعة الأغذية والمشروبات، وما نلقاوهش موجود في الهواتف الذكية. دونك إذا كان عندنا تليفون IP68 ولا IP69 راهو تليفوننا محمي ضد الغبار وضد المياه. مش معناها باش نمشي نغطسوا في البيسين وإلا باش نغسلوا تحت السبالة. دونك لهنا يلزمنا نردوا بالنا، ولو عنا أحسن IP لكن كمان يلزمنا نردوا بالنا على ليزاباري إلكترونيك متاعنا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
0: Baila!
6: Baila!

0: وسمعكم من جديد في بايلا، مرحبا بالجميع. 25 دقيقة بتبيع الأخبار المتواصلة، المتابعات زادة كيف كيف، خاصة حالة الطقس. اليوم شاهدنا درجة حرارة استثنائية، خلينا نقول صفاقس تسجل أعلى درجة حرارة يدولي في تاريخها من عام 60 ذي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت 49 درجة. لكن فما صور أخرين جينا مثلا من القيروان، الناس في كرهبها قاعدة تكبتر في 53 و 54 درجة مئوية. دونك الحقيقة درجة حرارة كبيرة، إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. بتبيع ما ننسى وشنو في الإطار هذايا، ديما توصيات بشرب الماء ونختار بلاصه ظل، واذا كان عندك مكيف فوق تحت المكيف.
1: لا استنى، فما حاشين نحام ديجا شرب الماء
0: هذا مش نقول
1: شرب الماء ديجا
0: لا هيبه
1: والمكيف هذا زعما حليمان
0: اي تفضل مش انا قلت هذوما البلاغات
1: اي بلاغات اخي في بالهم البلاغات اللي الماء ما فماش ولا في بالهم وين الضوء اللي
0: كفانا
1: كفانا بلاغات نحي منهم
0: بالنسبه للبلاغات هذاك شنو موجود فيها التاكيد على شرب الماء والتاكيد على

0: درجات الحرارة باش تتواصل مرتفعة والجمعة زادة دونك باش تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12
1: نهار السبت ونهار الأحد نهار نكون ديما كيما اليوم.
0: لا هي خلينا ساعة احنا واحدة واحدة ديجا خلينا واحدة واحدة
1: هي ما مش حضروا الواحد انا راهو على انا من تليفوني الحق
0: شو قالك تليفونك
1: قال لك نهار الجمعة حتى نهار الجمعة سخونة نهار السبت سافا نهار الأحد سخونة
0: ونهار
1: وما شاء الله من الاثنين ورد القدام دونك سافا
0: باه هاني باش نحكيو على درجات الحراره القصوى
1: في التليفون.
0: انا نعطي ثقه الحقيقه في البلاغات ونعطي ثقه في المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول انه درجات الحراره باش تتراجع نسبيا نسبيا جو دي بيان نهار الجمعه 28 والسبت 29 اوت بالشمال والمناطق الساحليه. نعطيك مثلا درجه الحراره الخميس خلينا نبداو بتونس غدوه دونك درجه الحراره 27 اوت باش تكون 47 درجه نهار الجمعه 42 درجه دونك درجه الحراره تيح شوي. نحكيو مثلا على بنزرت 46 درجه غدوه الحراره القصوى 40 درجة نهار الجمعة. نحكيو مثلا على جندوبة دونك 48 درجة غدوة 43 درجة نهار الجمعة. نحكيو على سوسة درجة الحرارة 45 درجة غدوة 40 درجة نهار الجمعة. المنستير 44 درجة غدوة 40 درجة نهار الجمعة. القيروان 48 درجة نهار الخميس تدفى شوية 46 درجة نهار الجمعة. نحكيو على القصرين 43 درجة نهار الخميس و 42 درجة نهار الجمعة. صفاقس بما أنك جبت على صفاقس دونك 46 درجة نهار الخميس 41 درجة نهار الجمعة. جيبس 47 درجة غدوة 42 درجة نهار الجمعة و هكا درجة حرارة كما قلنا دونك يبدو أن نهار الجمعة باش تنخفض شوية لكن تقعد 40 هي بيان سور مقارنة بدرجات حرارة تقرب للخمس تحت الظل دونك نحكيو على طقس يتواصل غدوة سخون دونك نرجع للتوصيات شرب الماء ونقعدوا في أماكن خلينا نقولوا تكون هكا مهوية شوية وباردة شوية للناس اللي يمكن كبار السن وحتى المواطنين الكل عامة بيان سور مع درجة الحرارة المرتفعة. ولكن أين الماء؟ خلينا نحكيو على ظاهرة الحقيقة نسلطوا عليها الضوء وأكيد التوانسة الكل تولي يسمعوا فينا فكرة هبهم برشا فيهم ديجا قاعدين يلوجوا على الماء يا إما هاجسهم الوحيد وين يلقاو الماء. الفترة الأخيرة نعرفوا الانقطاعات هكا في التزود بالماء بالنسبة للمساحات الكبرى كيف كيف زادة العطارة اللي بحذينا. السؤال يطرح نفسه حتى إذا كنت توفر الماء وبكميات محدودة علاش اللهفة؟ سؤال علاش اللهفة؟ سيد المواطن أنا مشهد أنا البارح شفته والناس الكل ده هاللي تناقلت المشهد
1: هذا تشوف فيهم كل يوم على اليوم عشت في المشهد اليوم
0: باش تحكي لي انت المشهد باش نحكي لك المشهد
1: انا عشت في المشهد
0: باش نحكي لك انا المشهد اللي عشته في في شط ماري دونك مغازة البارح فما ماء متوفر معناها مع الامن التزود باش الناس الكل كل واحد ياخذ كستيكة الماء او موا هكا ديباناج المواطنين الكل ينجموا ياخذوا كستيكة الماء ويروحوا واكيد غد معناها اليوم نحكيو او غدوه او بعد غدوه تكون الكميات متوفره لكن المواطنين الكل او موا تتززا. الانانيه جو دي بيان يعني ونسطر عليها اللي شفناها في بعض المواطنين الحقيقه تخلينا اليوم نتسائلوا علاش التونسي ولات عنده هاللهفه هذيا معناها متاع انه يحس السعادة وقت اللي عنده برشا رؤوس وعنده برشا سكر وعنده برشا ماء وعنده برشا حليب حتى لو كل احتياج متاعه راهو شوية روا حتى لو كان قبل كان ما يكلش الروز كي وقت اللي صارت الازمة متاع الروز ناس كله اللي تاكل في الروز ناس كله تحب تملي تركنها بالروز الحليب كيف كيف الماء كيف كيف راهو فما مواطنين راهو احتياجات هذاك معناها مثلا الروز كانوا قبل ياكلوا برشا روز لقاو مشكله لانه الكونتيتي اللي نورمالمون تتوفر لهم هما خذوها مواطنين اخرين ما يستحقوش ولكن لهفه غير مبرره ما فهمناهاش علاش. البارح مثلا نفس السيناريو يتكرر بالنسبه للماء الام البو الصغار كل واحد زوستيك يعني علاش وهم مواطنين راهو تشوفهم البارح الاخر وقت يعني نحكيو النص الليل الناس تلوج على دبوزة ماء مش على ستيكة ماء يعني شوية نرحموا بعضنا راهو وحاولوا هكا هالأزمة نتعديوها كل ما بعضنا فمش علاش يعني الماء تو باش يكون متوفر الماء باش حتى كان مش بالكونتيتي اللي نتمناوها لكن باش يكون موجود الماء علاش هاللهفة الغير مبررة هذه عليه
1: سريعا يعني تذكر هبة فما أول مرة خذينا معنا مسؤول
0: أي
1: وقتها قلنا راهو الاشكال في الضوء الضوء ما لقاوش كيفاش باش يلف والدباب
0: والزوم
1: في كيما الكمايل
0: وكتبوا
1: الفاتورات الانتاج موجود يعني ما لقاوش اما توا هي رجعت الامور لاباس يعني تاع الضوء دونك والله مشي في بالي انه معناها عمليه التزود رجعت بطريقه طبيعيه وذر لي وقتها رجعت بطريقه طبيعيه دونك كيما اي مواطن

0: انا ناخد ستيكه ما ستيكه واحده دونك ما نخش بالبرشه دونك مشيت لي جراند سيرفاس دونك مساحه تجاريه كبرى باش ناخذ ستيكه
1: ستيكه
0: ما كيما العاده
1: مواطن متحضر باش ياخذ ستيكه
0: ما انت فاجئت الناس باللي شاريو تاخذ خمسه ستيك ما
1: سي سا
0: بالرغم من هذا كله راني خديت ستيكه واحد وقتها فما الماء دونك نفهموا انه كيف ما قلت فما نوع من اللهفه المتزايده اللي زدنا منها شويه
1: صح ليه والسعاده يعني سي انا ملي تدركني كهو ولا
0: ساتيسفاكشن انا لازمنا نعرف علاش قلت لك انا اليوم انت اش قلت بكري كيفاش قلت فيلم ولا شنو
1: على شنو انا قلت برشا حاجات حقيقه خرجوا من قلبي
0: دونك عشت في اليوم مشيت خاطر دو باساج نلقى الناس خارجه بالماء قلت خلني ناخذ دزني وندزك وتدخل في معترك
1: صحيح وفلان يعرف فلان
0: انا والله اللي يغيظني مش في هذا الكل حاجه برك انه راه فما نساء كبار ورجال كبار ما ينجموش دزني وندزك صحيح ياخذ ابو باش ياخذ ستيكه مات هو ستيك الماء ما نجمش يهزها ديجا دونك دزني وندزك واليوم يعني مشهد لا يليق وكلام بذيء وفوتنا الكلام البذيء نعرف واش معناه واحد يفوت كلام بذيء من القائمين اللي يخدموا في المنطقه التجاريه هذه في المساحه التجاريه ما عليناش فيها معناها حتى المواطنين تقلقوا شويه يعني وكانوا الواحد معناها
1: يستعطف باش ياخذ ستيكه مات
0: فوالا دونك هذا غير مقبول دونك الاستهتار وفما منه شويه انه نحبوا كل شيء بالوافي وبالزايد واحيانا ما نستحقوش كيما تورا
1: ما نستحقوش
0: مانيش عارف انا الروز فما اشكال ولا ما فماش اشكال اما الناس كل تو ولات فما لهفه على الروز
1: لهفه على الروز وقت اللي انت مثلا
0: فهناك في كاسكروتات
1: الناس لهفه اذا كان قل الروز تولي لهفه على الروز اذا كان حكينا على السكر الناس كل تاكل برشا سكر
0: زاده بالله فما حاجه اخرى انه فما بعض الزملاء يعني مانيش عارف زملاء او لا يخدموا وين بالضبط اما عندهم نوع من النوتوريتي يعني الناس تبعهم خاطر في فتره ما ظهر في ميديا في اذاعه او في تلفزه يهبطوا في دي ستاتور يخوضوها الدنيا تعرفش ما يخوضوها نشوف في شكون مبارتاجي يعني ستاتور لي زميل او اعلامي او صحفي ما عرفش كيفاش يحب يسمي روحه عوده الجريف نتاع
1: الماين
0: ليسونس
1: ليه الفتنه والله
0: دونك فما شكون يتبع فيهم شيء يجري
1: سي با بوسيبل
0: عبا كرهبته بلا سيد الكيوسك قال له راه ما فماش منها رانا لاباس اخي سيد المواطن الاعلامي اللي هابط الستاتيو مشي فسخها
1: تدارك امره
0: تدارك امره فقط حباني انا الاول هبط ما تضيف لك حتى شيء انت ميزان حسناتك بالعكس انت نقصت منه حتى في الجهه الاخرى
1: والله هو ساعات كي تبدا هكا يمكن تحكي شويه وانا البارح حتى هبط فيديو لاني هبط فيديو للناس اللي ما قدرتش تشري لانه كي تشوف عائله كامله كل واحد هز زوز ستيك ما وتشوف امراه كبيره تقول له يا وليدي راني نحب على دبوزه ما راني نهار كامل نلوج على الماء المشهد هذا تعيشوا راه وتشوفوا معناه تشوفوا قدامك وتسمعوا ويقولها غدوه ارجع غدوه معناه فريمون يمكن تفسر حاجه يمكن خلينا المواطنين ما عادش عندهم ثقه في المسؤول معناه المسؤول اللي يخرج يقول لك
0: المواطنين بالنسبه للمواطنين ما عادش عندهم ثقه لا في المسؤول لا في بعضهم لا في رواحهم وهذا هو
1: روحي روحي
0: صحيت هذه هي معناها اللب نتاع الاشكال والنقطه اللي انت بديت منها دونك الشيء هذا قاعد يزيد معنا فتره بعد فتره وهذا ماهوش جديد يعني اليوم احيانا يخرج واحد متقلق من اداره اكس متقلق يبدا مثلا يذم في النظام او السيستيم او الوزير الفلاني والرئيس لا لا لا في الاداره هذيك ما تونسي كيف كيف كما انت تخدم
1: هو سلوك
0: في
1: منعزل سيسا
0: دونك السلوكيات هذه ما عادش منعزله الا هي ولات موجوده بكثر ما ولات موجوده بكثر دونك كل واحد يجبد روحه وهكا رانا ما عادش نجم قد
1: ان شاء الله ان شاء الله اليوم اللي يسمعوا فينا ان كانوا مسؤولين او مواطنين او ما نعرفش انا ناس غير على البلاد
0: نعطيك يعني هو روبورتاج نتاع واحد رجل اعمال برا في الخارج وهو يعني قائم على برش شركات في العالم الكل ويخدم في اللوتيلري يعني في قطاع الفندق دونك في بودكاست سالوا السيد قال له كيفاش انت اليوم كيفاش شركاتك وفنادقك يدوروا في العالم الكل بنفس الطريقة بنفس العقلية بنفس السيستام اللي أنت تحب عليه أنه من أعلى هرم الإدارة إلى أقل واحد فك الإدارة هذيك في العالم الكل أنت في بلاصة هما في دول العالم قال لهم حاجة واحدة اللي هي ثقافة المؤسسة دونك الكولتور دونتربريز اللي هو زرعها كيف هو زرعها الناس كل ولد تمشي بها فيها برشا معطيات أخرى دونك احنا هذا اللي ينقصنا
1: اللي ينقصنا هو
0: ثقافه المواطنه
1: ثقافه المواطنه وانك تحس بغيرك بيان سور، وهذا اللي حبيت
0: يمكن تحس بروحك ما عندك الف حق،
1: ولكن احتياجاتك ما فماش علاش فوق احتياجاتك. انت مستانس تاخذ تيكا معناها دارك معبيه بالماء وغيرك عطشان، معناها سامحني روحك روحك اللي وصلنا لمرحله روحك روحك يا رسول الله، رانا مسلمين رانا توانسه رانا ناس نحسوا ببعضنا. صحيح فما اشكال، صحيح الكلنا نعيشوا على واقع هكا حاجاتكم ما تعودناش بها، ولكن رانا ماناش بمعزل على اشكاليات اخرى كبيره في العالم. احنا عندنا اشكاليتنا، عندنا روزنا، عندنا سكرنا الناقص، عندنا دنيتنا، فما اشكاليات اخرى في العالم يا خويا تفوتنا. احنا خلينا مع مشاكلنا، خلينا مع امورنا، نحاولوا ان نتكاتفوا الناس الكل، نتعاونوا الناس الكل، نلقاو المسؤول اللي كيعطينا الاجابه. واحنا كنخدموا في وسيله اعلام اليوم، ساعات يحملونا المسؤوليه. مش قلتوا ساعات انت تبدا كمواطن، انت كمواطن تبدا كمواطن تبدا واقف تستنى في استيكامه. يا اخي مش قلتوا انا البارح يا اخي هبه مش
0: نسمع فيكم قلتوا البارح راهو المسؤول موجود.
1: والله نقول لهم صحيح قلنا، ولكن هاني انا مواطنه معناها كيفي كيفكم، زادا نحب ناخذ استيكامه كيما المواطنين الكل. دونك الى المسؤولين بربي يكونوا على قدر المسؤوليه اللي أنويتت في عهدتكم باش تعطيوا إجابة للمواطن اليوم، لأنه المواطن وليت ما عاش عنده ثقة أنه يقول لك خويا خليني أنا بلا نعبي ليسانس متاعي وبعد تنشوف الماء خل نشري يا خويا خلي يقعد الماء خيما وزيد. معناه فريمون المواطن راو ساعات يتلوم تعذر أنه ما عادش عنده الثقة. واثنين خلي كل واحد يكون عنده هالعقلية متاع ناخو على قد الاستهلاك متاعي. راو السعادة لا تكمن في أني نشوف معناها الماء عندي برشا، الروز عندي برشا، كل شيء عندي برشا، وصلت للتوب متاع الساتيسفاكسيون معناها اللي أنا سيبون أموري واضحة. دونك نخمو في بعضنا، أزمة وي أزمة مع درجات الحرارة المرتفعة، نخمو في الناس اللي ما تقدرش، الناس اللي ما تنجمش، وراو نثمنوا بعض المبادرات زادا ما نمشيوش للسلبي فقط. فما ناس اللي موفرة الماء، فما في القلعة الكبيرة على ما أظن فما العيون اللي موجودة الناس تهز في الماء، فما ناس ولات تهز في سيتيرنات تعبي في الماء تسقي بها يخلي العباد تشرب. معناها مكافنة أنا نية، معناها راه فما سلوكيات، فما مواطنين ربي يبارك لها اللي موفرة الماء من الماجل نتاعها هكا، تقولك للناس اللي تتعدى في ثنية أموات بيبزا ماء باردة يشربها وكل شيء. الناس ولات تخمم تجيب في سيتيرنة تعبي في الماء، أمان أمان، معناها كافنة بربي. خليني أقدم تحية لخونا سلومة في شط مريم، امبارح شفتو يعاون في برشا مواطنين الحقيقه، سورتو النساء الكبار اللي قعدوا البارح واقفين يستناو في الماء وستيكت ماء باش تروح بها. ربي يبارك لك ويعطيك الصحه والعافيه، وبربي يا ناس حبوا الناس، الله موصي بالحب فتره وتتعدى، وان شاء الله الناس الكل تشرب كلنا ولينا نشربوا في الماء معناها المعدني
0: الطبيعي
1: ما شاء الله الطبيعي، وكلنا ولينا معناها ناكلوا في الروز كشبابنا، وكلنا ولينا نحبوا السكر وجونا باهي. دونك بربي لا للهفه، وخلي عقليه انه خوذ على قد احتياجاتك وعلى قد الاستهلاك اليومي نتاعك، واللي جاي ان شاء الله خير. هاكا قوس افتحنا، واكيد نعرف المواطنين الكل هاجسها الوحيد هو الفتره هذية السخانه، درجات الحراره، الماء، الضوء، الانقطاعات نتاع الضوء. ده اللي دوما ثلاثه محاور نحكيو فيهم كيف زاد الماء اللي زاد راهو فما بلايص ما عندهاش ماء دي فتره حتى لليوم. دونك هذوما هما لي زاكس اللي هي الحقيقه صيف سنة هكا يكونوا بالبنت العريض صيفه 2026، لكن ما بعضنا ان شاء الله يا ربي نتعداو هالازمه باقل الاضرار. خليكم معنا، ريتم متواصل حتى للسبعة مساء، وزاد اصواتكم راه 29 100 173 4 3000. عبروا احكيوا وصلوا اصواتكم، تلقاوها ان شاء الله في ميكرو جوهره التسعة والخمسة متاع العشيه كيكا، ولا ميكرو جوهره ولا السبعة ميكرو جوهره قديش يتعدى السبعة. أتيك صح يا حسام، يلا خليكم معنا، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

55 دقيقة ل 55 دقيقة على موجهة الدنيا وما فيها. أرجع لكم كالعادة بالفقرات بالريتم متاعنا بالأخبار والمواعيد الرياضية إن شاء الله تكون بعد 5 دقائق من توا. دونك على جوهر فين بيان سور زاهدة 5 وخميس علينا وعلى جوهر وعلى أمورنا وعلى دنيتنا الله وحد كالعادة معالي كيف الكل. دونك خليكم معنا حتى لسبعة متاع العشية. الغونديفو متواصل مع كل مستمعينا ومستمعاتنا. الريتم زاهدة مع الكينج أوف بوب مايكل جاكسون، ونحن نرجع لكم بعد الأخبار الرياضية دي مع موجات الدنيا ما فيها الجغرافية.

شتي. على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيت

يزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. مدرب المنتخب الوطني معين الشعباني قد اليوم ندوة صحفية ولكن احضرها مراسلنا رضا الخليفي. معين الشعباني يقول شرف كبير ليا اني نكون مدرب للمنتخب.
4: كلمة اللي نجم نقولها اللي خرج من قلبي على السيفيرتي كبيرة يعني نحس بها كمدرب الفريق الوطني التونسي. أكيد المهمة مش سهلة، مش تكون سهلة، نعرف قدم تونسية في الوقت الحالي مش في أفضل حالاتها سواء من ناحية المنتخب ولا الفيزو مع الفرق، ولكن كلنا حماس، كلنا معناها نفكروا تفكير إيجابي، نحكي معناها الانتوراج اللي احنا موجودين فيه توا سواء مع ستار مع الجامعة التونسية مع الإنذار مع الناس الكل. جينا باش نخدموا، جينا الحقيقة باش ننجحوا. ثاني في بالنسبة لنا مع السيتواسيون ماهيش سهلة، ولكن هذا دور جمعي. بالنسبة ليا التوانسة الكل لازم نساهموا أن نحاولوا نرجعوا صورة تونس على الأقل بين الدول الإفريقية، مساهمة جماعية حتى بعدين تدريب فيه. موضوع بوزيتيف شوية لأنه كمية التشاؤم اللي نشوف فيها معناها بصفة كبيرة، لازم نحاول نبدلوا الاتيتيود، نحاول نبدلوا المونتاليتي نتاعنا، نحاول نكونوا أكثر بوزيتيف. كلمة باهية سيسيور رايحية اللي تبقى.
3: نواصل مع الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني اللي يقول الدولة مطالبة بالاستثمار في الرياضة كما المغرب ليبيا والعراق.
4: الدولة استثمرت في الرياضة ومش هي بركة توها وجايين نشوفوا ليبيا المنشآت والمجموعات اللي قاعدين يصيروا العراق هذا كيف فما دولنا اللي حاطه التوجه نتاعها في الاستثمار الرياضي. ثم كنا نعرفوا مثلا 10 سنة تالي ما كانش في نفس الشكل، الصوت ما كانش كما هو، ليزيكيماسيون نتاعهم ما همش بيرفورمون في الجيم. من بعد اعطاو كفاءات مغربية اللي نجموا في اللي هزموا الجيمات كفاءة مغربية اللي تحفز هذا كيف كيف اللي يلعبوا في كوب دافريك اللي تجور كاني في فما مشاهد الحقيقة معناها تساعد انه البروغرسيون تاع الصغير مش يتحفز تكتيكمون سو تو لي بلان من ناحية خاصة الانفراستركتور.
3: الويكاند هذا باش يكون الموعد مع الجوله الثانيه في بطوله رابطة المحترفه الاولى. المقابله تكون انطلاقا من 4:30 نتاع العشاء نهار السبت 29 اوت في ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الافريقي الامل الرياضي بحمام سوسه. مستقبل المرسى تقدم ساقيت الدير، الاتحاد الرياضي المونستيري الملعب التونسي، والنادي الرياضي الصفاقسي يواجه ترجي جرجيس. نهار الاحد 30 اوت تلعب الدفعه الثانيه كيف كيف 4:30 نتاع العشاء في الملعب الاولمبي بسوسه النجم الساحلي نجم المتلوي، في ملعب شادلي زويتن شبيبه العمران ترجي الرياضي التونسي. نادي حمام لم في يلعب ضد السي بي، والاولمبي البيجي يستقبل في استاد بوجمال كميتي اتحاد بن قردان. تحكي وميركاتو نادي حمام لم تتعاقد مع متوسط ميدان مالي اسمه ناموري سانغاري عمره 24 سنه لمده زوز مواسم. سانغاري متكون في جولي بال مالي، لعب سابقا في اتحاد تطاوين وايضا في عده فرق في ليبيا. نمشي الى العاب البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026.
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهر فم تي في.
3: نحكي على الألعاب المتوسطية في كرة القدم. منتخبنا الوطني لأقل من 21 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلفان فاز اليوم الصباح على نظيره التركي بنتيجة هدفين مقابل هدف. سجل منتخبنا كل من ريان عنان وأيضا مدافع المنتخب التركي بالخطأ في مرماه. بالانتصار هذا منتخبنا يتصدر المجموعة، عنده 7 نقاط ضمن التأهل للمربع الذهبي بعد تعادل مع مقدونيا الشمالية 0-0، فوز على المغرب هدف مقابل 0، وفوز على تركيا بنتيجة هدف مقابل 0. تونس الأولى عندها 7 نقاط، المغرب في المركز الثاني عندها 4 نقاط مع المنتخب التركي، ومقدونيا الشمالية الأخرى برصيد نقطة واحدة. منتخبنا باش يواجه في المربع الذهبي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية اللي هو منتخب ألبانيا إلى حد

0: الآن في انتظار مقابلات اليوم اللي نذكر في المجموعة الثانية الجزائر الأولى عندها 6 نقاط، ألبانيا في المركز الثاني ب4 نقاط، إيطاليا الثالثة بنقطة واحدة، كوسوفو في المركز الأخير ب0 نقاط. ميدالية جديدة لتونس حصلت عليها اليوم الملاكمة ملكة بن مبروك بعد هزيمتها قدام المصرية نبيلة علاء الدين بنتيجة 3-2 لتكتفي بالمركز الثالث وتضمن الميدالية البرونزية. زينب الصغير تتوج بالميدالية البرونزية في المصارعة النسائية وزن أقل من 68 كيلوغرام. في كرة اليد سيدات مقابلة مزيد الكفوفات منتخبنا الوطني التونسي ربح نظيره اليوناني بنتيجة 41 مقابل 28. ذكر حتى التو 14 ميدالية في الألعاب المتوسطية من نصيب تونس، زوز ذهبية واحدة في رأس القطوسي في التيكواندو، ذهبية لأشرف الزواوي في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية، زوز فضية واحدة لخليل الجندوبي في التيكواندو، وفيل مزغوني في التيكواندو، 10 ميداليات برونزية، شيما التومي في التيكواندو، فارس الفرجاني في المبارزة سلاح الصبر، محمد ياسين بن عباس في السباحة 200 متر سباحة على الظهر، أحمد الجوادي عنده زوز برونزية 400 متر و800 متر سباحة حرة، منى الباجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة برونزية للثنائي منى الباجي وأحلام الحاج حسن في الكرة الحديدية الحرة، في الملاكمة ملكة بن مبروك وبرونزية لزينب الصغير في المصارعة اليونانية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فم تي في.
0: مانشستر سيتي أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي أيوب بوعدي قادم من ليل الفرنسي بعقد مدته 5 مواسم. بوعدي اللي عدى مونديال 2026 كانت ألق مع منتخب وسود الأطلس، عمره 18 سنة وقيمة الصفقة تقريبا في حدود 100 مليون يورو. في الليغا الليلة انطلاقا من 8 في سانتياغو برنابيو، ريال مدريد في أول مقابلة في الجولة الافتتاحية في الليغا يلعب ضد ريال سوسيداد. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشرة الرياضية وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فم. موعد الرياضي الجاي باش يكون أباتير من 7 في بلانيت سبور في لمن.
2: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: نصيف زيتونة سمع للستة وتسعة وعشرين دقيقة على موجات نرجع لكم في بايلة نحكيو مواعيد ثقافية لكن زادة نحكيو على موعد مهم أكيد للعائلات التونسية اللي عندهم صغيرات إن شاء الله ربي يحميهم ويكونوا تمتعوا في الصيفية بالبحر وتبحبحة والأجواء الكل. دونك نحكيو على العودة المدرسية المرتقبة. يبدو أنه بدينا هكا والاستعدادات بدأت سورتو تو في سبتمبر تبدأ الأمور على أشدها ونبدأ نحكيو على الكراسات والأدوات المدرسية. أما يبدو أنه الحديث بدأ على بكري دونك ذيك عليه فيكون موضوعنا على العودة المدرسية. أمين هكا ولا
1: طبعا خاصة كي نذكروا أنه على موقع وزارة التربية تم يعني تأكيد على قائمة الكراسات المطلوبة حسب المستويات ولهنا نحكيو على المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية دونك بكل مستوى من الأولى ابتدائي إلى التاسعة أساسي دونك حسب كل مادة شنو الكراسات المطلوبة قداش من كراسة وهذا هذه نقطة باهية باش على الأقل الولي يعرف روحه شنو يلزم ياخو شنو لا بالرغم من الفترة الأخيرة ما كانتش موافقة جدا يظهر لي وزارة التربية في إطار الترسيم متاع الصغيرات والمنظومة المنظومة الويب اللي تم وضعها والموقع اللي تم وضعه على ذمة الأولياء اللي ما كانش حسب انتظاراتهم بطبيعة الحال بالرغم اللي يعني موقع ومنصة شفنا يعني شركة خاصة على ما يبدو هي وراء المنصة هذه ولكن العمل حسب بعض

0: مختصين لديفلوبر وغيره قالوا انه لا ترتقي الى يعني خدمة حتى الانتليجنس ارتيفيسيال نجم يخدم ما خير منها في المقابل المواطنين ضايعين في طريقة الترسيم في طريقة الخلاص ويلقوا رواحهم مجبورين يمشيوا لبيبلينات وغيره باش يقوموا بعملية الترسيم وبطبيعة الحال لهنا خلاص معاليم أخرى هما كانوا في غنى عنها دونك لهنا شكون المسؤول ما نش عارفين هل يتم تدارك هذا بالوقت وإلا لا خاصة مع أنه الفترة الجاية نتصور حتى باش تكون يعني عملية الترسيم الخاصة بالطلبة دونك فما شابيتر آخر بطبيعة تبع وزارة أخرى الحاجة اللي خلت الناس زادت تتفاعل تقول كيفاش فما مؤسسة خاصة تقوم بتطوير المنصة هذية في المقابل اليوم فما يعني دي سيرفيس يعني انفورماتيك وعندهم حتى الديفلوبمون علاش ما يقوموش هما في الوزارة وفي مختلف المؤسسات العمومية علاش ما يقوموش هما بتطوير مثل هالمنصات وسؤال في محله وأنا ما عنديش إجابة وما عنديش تعليق دونك خليوا للوقت يجاوبنا
1: داكور احنا في نفس الاطار يمكن نحكيوا العوده ونحكيوا استعدادات حثيثه لكن زيدا خلينا نحكيوا على ديوان الخدمات الجامعيه للشمال اللي يعلن فتح باب الترشح للمنح والقروض الجامعيه للسنه الجامعيه 2026-2027 دونك لفائده الطلبه الراجعين بالنظر لها دونك اوضح الديوان في بلاغ له اليوم الاربعاء 26 اود 2026 انه تقديم المطالب يتم حصريا عبر الموقع الالكتروني الرسمي www.oon.rn rnu.tn دونك وفق روزنامة تختلف حسب فئات الطلبة بالنسبة للطلبة جدد ينطلق الترشح نهار 7 سبتمبر 2026 ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 15 جانفي 2027 أما طلبة معناها طلبة تجديد المنحة أو القرض والطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير ينطلق الترشح نهار 10 سبتمبر 2026 ويغلق يوم 31 ديسمبر 2026 وحدد يوم 15 جانفي 2027 كآخر أجل لإرسال الملفات وتنطلق عملية الترشح بالنسبة للطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج نهار 10 سبتمبر 2026 تتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات البعثات الدبلوماسية نهار 15 جانفي 2027 كيف كيف بالنسبة لطلبة الدكتوراه حدد ديوان فترة الترشح نهار 5 أكتوبر إلى غاية 15 ماي 2027 ويكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 31 ماي 2027 وشدد زادة ديوان الخدمات الجامعية للشمال على أنه إرسال الملفات يكون وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول داعيا الطلبة المعنيين إلى احترام الأجل المحددة لكل فئة وتثبت من استكمال ملفاتهم قبل إرسالها دونك هوكا بدينا بشوية بشوية نحكيو على الاستعدادات الحثيثة لعودة أكيد جامعية ومدرسية إن شاء الله تكون موافقة على الناس الكل بيان سور 26 أوت معاد ممعاد باش ندخلوا في معترك شهير سبتمبر كنقولوا سبتمبر تبدأ هكا الأمور معناها تمشي أكثر للتحذيرات كما قلنا مع الأولياء وحتى السالير تبدأ أموره سيد يخو المنحة آخر ويبعد على الفاكونس وعلى الصيفية كل سيستامي في صورة ما وصل في صورة ما وصل السالير لا نورمال مو شنو تاو شنو تاو وصل سامي ولا ان شاء الله الامور ديما على العال يا سيدي خليكم معانا حتى لسه مع الغونديفو متواصل كالعاده في بايلا نرجو نحكيوا بعد شويه على بعض العروض اللي يبدو انها تم تاجيلها الى رمضان عروض كما قلنا احنا شهر سبتمبر فما ناس البودجي متاع سالير سبتمبر ماشي للعودة المدرسية والجامعية والتحذيرات وفما شكون من سالير ذاك فما بودجي للسهرات اللي فاتتو تلت ثلاثة شهور متاع الصيف دونك فما أسماء كما قلنا باش تكون حاضرة في سهرات خاصة وكيف كيف زادا من خلال مبادرات يعني حكومية دونك باش تكون سهرات هذه على مسرح كارتاج دونك نرجو نحكيه على السهرات اللي تم تأجيلها وسهرات اللي تم التخفيض في أسعار التذكر متاحة على موقع تسكرتي.تن خليكم معنا الغونديفو يتواصل حتى للسبعة في متابعة للسهرات والريتم الصيفي

0: 46 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في بايلة كالعادة، الرونديفو اللي من خلاله نتعرفوا على المواعيد الثقافية ومواعيد السهرات فيما تبقى من صيفة 2026. بيان سور نحكيوا على مهرجانات انطلقت، مهرجانات اختتمت فعاليتها وسهرات الجمهور باش يكون على موعد معها، منها أمل ماهر اللي يبدو أنه سهرة أمل ماهر اللي كانت مقررة تكون 11 سبتمبر تم تأجيلها لرمضان 2027. إن شاء الله ربي يحيينا بخير. بيان سور احنا هكا كنقولوا رمضان ماشي في بالنا، دونك مازال بعيد المدة راه نحكي رمضان، ان شاء الله يوصلنا سالمين غانمين للشهير الفضيل هذا. دونك تم كما قلنا تأجيل سهرة أمل ماهر، وحتى زاد التذاكر اللي تم طرحها على موقع تذكرتي.ان، دونك تم الغاء كما قلنا التذاكر هذوما، وان شاء الله السهره يتمتع بها جمهورها اللي يحبها واللي يتبعها واللي يستنى حضورها في تونس، دونك في شهير سيدي رمضان بدار الثقافه. بيان سور باش يتم اقامه الحفله هذيا، ومواعيد اخرى كما قلنا ان شاء الله الجمهور باش يكون على موعد معها كما سهره بهاء سلطان، اللي يبدو زاد انه سعر التذاكر تم التخفيض في الاسعار هذه على موقع تسكرتي.ان. فما زاد سهرات اللي نلقاوها امام شبابيك مغلقه تماما، دونك سهرات كما قلنا الجمهور باش يتمتع بها في شهر سبتمبر للي راتا بعض السهرات، دونك نجم تريكوبيري سيدي وسيدتي مع الفنانين اللي تحبهم واللي ما مشيت لهمش في المهرجانات، دونك في السهرات هذه اللي ستقام على المسرح الاثري بكارتاج، واكيد احنا تنعطيكم ديما اول باول المواعيد وسهرات اللي اكيد تلقاوها زاد على موقعنا jorfm.net. هكل امين
1: بالضبط، ان شاء الله الناس كل تستمتع، ان شاء الله على الاقل حويجه اللي تنسي الناس ما يعيشوه يوميا، ومادام مازال الصيف وكيف ما حكينا مع المختصين انه حاله الطقس و المناخ بصفة عامة ما هوش باش يكون كيف ما كبرنا عليه، فما أربع فصول، دونك اليوم براتيكمون فما فصل استغنينا عليه هذه حكمة ربي اللي هي اللي هو الخريف، دونك سخانة سخانة سخانة سي بون لين تبرد وندخلوا مباشرة في الشتاء. الشتاء باش يكون دافي، ما عادش نحكيوا على الشتاء نتاع برد قارس، وهذا كل ان شاء الله تتابعوا مع بعض
0: بيان سور. دونك اللي مازال ما عامش راه مازال حتى نوفمبر تنجم تعوم، واخص بالذكر نفسي بيان سور، دونك وسي سامي اللي في سبتمبر ان شاء الله يتمتع بالكونجي، واللي مازالوا ما تمتعوش بالكونجيات نتاعهم راه مازال البحر يعوم، ومازال البحر هكا خلينا نقولوا سخانه اللي حكينا فيها المره اللي فاتت بيان سور، وكالطاقه اللي خزنها البحر ومازال تخلي الناس نجم تعوم حتى لشهير نوفمبر. احنا احوال الطقس والمختصين ديما يكونوا حاضرين معنا على جوهر اف ام تي في، ترجو تلقاو لي فيديو ديما على موقعنا جوهر اف ام دوت نت، على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك الانستغرام وتيك توك زيدا وكل المنصات وين نتوما تكونوا كونيكتي. اما بعد اقل من 9 دقائق باش تلقاو حاضره معكم تعطيكم اخر التحينات والاخبار، اسمها بسمه اسعيديه. خلينا نسلموا على ليكيب الكل، دونك شكرا لسامي ذوهري في الاخراج، تحياتنا لحسام القايد في الديجيتال، وعلى جوهر اف ام تي في عامل لكم لي لايف نتاعنا، تحياتنا لسوسو سعاد العدويني في التنسيق العام. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا جمولة الجميلة، كيف كيف زادة دليل، نسلموا على أخونا حمدي، نسلموا على أخونا أحمد، وكيف كيف زادة على سلومة، دونك الناس اللي ديما تكون كونكتي، أخونا صبري دريدي، الناس اللي تكون حافظ، الناس ديما اللي تكون كونكتي وتبعنا، هيبا لوسيف وأمين الميلادي من قدام كاميرا وميكرو الدنيا وما فيها. أمين
1: شكرا لكيبا، شكرا لكل المتابعين، شكرا لكيب الكل، وحنا موعدنا نجدد كالعادة غدوة، وبعد شوية عندكم موعد زادة مع بسمة صعيدية في نشرة السبعة، عند أخبار المزيان ياسر
0: اللي هو قدك ليه
1: بعد ولا
0: عطينا بيل حرف
1: بعد
0: قدك ليه ليه ليه يعني سبعة دقائق أخبار مزيان مزيانة مزيان مزيانة
1: لا مش مزيان برشا
0: مش مزيان برشا طب مزيان ومش مزيان
1: لا مش مزيان
0: مش مزيانة سبعة دقائق من توش
1: أخبار مهم جدا ولكن ما هوش خبر من مزين
0: يا سبعة دقائق
1: أنا فيني. أنا رأي والله تحية لكل الصحفيين في تونس كل خاصة معناه اللي وراء الأخبار سواء في قراءة الأخبار أو المواقع متاع الإذاعات والله ربي معهم والله
0: شفما
1: ما فما حد شيء
0: تعطيني موسيقى خلينا نمشي للأوف نشوف شفما
1: بعد شوية فما أخبار دونك خاص بالليسانس
0: لا
1: يلا بعد شوية تفاصيل مع بسمة اسعيدية. يلا خليكم مع بقية برامجنا اللي تكون زينة. نسكول تشاو تشاو
0: باي.

0: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة. صار تخميس 27 أوت، عرض فني يحيي الفنان أسامة رمضان والفنانة عفيف سيت.

0: Dai Giovane FMTV. جوهرة جيت سيت،
1: جوهرة جيت سيت،
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية،
2: حياة طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. إضراب منتظر بيومين في قطاع نقل المحروقات الشهر القادم. ووزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. في تفاصيل أخبارنا، التقى وزير الداخلية خالد النوري اليوم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وكان اللقاء فرصة للتشاور حول جملة من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. تم خلال هذا اللقاء أيضا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأمانة العامة للمجلس من أجل إنجاح الفعاليات التي يتم تنظيمها في نطاقها وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. في شأن آخر، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي في تصريح لمراسلتنا في العاصمة نسرين علوش عدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى عقد الجامعة العامة للنفط اجتماعا هذا اليوم، اجتماعا تشاوريا تم على إثره إقرار الدخول في إضراب بيومين في شهر سبتمبر المقبل.
3: قعدنا قيمنا شوية اللي صار في المدة اللي فاتت الكل، انتظرنا أنه نلقاو حلول في ساعتها، على خاطر نهارت اللي صارت صار الاحتجاج النهار الأول وعدونا المسؤولين أنه مش تكون فما جلسة لوندوما مع نهار الجمعة. الجلسة ما صارتش، تمت اجتماعات كل واحد في جهة، وحقيقة بعد قالوا لنا راهو باش نستناو نهار اثنين يمكن أنا ناخذوا قرارات وكذا، دونك ما صارش هذا الكل. استنينا اجتمعنا اليوم في جامعة النفط والمواد الكيميائية ممثلي العمال نقل المحروقة، وتم إقرار الإضراب بنهارين أيام 23-24 سبتمبر. كيف ما تشوف حتى الدات خلينا الوقت، هو القانون يقول والترتيب يقولوا نخلي يلزمنا نوعنو 10 أيام قبل الإضراب. احنا بقية الإضراب ما زلت ما صدرتش، تصدر غدوة إن شاء الله، وباش نخليه بريسك شهر باش نحاولوا نلقاو الحلول. كيما تعرفوا احنا الهدف ما هوش الإضراب في حد ذاته، ماذا بينا ما نخلطولوش، أما معناتها حتى تتحرك شوية سلطة الإشراف ويحاولوا نلقاو حلول، خاطر فما حاجات الحقيقة ما فيهاش تفاوض. كما تعرفوا الصناديق الاجتماعية المساهمات هي فما بارتي على الخدام وبارتي على المؤجر. الخدام تتقسلوا البارتي هذيك وماهيش قاعدة تتصب في الصناديق الاجتماعية، والمؤجر بتو ماهوش يخلص في البارتي نتاعو، دونك لا يخلص لا في هذا ولا في ذاك. دونك شنو نلقاو رواحنا؟ نلقاو أنه الخدامة وقفوا لهم كرنيات العلاج نتاعو، دفتر العلاج اللي يمشي يداوي به عائلته ومرته وصغار واقف، ما ينجموش يعالجوا. هي من هنا بدات الحكاية، التطبيق الاتفاقات القديمة اللي صحت فما محضر مصحح من 2 مايو 2019، هذا مصحين فيه وزراء.
2: في موضوع آخر، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي سينعقد يوم 27 من أوت الحالي بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف المحتل. كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، كما سيجري وزير الشؤون الخارجية على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، فضلا عن المسائل الإسلامية المطروحة وسبل تعزيز الصرح الإسلامي لمواجهة التحديات المثيرة. دوليا وفي إحاطتين أمام مجلس الأمن الدولي، حذر الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف والقائم بأعمال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط من هشاشة وقف إطلاق النار في القطاع والخطورة البالغة لانهياره والدخول في نقطة لا عودة للجميع. في رسالة موجهة إلى نتنياهو وقعها 45 من أصل 47 عضوا في كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، دعت الكتلة اليوم رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إلى التوقف عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وإزالة القائم منها وكبح عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. ختاماً، أودى فيضان مفاجئ بحياة أكثر من 98 شخصاً وتسبب في فقدان المئات في النيبال وإقليم التبت الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الصينية، فضلاً عن جرفه قرى وإلحاقه أضراراً واسعة بمنازل المواطنين والطرق والجسور ومشاريع الطاقة. شكراً وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: Planète Sport.
1: السابعة 21 دقيقة مرحبا في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية كالعادة سويعة في الاكتيوليتي في تونس والعالم. تحية للناس كل اللي تبعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في بشي رفقنا تيلة الساعة هذه سي توفيق زعبوب كالعادة. مرحبا سي توفيق.
2: أنيس مرحبا بك، مرحبا بخوي سمير، مرحبا بكل حضور الاستوديو، مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: تحية ليهم سي سمير الجويلي. مرحبا.
3: مرحبا أنيس، مرحبا توفيق بالحضور في الاستوديو وجميع مستمعينا ومشاهدينا.
1: نرجعوا بعد شوية على الندوة الصحفية بالنسبة لمدرب المنتخب الوطني معين الشعباني في أول مصافحة اليوم الكونفرنس. شنو أبرز مقاله معين الشعباني في الندوة الصحفية؟ كيف كيف نحكيه على بلاغ النجم الرياضي الساحلي بعد بلاغ الترجي الرياضي التونسي. النجم الساحلي يرد ببلاغ البارح في الليل وخاصة آخر التطورات بخصوص اعتراض من النجم الرياضي الساحلي على مشاركة يوسف البلالي. بعد شوية نرجع لها بكل التفاصيل إضافة إلى الألعاب متوسطية وتألق الرياضة التونسية في نهار اليوم سواء من خلال منتخب كرة القدم لأقل من 21 سنة والفوز على تركيا والتواجد في المربع الذهبي وأيضا تنرجع على الحصيلة ككل إلى حد الآن في تورنتو 2026. نبدأ معك سي توفيق، اليوم التقديم الرسمي قبل ما نمشيه لتصريحات معين الشعباني للناخب الوطني والمدرب الجديد للمنتخب معين الشعباني.
2: لا سمعت بعض المختطفات من الندوة الصحفية. معين فسر مع سي معز المستيري اللي هو المسؤول الأولك على المنتخبات.
1: المنتخب الأكبر.
2: أعطانا بسط على الأسباب والمسببات اللي خلت ما ننجحوش في كأس العالم. إجمالاً وقد من المدرب النخب الجديد. وسمعت معين اللي ثم برشا أشياء اللي حبي يحسن فيها ويحب يطور فيها. بين الكلام والحقيقة فما برشا برشا ما نحكيه لأنه أنا في السابق شفنا برشا وعود ولكن في الأخير ما ريناش حاجة. دونك نتمناو له احنا النجاح. تبقى الكلام اللي قالوا هاني مسجلون
1: عبش نرجعوا له
2: كل بال مسجل الكلام لا مسجل الكلام وخاصة كي قال نخاف ربي. وشفنا جماعة اللي يخافوا ربي وين وصلوا البلاد. إن شاء الله أخويا هو يخاف ربي ويستدعى اللي يستاهل وما يسمعش الكلام على اليمين وعلى اليسار واللي معناها في ضمير واللي معناها يقولوا عليه مخه ويمشي بيه حتى وينجح.
1: قبل ما ندخلوا في التصريحات الكل كلمة سي سمير اون جينيرال على طريقة التقديم تاع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني وتقريبا في السنوات الأخيرة برشا مدربين تداولوا على المنتخب الوطني التونسي.
3: شوف هي أول إطلالة إعلامية للمدرب للناخب الوطني أكيد مش تكون عندها قيمة كبيرة ياسر.
1: هو في الحقيقة عنده اكسبيريونس كبيرة معين بما معين أنه قريب برشا من الإعلاميين والصحفيين. درب في تونس، درب في المغرب،
2: النوادي.
1: عنده تجربة في النوادي أمام المنتخب بطبيعة تجربة جديدة في المنتخب.
3: يعني عنده خبرة الألقاب، عنده خبرة تدريب الفرق الكبرى. دونك وحسب رأيي ديما مهمة الناخب الوطني أسهل من المدرب متاع فريق لأنه يتعامل مع المنتخب الوطني من يعني من دورة لدورة بعد 3-4 شهور جي فما دورة. دونك معناها باش تكون مهمة الناخب الوطني أسهل لأنه يكون
1: أما المسؤولية أكبر.
3: أكيد أكيد يمثل الوطن، يمثل راية البلاد. دونك الإطلالة الأولى تاعو الرامي نصورها كانت ناجحه نوعا ما لانه طرق لجميع المواضيع اللاعبين عدم الدخل في الشؤون العمل نتاعو، مش يتبع البطوله التونسيه، يحب يرجع المنتخب ويخرج الشعب التونسي من التشاؤم اللي كنا عايشين وبعد خيبه كاس العرب وخيبه كاس افريقيا وخيبه كاس العالم. دونك اكيد باش يكون عنده مهمه كبيره ياسر في الدومين هذا. دونك نتمنى له كل التوفيق والنجاح وحنا معاه وراه ونساندوه وان شاء الله يكون معناها قد كلامه اللي قالوا اليوم.
1: نبدأ بالندوة الصحفية اللي كان حضرها مراسلنا رضا الخليف ونبدأ مع التصريحات معين الشعباني اللي يقول شرف كبير لي أن يكون مدرب للمنتخب الوطني.
4: كما اللي نجم نقول خرج مقال على سيون فيرتي كبيرة اللي نحس بها مدرب الفريق الوطني التونسي. أكيد المهم يستاهل مش تونسية، نعرف أنه كرة القدم التونسية الوقت الحالي مش في أفضل حالاتها سواء من ناحية المنتخب ولا في زمام الفرق، ولكن كنا حماس كنا معناها الإيجابي معناها الانكوراج اللي احنا موجودين في توا كسوا مع ستاف مع الجامعة الفرنسية مع إنذار مع الناس كل جينا باش نخدمو جينا الحقيقة باش ننجحو ساندي فيه بالنسبة لنا مع كل سيتياسيون معيش سادة ولكن هذا دور الجمال بالنسبة ليا التوانسة الكل لازم نساهموا أن نحاولوا نرجعوا صورة تونس على الأقل بين الدول الإفريقية مساهمة جماعية حتى الإعلام زاد كيف كيف موضوع بوزيتيف شوية لأنه كمية التشاؤم اللي نشوف فيها معناها بصفة كبيرة لازم نحاولوا نبدلوا الاتيتيود نحاولوا نبدلوا المونتاليتي نتاعنا نحاولوا نكونوا أكثر بوزيتيف كما هي سيسيو الراي هي اللي تبقى
1: أكيد. هذا معين الشعباني. نبدأ معك سي سمير. يقول معين الشعباني شرف كبير أني يكون مدرب المنتخب الوطني التونسي ويظهر لي زادا أنتم كمدربين التوانسة سواء أنت سي توفيق ولا المدربين التوانسة يظهر لي تفرح وقت اللي يكون المدرب وطني تونسي أكثر منه أجنبي.
3: أكيد يعني شوف المدرب أي مدرب بعد تجربته مع النوادي وخبرته خبرة السنين أكيد تكون شرف كبير ومعناها تتويج المسيره نتاعو انه ياخذ المنتخب نتاع بلاده وهذا شرف لكل مدرب تونسي وكل مدرب تونسي يتمنى انه يكون في المنصب هذا باش يختم بلاده. دونك معين وقع الاختيار عليه اليوم كفاءه يستحق المنصب نتاعو هذا. دونك ان شاء الله يعني المهم انه كما قلت لك من بكري يعني انه يكون في مستوى الكلام اللي قالوا ويحاول يخدم يحاول ما يخليش يكون يتدخل فيه يحاول يمرر افكاره ويختار اللاعبين اللي يحبهم هما باش غدوه يتحمل مسؤوليته كامله لما على المحاسبة.
1: سي توفيق.
2: والله لا شكون ما يتمناش انه يكون مدرب ولا الناخب الوطني يكون تونسي
1: وينجح خاصة
2: واذا كان نجح هذاك سي لا سوريس سور لو جاتو الناس الكل تتمنى معناته وشرف لينا نولي المدربين خاصة اللي نشتو خارج ارض الوطن. انا فخر كبير وقت اللي مدرب ينجح في تونس وينجح خارج ارض الوطن وزاد كيف يكلف بإدارة المنتخب دونك حاجة ممتازة جدا ولكن القائد الناجح يستبق الأحداث ما يقعدش لي نصير المشاكل مش بعد يتدخل ولا وقتها إلى انترفيان وكان خلط دونك يزمو يكون فايق يكون داري ويكون ما أنا عارف هو مش صغير ما أنا شنو مش صغير صغير هو في التدريب تبقى ما أنا يعرف الكواليس متاع وسامع وكي كان يدرب في الترجي وكي كان يدرب في باركان يسمع بكل كبيرة وصغيرة اللي صايرة فهنا علاش نقول لك أني إذا كان ذكي ويعرف يستبق أنه مش ما يتفاجئش بعد الله لا يقدر كان تصير له إشكالية يكون متحضر.
1: أي نوع من الإشكاليات اللي تحكي عليهم؟
2: الناس كل تعرفها الإشكاليات
1: تدخل على خطر حكاية هو قال روما فما حتى مسؤول مهما تكون الصفة متاعه قادر أنه يتدخل في الاختيارات متاعي هذا ما قالوه في الندوة الصحفية
2: سمعته يعطيه صح ما قالوها زي قبل قالوها المدربين ما حب يدون ذكر اسمه
1: ايوه لعل هو يكون عند
2: ان شاء الله هذا ما نتمناه يعني ان يعني يكون اول المشجعين ليه لو يتصرف بالحكمه وبالذكاء نتاعو وزاد كيف بارائه والمحيطين به اذا حب يستعين وحر تبقى القرار الاول والاخير ياخذه هو بدون تدخلات
1: حتى على مستوى
2: تو ينجح
1: حتى على مستوى بعض لي بوست الاخرين مثلا يقول لك البوست نتاع مدير رياضي ما عادش باش تكون موجوده اذا كان فما حاجه باش يكون هو مسؤول عليها والا واحد من الستاف نتاعه.
2: بالنسبه للمدير الرياضي هو معناها بوست اللي عملوه السنه هذه معناها قبل وقت اللي جات الهيئه
1: في المونديال
2: الجامعه جديده وبعد قروا في الليل ونهار قالوا يزي في البركه معناها جات جزيري وخليل شمام انتهت مهامه معناها يبين لك اللي يشوف أخذ القرارات بالشكل هذا وبالعشوائية هذه راه ما عندنا منه يا مش تعملوا استراتيجية بتاع عمل وتختاروا إنسان كفى وإنسان اللي عندكم ثقة فيه وإنسان اللي هذاك هو اللي مش يسطر لك الطريق متاع النجاح متاعك وتساندوا وتقفوا معاه. فما إذا كان ما نجحش المنتخب ولا تدخلات وإلا اللاعب الفلاني من النادي الفلاني يشبه ما جابوش وتبدأ التعطيلات وقتها ما ينجح لك حتى لا مدير فني ولا مدير رياضي ولا حتى مدرب منتخب ما ينجحش لانه عندنا مالورزمو هاك تشوف المنتخبات العالميه هاك تشوف الدلافونتي في اسبانيا هاك تشوف في ديشان في فرنسا ولا مره سمعنا لا شيء هذا بون من نجاح نسبي مره ينجح مره يفوز مره ينهزم كيما جميع المنتخبات اللي في العالم ولكن على الاقل جبته انت تو معين عملت المستحيل مش فكيته من بركان وفرت له ويزمك توفر له جميع الظروف تحبه ينجح هكا ولا باهي ما تحاسبوش على اول هزيمه او اول فوبا وتضغط عليه وتحط له في البند بنود في العقد انه يخدم تحت الضغط انت قلت 4 سنوات هذا ايش قال المدير الفني
1: هو حكاية
2: المدير الفني
1: سيدي
2: 4 سنوات مش يخليه يخدم على راحته الجامعة التونسية كرة القدم اللي وافقت على القرار متاع تعيين معين الشعباني بعد استشارة الوزارة حطوا له في العقد بنود اللي تحتم عليه الحصول على نتائج فورية وهذا هو اللي مش
1: حتى في صورة الخروج مثلا من المنتخب الوطني ما تتحملش الجامعة مصاريف إضافية
2: صحيح
1: هذا الحكاية هو حتى على الفحوى مع الجلسة مع وزير الشباب والرياضة
2: دونك هذا هو الأشياء اللي معناها متناقضين شوي نوعا ما دونك ما تحطولوش ضغط سلبي اللي تخلي الراجل معناها لا ينجم يخدم في ظروف طيبة اعطيوه أخويا ما تم جبتوه وعندكم ثقة فيه 4 سنوات خلي الراجل يخدم على روحه وفر له كل شيء وخليه يختار هو وتو معاه خاطر سمعت أني سيريدال جدي المدير الفني قال انفالو سوتونير ومش نكونوا معاه ومش نوجهه دونك مش فما تشاور مش يكون بين في خاصة في الخطوط العارضة في الشواء بتاتر متاع الملاعبية اللي ألونتر في الشواء متاع الاستاج في الشواء متاع التنقلات توكيم الماتش متاع بوتسوانا
1: جابورون باش يتعب في بوتسوانا
2: دونك فما طائرة خاصة مش تخصصها الوزارة والجامعة التونسية كرة القدم مش ليكيب ناسيونال تمشي في طيارة خاصة
1: كما قبل سواء طيارة عسكرية ولا إذا كانت توفرت وإلا فول تكون عبر
2: دونك فما حاجات إيجابية دونك نبنيو على الشيء هذا مادام النية صافية والقلوب صافية احنا نبنيو على الشيء هذا وإن شاء الله ينجحوا إذا كان خدموا العقل وبعدوا على العاطفة
1: سي سمير معين الشعباني أيضا في الندوة الصحفية قال إذا كان نجحنا فإنه النجاح بش يكون مشترك سواء ملعبية جمهور وغيره والجامعة قال إذا كان لقدر الله فشلت فإنه يتحمل المسؤولية وحده
3: معروف هذا المدرب ذيك حياته النجاح يشترك في ناس كل المسؤولين والإعلام والإداريين واللاعبين وآخر حاجة المدرب لكن فشل ديما عند المدرب لكن الشيء المهم منيز أنه في ما يخص المدير الرياضي احنا في المنتخبات العالم الكل فماش منصب مدير رياضي في المنتخب تلقى في الفرق موجود مدير رياضي أما في المنتخبات فماش مسؤول أول على الفريق هو اللي يتحمل مسؤولية اختياراته للاعبين التربصات حتى الإدارة الفنية لما تقول رضا جدي يقول احنا فاسيتونير المدرب الناخب الوطني مش باش تعطي تعليمات ولا باش تقول له تلعب بالطريقه هذه ولا يعني الاداره الفنيه تعمل ان بوليتيك سبورتيف سياسه رياضيه المنتخب الوطني يمشي في السياسه هذيك وفي المنهج هذاك امل حريه الاختيار وحريه اخذ القرارات كلها ترجع للمعين الشعباني دونك المعين الشعباني وضح الشيء هذا قال لك
1: حد ما هو باش يتدخل في الاختيارات هذه اهم حاجه
3: وهذاك اول خطوه للنجاح المدرب انه يتحمل مسؤولياته في قراراته في اختياراته باش غدوه يكون معناها بار دو برانسيب حتى كان اللي كان سحب على مبادئ وعلى اهدافه
1: سي توفيق معين شعباني يقول لك الباب نتاع المنتخب الوطني التونسي مفتوح للناس الكل للملاعبيه الكل اي لاعب يتالق ويستحق باش يكون في المنتخب الوطني التونسي كما قلت انت في البدايه قال خاف ربي اي لاعب يستحق باش يكون في المنتخب راه باش يكون في المنتخب الوطني وحتى مستوى البطوله محترم دونك ترى انه معين ينجم يرجع يعول على البطوله التونسيه لخاطر الفتره الاخيره شفنا عولنا على البي ناسيونو في المنتخب الوطني
2: والله مش نقول لك الموضوع هذا راه شيك شويه لانه البداية دائما لكسب ثقة الجميع الديسكور هذا سمعناه من أغلبية اللي جاءوا أنه مش نعملوا تورا وندوروا ونجيوا
1: لا صبري إلا موش عكس الكلام هذا تقريبا
2: هذاك
1: ما تلفتش للبطولة التونسية
2: صبري قالك بطولتكم ردت إليكم كما يقولوا أما مش كون هز من بطولتنا مش ما تعرف بيهم جميعا بقى الملاعبية هما بيدهم زاد وقت اللي الملاعبي يلعب في البطولة ويحس اللي الناخب الوطني مش معبره ومش معناها يتلفت له وما يحضرش في حتى مباراة شنو الموتيفاسيون مش تكون عنده مش يحب يمشي نهار المنتخب التونسي ويشرف بلاده ويلعب ويلبس المريول بتاع ليكيب ناسيونال اللي يجي يلبس مريول ليكيب ناسيونال شرف لكل انسان
1: اكيد
2: وتقعد له في التاريخ
1: اكيد
2: دونك يلزم على الاقل اللي مش يستحق عن جدار ويلزم معين زاد كيف ما فيها باس يعمل اجتماع مع المدربين نتاع 16 متاع النخبة
3: الرابطة الأولى
2: الرابطة الأولى ويعمل معنا زيارة لكل النوادي يتعرف على اللاعبين يقرب يكون قريب أكثر للنوادي كلنا بدون استثناء شبيبة العمران يزمو يمشي هاي فما ملاعبية في العمران يمكن يحصل
1: لاعب سلام وحوش المدير الرياضي على قال الفيديو هذا بويسك معين حكي على ملاعبية البطولة الفيديو هذا باش خبي على ميتي
2: هاي علاش ليه دونك يقول لك أني من حتى هو في الموتيفاسيون بتاع ولاده والنهار آخر يقول لهم هو سيد الناخب جاء ووريوا أنتم إمكانياتكم
1: حتى المستوى بتاع البطولة يطلع شوي
2: بيان سور الناس الكل قبل نذكر فما شكون يدور على النوادي ويجتمع بالمدربين واللاعبين وياخذ فكرة على الساعة كيفاش يتدربوا ياخذ فكرة على المستوى الفني يسأل المدربين

0: الفكره، وعلى الاقل يحسوا اللي الناخب معاهم موجود ويجي ويحضر ويدور. ما فيها شيء، هم 16 نهار ينجم يقسمهم ويدور هو ستاف نتاعو. احنا خاطر ستاف والله مازلنا ما نعرفوش حتى شكون بالوجوه والكل، بودنا ما زاد كيف كيف، خلي يدور بستافه ويعرف.
1: شفنا مراد الماكي كان حاضر في مباراه الملعب التونسي ولا سي اس اس،
0: دونك برافو اذا كان فريمون يماشي في الطريقه هذه، وربي ينجحوا. اذا كان يخاف ربي هاك تشوف الجماعه اللي يخافوا ربي ونوصلونا، رد بالك من الكلمه هذه يا معين.
1: به عمل اخر احكي عليه معين الشعباني، بار الكره وبار الملاعبيه اللي هي البنيه التحتيه، زاد الملاعبيه وين باش يلعبوا في اي ظروف، سواء في البطوله التونسيه وغيره. معين في التصريح نتاعو يقول الدوله مطالبه بالاستثمار في الرياضه كما المغرب كما ليبيا وكما العراق.
2: الدوله استثمرت في الرياضه، مش هي برك توا جايين نشوفوا ليبيا المنشات والمعلقات اللي يصيروا العراق هذاك كيف، دولنا اللي حاطه التوجه نتاعها في الاستثمار الرياضي. ثم كان نرجع مثلا 10 سنين تالي ما كانش بنفس الشكل، السونتر ما كانش كيما هو، ليزيكيماسيون نتاعهم ما همش بيرفورمون في الجيم. من بعد عطاو كفاءات مغربيه اللي نجموا اللي هزموا ديمونت كفاءات مغربيه اللي تحكي زاد كيف كيف، اللي يلعبوا في كوب دافريك اللي توجور كاليفي. فما مشاهد الحقيقه معناها تساعد انه البروغريسيون تاع الصغير ماشي تكتيكمون تكتيكمون سو تو لي بلان من ناحيه خاصه الانفراستركتور.
1: سي سمير، كلمة على البنية التحتية وأيضا مطالبة بالاستثمار من الدولة التونسية في الرياض، على خاطر شفنا في الحقيقة أشقائنا في المغرب في العراق وليبيا تقريبا كما أكد معن شعبين يهربوا بنا على مستوى البنية التحتية.
3: والله هذا احنا كفنيين طلبناه قدش المرة في كم بلاتوت وحتى في المنبر متاعنا هذا أنيس، أنه معناها لابد فما إرادة سياسية للنهوض بالرياضة التونسية وكرة القدم التونسية، لازم إرادة سياسية من فوق للاستثمار في الميدان الرياضي في الملاعب في الفرق، هذا مهم جدا. لأنه شفنا المغرب، شفنا المغرب نجاحها تو في الفرق نتاعها كل سواء بنات والأولاد، إلا ما أنا عمل منذ سنوات استثمار كبير، دعم كبير للرياضة في البلدان هذه خلاهم وصلوا المستوى هذا. احنا السنوات الأخيرة والحق يقال ملاعبنا قاعدة تندثر، البنى التحتية كيف كيف، دونك اللاعبين خاصة الشبان ما يلقاوش يلعبوا، تلقى 8 ويت كاتيجوري في
1: يلعبوا العشرة تاع الصباح
3: على بركة معناها، وترتون شفنا ترتون متلوي مؤخرا معناها ماهوش كآبت باش تلعب في مباراة في رابطة محترفة أولى في كرة القدم. دونك مهم جدا استثمار الدولة نيس في الرياضة حتى في البنى التحتية في الإمكانيات حتى توفر الظروف الملائمة لأنه اللاعب التونسي وري إمكانياته ويتكون في ظروف طيبة ونلقاو غدا في المنتخب التونسي.
1: سي طفير، كلمة في الجانب هذا.
0: هو فما مثل يقول لك كان هذا زرعك يا خالي المنجل نسيته في الدار، اش معناه؟ خيط المنتخب في الظروف اللي قاعد يدرب فيها في تونس العاصمة، والفندق في قمرت، مش يمشيو الردز ساعة ودرجين ماشي وساعة ودرجين جاي، إذا فما تمارين صباح وعشية نفس الشيء، راه هذا يقلق الملاعبية ويقلق الإطار الفني ويقلق الناس الكل.
1: أو كساعات صار الاختيار مثلا على تبرقة،
0: عندك تبرقه سور بلاس يا خويا فازي، عندك المستير لا دو با الملعب ممتاز جدا، بدل يزي من تونس العاصمه
1: لا مركزي،
0: خلي قبل كانوا يمشيوا لتوزر في الشتاء ملعب ممتاز جدا كانوا الجربه، معناها حتى البيدو الملاعبيه زاد يشونج ان بو لي زابيتود. دونك انا نرى انه من المصلحه انه مادام ما عندناش ملعب خاص بالمنتخب كما موجود في المغرب كما موجود في الجزائر مازال ما عندناش، ننتظروا انه الجامعة التونسية لكرة القدم عندها الفندق مازال ما حضرش وعندها زوز ملاعب قاعدين في طور الانجاز غادي في الجامعة، وانا طوندو ماذا بينا على الاقل يتنقلوا. ونعرف اللي فما برشا معناها رؤساء ولا مديرين نتاع نزل يتمناوا المنتخب يجي ويعملوا لهم حتى ديزوفر في قيمة المنتخب ما يحسبوا لهمش تعريف كومبليت، فبودنا لو علاش لا يدوروا وين فما ملعب ممتاز وين فما ظروف ممتازه جدا، من الملعب بن جنات للفندق يمكن
1: نقربوا شويه زاد الجمهور تكون على الاقل
0: الجمهور يكون قريب
1: مفتوحه في
0: بس انا فرصه
3: بين قوسين زرت انا مركز تربصات المنتخب الجزائري في سيدي موسى
0: روعه
3: كما قلت كل شيء سور بلاس لوكا ليبرجمون

0: التيران يعني، وبعيد على بعيد على الكل، حتى تحضيرك فما تركيز كبير من اللاعبين، بعيد على الاعلام وبعيد على الموفمون والمواطنين. مركز شيكسبير ياسر لازمنا مركز خاص بالمنتخب
1: التونسي، هذا مهم. وتعرف قمرت في الصيف؟
0: لا لا لا،
1: اجواء
0: ما نمشيش من الاوتيل للستاد ساعه ودرجين ديجا،
1: ما عندكش فكره. لا ولا اجواء في الليل راهو ضاجي جوا الكل، ما يخليوش الملاعبين مرتاحين.
2: واضح مركز به. نختموا الملف نتاع الندوه الصحفيه. هل وفق معين الشعباني سي توفيق في الاول خروج اعلامي في تجربته الجديده مع المنتخب؟ وكيفاش ترى باش تكون التجربه هذه؟
1: ما هو صاحبنا خرج النهار الاول، عمل لنا شو، ناس كل خرجت بوش بي من صبري اللموجي ومن صبري، ناس كل دخت، وبعد النتيجه هاك شفتوا الوضع اللي كنا فيه. فان شاء الله السيناريو هذا ما يتعودش مع معين. معين ولدنا تونسي، نقفوا معاه نشجعوه كبداية، إن شاء الله يكون هو معنا على قد كلمته، رزين في تدخلاته، ما تحسوش معنا أفوريك ولا تحسوا يبيعنا في الكلام. ليه اللي موجود قالوا تبقى لجورجي وقت اللي هبطنا الليستة الأولى أتوا نعرفوا الوضعية شنية.
2: واضح سي سمير.
0: هو الحاجة الباهية اللي جبد على سامي طرابلسي وتجربة سامي طرابلسي، وجبد على
2: صبري لموشي
0: وقال وقعت أخطاء، وقال إذا كانش نعاودوا نفس الأخطاء مش نوصل نفس النتيجة. دونك ما نجموش نعاودوا تجربة بنفس الأخطاء اللي مش توصل نفس النتيجة. دونك ديجا هو عارف الوضع، الأخطاء اللي صارت قبل والمصدر نتاعها والمنبع نتاعها. دونك هو متهيئ نفسانيا وذهنيا للشيء هذا. دونك نتصوروا أنه نجح في الإطلالة الأولى إعلاميا، طلق جميع المواضيع، حط نقاط على الحروف، وحط كل حد في بلاصته، وربي يوفقه ان شاء الله، واحنا معاه وديما نساندوه.
2: واضح ان شاء الله بالتوفيق بالنسبه للناخب الوطني ومدرب المنتخب الوطني الجديد معين الشعباني، اللي بدايته باش تكون في تصفيات كان 2027 في شهر سبتمبر. ان شاء الله تكون بدايه موفقه، وان شاء الله معاه تتحقق النتائج الايجابيه في التجربه الجديده مع ليكيب ناسيونال. بعد شويه نحكيه على ما بعد الكلاسيكو، البلاغات، وايضا النجم يراسل الرابطة من أجل يوسف البليدي.

0: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد. الغناء اللي كنتوا تسمعوا فيها نار نار تاع حكيم سي سمير من اختيار شكون مثال
1: من اختيار توفيق
0: نغسين نار
1: احنا من دخل الاستديو مشى وقال لهم يحطوا لي
0: اي حاجة فيها نار
2: هك تشوف الناس مسكنات اش تعاني في الظروف هذية وهالنار هذه اللي شعلها بارتو
0: ان شاء الله ربي يرحمنا
2: ربي يرحمنا مطرة ان شاء الله يا ربي على الاقل نخلي تبرد تبرد علينا وتبرد على امه سيدنا محمد
0: ان شاء الله به بعد ما حكينا على الكونفرنس دي بريس نتاع معين الشعباني اليوم باش نحكيوا على ما بعد الكلاسيكو والتطورات ما بعد الكلاسيكو الترجي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي بيراتس. نذكروا البارح الترجي كان هبط بلاغ حكى على ضربه جزاء غير شرعيه للنجم الرياضي الساحلي وكان هبط في البلاغ قال انه كان راسل حتى الاداره الوطنيه للتحكيم للتحري سواء في الحكام يقول مش تشكيك في نزاهة الحكام وإنما أيضا للوضوح أكثر بخصوص ضربة الجزاء اللي كانت تحصل عليها النجم الرياضي الساحلي في المقابلة. لطوال البارح هبطت بلاغ في الليل تقول تابع النجم الرياضي الساحلي باستغراب كبير البلاغ الصادر عن إدارة الترجي الرياضي التونسي بخصوص القرارات التحكيمية ومطالبتها بفتح تحقيق لدى الإدارة الوطنية للتحكيم حول مجريات الكلاسيكو الأخير وذي يؤكد النجم احترامه المبدئي لكل المؤسسات الرياضية وتمسكه بمبدأ التظلم الشريف واختياره المحافظة على الهدوء والجو العام والروح الرياضية فإنه يهمه إعلام الرأي العام بالحقائق التالية اللي هما النجم الرياضي الساحلي يقول أنه كان المتضرر الأكبر والأول من الأخطاء التحكيمية خلال مواجهة الكلاسيكو. أيضا يقول تم التغاضي من طاقم التحكيم عن إشهار إنذار ثاني يعني الإقصاء في حق أحد لاعبي الفريق المنافس عند احتساب وتأكيد ضربة الجزاء هو ما كان من شأنه أن يغير مجريات اللقاء بشكل كلي. عدم احتساب الوقت البديل الضائع الوقت البديل الضائع الناجم عن التوقفات المتكررة للعب ناهيك عن تعمد منطقتي الكرة إخفاء الكرات بتصرف صبياني وهو ما حرم الفريق من الاستفادة من النسق الهجوم نتاعه خلال الدقائق الأخيرة من المقابلة ومع ذلك يقول لطوال أنه اختار بكل مسؤولية عدم الدخول منذ الجولة الأولى في دوامة البلاغات الجوفاء والتأثير المباشر على الإدارة الوطنية للتحكيم حرصا على انطلاق البطولة في أفضل الظروف وأيضا نأيا بالمسابقة عن أي تشنج أو توتر. سي توفيق ناخو رايك بارح حكينا على بلاغ الترجي الرياضي التونسي والرد جاء من إدارة النجم الرياضي الساحلي.
2: والله النجم الساحلي كل واحد حر مدام القانون يسمح له ماشي يدافع على حقوقه كل حد يدافع بطريقته. هذا هبط بلاغ لو هبط بلاغ والنتيجة هي دائما معروف هو اللي مش ينصف الفرق الكل شكون هي الرابطة والجامعة
0: الرابطة
2: دونك ننتظروا الرابطة والجماعة شنو هو القرار وشنو هو التوجه اللي مش تاخذه. تبقى من حق النجم الساحلي يدافع على مكتسبات ويدافع على حقوقه والترجي الرياضي نفس الشيء وننتظروا ليزانستانس هما اللي مش يعطيونا لو فارديكت الصحيح اللي معناها والحق نمشيو ديما مع الحق ما نظلموا حد وما نخليو حتى واحد يتعدى على الغير لانه بصراحة وصلنا لدرجة أنه نتمنينا أنه بداية الموسم هذه مش تكون أنا نظيفة وتكون طيبة وشوفناها على أرضية الميدان ما شفنا وكان انسيدون في المباريات الكل ولكن جاء الانسيدون جديد هذا هو متاع لريزيرف هذا ننتظر الرابطة والجامعة أش مش تقول في وش مش تنظر في الموضوع هذا
0: في انتظار
2: بقى لي إرضاء على حباء هذا شيء ثاني كان كل نادي حب يرضي لحباء متاعه يهبط بلاغ هذا شيء يرجع لهم.
0: سي سمير الجويلي البطولة بقوة منذ البداية توا في المواسم الفارطة نستناو جولتين ثلاثة تجي مقابلة كبيرة ومن بعد تصير شوية بوليميك مرة هذه جاء الكلاسيكو منذ البداية البداية كانت عند الترجي الرياضي التونسي ببلاغ ثم بلاغ النجم الرياضي الساحلي.
1: والله شوف بعد مباراة بعد كلاسيكو أنيس شفنا لقطات معناها فريمون شيء يعمل كيف احنا بعد هذه المباراه شفنا لاعبين الترجي ونجم الساحلي حمد
0: شفنا ميشو صبري بن حسن
1: شفنا صبري بن حسن في وسيوفي على الخطا
0: شفنا وجدي كشريده وكريستيان براكوني وحمزه رفيع ثلاثه مع بعضهم بعض المقابل
1: دونك قلنا اكيد كان اللاعبين هما لي زاكتور نتاع كره القدم معناها في بعضهم اصحاب وعلاقه طيبه قلنا ان شاء الله يعني نشوفوا الشيء هذا بين الهيئات والمديره دونك احنا بدنا في بدايه الموسم اكيد الترجي هبط بلاغ نجم الساحلي هكذا دافع على حقه كما قال توفيق وحق من حقوقه. نتمناو انه معناها نخليو الامور تمشي بطبيعتها, ما نبداوش من الاول الموسم من نسخنوا في الاجواء لانه بزاف بكري برشا دونك. ونصور اللي ما صارش حاجه كبيره اللي تخلي معناها الفرق تهبط بلاغات واحد, لانه الاجواء كانت طيبه في الملعب. مباراه من احسن المباريات الكلاسيكوات في الموسم الاخيره شفناها بين ترجي ونجم الساحلي, لعب ريتم نسق كوره, نخلي ان شاء الله الكوره تقعد الكوره والمشاكل تقعد خارج الملعب كرة القدم.
0: هو تقريبا لخص البلاغات, ترجي احتج على شرعية ضربة الجزاء, نجم الرياضي الساحلي رجع بالبلاغ نتاعه يقول انه كان متضرر اكبر من القرارات التحكيمية في المقابلة هذه, كتزفر ضربة الجزاء فما انذار ثاني كان يتعطى, وايضا حكيت على الوقت البدل الضايع وايضا التصرفات نتاع ملتقيتي الكرات اللي ما رجعوش الكرة في المقابلة هذه. باهي مادام نحكيو على ماتش الكلاسيك ونحكيو ايضا على مراسلة رسمية من النجم الرياضي الساحلي الى مكتب الرابطة, اعتراض من الإتوال على مشاركة يوسف البليلي في المقابلة هذه, واستندت الإتوال الى النزاع القائم بين إدارة الترجي الرياضي التونسي وإدارة المولدية. المولدية اللي أكدت في أكثر من مناسبة إتمام اتفاقها مع البليلي وتوقيعه لفائدتها. سي توفيق,
2: هذا
0: موضوع آخر, هذا اليوم بعد 48 ساعة تقريبا ولا أكثر.
2: موضوع جديد, ولكن شوف البليلي هبط يلعب وحده مش خذيه جازة, من عند شكون خذاه؟ من عند الرابطة, والرابطة خذاه عطاته الإجازة بور سيبوزيو على سواد عيني. ما فما كونترا وفما الأوراق الكل معناها حاضرة,
1: ملف
2: كامل, مش تعطي الإجازة للاعب محترف اسمه يوسف البليلي ويكس. عطات ليوسف البليلي مش يلعب المباراة ويكون جاهز مش يبدأ البطولة. دونك ما نتصورش اني كان الترجي الرياضي مش يلعب لاعب بدون إجازة, واللي خاطر مش يخسر ثلاثة نقاط بإشراك يوسف البلي.
0: وما نتصورش انه اللجنة القانونية متاع النجم الرياضي الساحلي بعد دراسة معمقة في النهارين هذم زادة باش تقدم اعتراض ربما من فراغ لعل عندها
2: بعض. أنا أعطيتك الساعة وجهة نظر متاعي فيما يخص الإجازة, لأنه النجم الرياضي الساحلي مش يعترض على البلي على شنو؟ على مشاركته في المباراة.
0: مشاركته في المباراة بيه.
2: معناها مشاركة, علاش شارك يوسف البلي؟ أما القضية متاعه بينه وبين الترجي والترجي والمولودية النجم الرياضي الساحلي ما عنده ولا دخل فيها.
0: أي أما كي يبدأ هو مصح مثلا زوز عقود ينجم يكون عرضة حتى للعقوبة.
2: عقوبة ينجم الفيفا تعاقب يوسف البلي, تنجم الفيفا تعاقب يوسف والترجي في صورة ما, تنجم الفيفا تعاقب مولودية الجزائر والبلايلي والترجي. هي ولكن النجم الرياضي الساحلي شنو الاستفادة متاعه؟ هلا ثلاثة نقاط مش يرجعوا للنجم الساحلي بعد هذا الكل؟ أسألوا أهل القانون إذا كان هما أدرى مني في الموضوع هذا. تبقى أنا حسب نشوف التجارب اللي عشناها مقبل في الموضوع هذا بمواضيع كما مشابهة. بالشكل هذا من الصعب جدا أنه الفيفا أو تعطيك ثلاثة نقاط على مباراة الموضوع فيها الترجي و يوسف ولاعب ويوسف البليل اللي مشكل بيناتهم. حتى كان مش يتعاقب باللاعب ماديا او حتى تمت ايقافه, واذا كان فريمون هذا وصلنا اذا كان المولوديه شكيت. دونك النجم الرياضي الساحلي ما دخلوا في الموضوع بين البليلي وبين الترجي وبين مولوديه الجزائر,
0: في انتظار بتبيع التطورات,
2: في انتظار انه اذا كان فما حاجه جديده اللي النجم الرياضي الساحلي
0: استند عليها
2: واحنا ما في بالناش بها ومخبينا, وهذا من حقه, هذا يحسب للنجم الرياضي الساحلي. إذا كان اللجنة القانونية نتاع النجم الساحلي والكتابة العامة نتاعها عندهم مادة أو عندهم أن أرجيومون اللي مش يتركزوا عليه وإحنا في بالناش, هنا سنوتر بروبليم
0: واضح.
2: فكما يقولوا ويت أند سي, ننتظر تبقى الموضوع مش ياخذ من عرج آخر.
0: باش يقعد سي سمير هذا تقريبا باش يعمل بوليميك كبيره في الايامات الجايه, مسلسل جديد نتاع يوسف البليلي.
1: مانيش نزيد برشا على كلام توفيق, لكن الشيء اللي نعرفه انه لما فريق ياخذ ريزيرف ولا اعتراض على لاعب, يعني اللاعب هذاك غير قانوني.
2: نقص ورقه,
1: نقص ورقه ولا عنده زوز اجازات مع زوز فرق فقط به, والا عنده 6 شهور حبس فارم معناها من الشيء هذه دونك هذا اللي نعرفه
0: هو باش يستند النجم على الامضاء للزوز عقود
1: لا هذاك نزاع في التاس ولا في الفيفا من بعد واذا كان اثبت انه البلالي يعمل دو كونترا باش تعاقب الملابي البلالي ممكن يعطي تعويضات للمولديه دونك كما قال توفيق يعني نتصور انه الاجازه اللي خذاها البلالي من الجامعه التونسيه لكره القدم ملف نتاعو مكتمل فيه كل شيء دونك كما قلت
0: لننتظر
1: ممكن فما فما فما نقطه خفيه عند الهيئه القانونيه نجم الساحلي اللي اعتمدت عليها
0: لننتظر الملف هذا دونك المعلومه المؤكده والرسميه انه النجم راسل رسميا الرابطه واعترض على مشاركه يوسف البلالي يبقى موضوع للمتابعه بعد شوي نحكيوا على الالعاب المتوسطيه والحصيله اليوم في تورنتو 2026

0: السبعة 51 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت بور وقيد باش نحكيو على الألعاب المتوسطية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على جوهر اف ام تي في.
0: نحكيو على الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 ونحكيو على كرة القدم. سي توفيق اليوم كان منتخبنا الوطني سي سمير لأقل من 21 سنة قدم مقابلة محترمة جدا ضد نظيره التركي ربح 2-1 أهداف ريان عنان وهدف بالخطأ في مرماه من لاعب المنتخب التركي. الانتصار هذا خلينا نتصدره بسبع نقاط ونتأهلوا للمربع الذهبي في انتظار نتعرفوا على منافسنا في المربع الذهبي اللي للحظة هذه هو ثاني المجموعة الثانية ألبانيا اللي عنده أربع نقاط، لكن ننتظر المقابلات اللي تلعبوا ثمانية متاع الليل. الجزائر عندها ست نقاط، ألبانيا أربع نقاط، إيطاليا نقطة، كوسوفو صفر من النقاط.
2: نعم مبروك مبروك الانتصار ومبروك الترشح. حاجة معنا شفنا من البداية الأولى كانت صعبة نوعا ما، المباراة الأولى لأولادك تشوف معنا ما دخلوش في الأجواء
0: مع مقدونيا الشمالية صفر مقابل
2: مقدونيا الشمالية 0-0
0: فوز على المغرب.
2: اي والتوقيت زاد كيف كيف معناها يوم ونص او يومين معناها شويه حتى في ريكوبيراسيون انا فما معاناه بصراحه اللي عني وفيها معنا الوفود الكل. شفتوا البطو محلاك اللي في الكي حطوه ليبرجمون تاع المنتخبات الكل وصحفيين و انا عملوا حاجه اللي ان بو سيمبوليك تبقى بوش البن النتيجه ايجابيه فان شاء الله يكملوا هكا. ان شاء الله كل الوليد ذاك اللي ما عطاوش الفيزا ان شاء الله يخلص اللي البارح حكيت عليه ونتمنوا لهم النجاح. تبقى اليوم ان بون ماتش، اللاعبين الكل متحملوا مسؤولياتهم لعبوا كل جديه وجات النتيجه مرضيه للناس الكل مع الميداليات الذهبيه اللي زاد اللي قاعده تجي
0: اللي قاعده تجي من الرياضه.
2: نتمنوا لهم النجاح الكل وان شاء الله كل مره نسمعوا انه ارتفع العدد نتاع الميداليات وان شاء الله منتخبنا خاصه نتاع كره القدم اللي قاعد اللي يتألق بوصوله للدور نصف النهائي. البنات زاد في كرة اليد ما خسروش
0: على بعد خطوة من ميدالية خطوة. ان شاء الله بشي
2: تفرجت على الماتش زاد يعملوا 66 كيف
0: على المنتخب اليوناني 41-28
2: عداوا جرام ماتش فان شاء الله يواصلوا ان شاء الله نفرحوا لهم بعد في النهاية بالتتويج ان شاء الله.
0: سي سمير رياضة الجماعية حكيت عليها انت البارح، اليوم بدأت تتحرك شوية النتائج. مربع ذهبي في كرة القدم، نتائج ايجابية في كرة اليد في السيدات، هذه الحصيله نتاع اليوم تقريبا.
3: صحيح، احنا تعودنا في الالعاب المتوسطيه والاولمبيه انه ديما الميداليات تكون من الالعاب الفرديه، لكن تمنينا انه الالعاب الجماعيه زاد كيف تفرحنا شويه. اليوم شفنا اخونا نيش بوجلبان اليوم الحقيقه قال هو صرح منذ البدايه انه الهدف نتاعو في الدوره هذه البوديوم، يعني الميداليه كسواء برونزيه فضيه او ذهبيه. اكيد بعد التعادل الاول الاولاني اللي كان مخيب الامل واعترف نيس وقتها قال ما قدمناش المستوى المطلوب وكانت مفاجاه وهذا مش يخلينا نركزوا اكثر ونخدموا اكثر، والحق والحمد لله يعني بزوز انتصارات ترشحنا في المرتبه الاولى سبع نقاط، دونك هذا مهم جدا ان شاء الله يواصل يوصل للبوديوم ويحقق لنا ميداليه لانه اخونا انيس يستحق كل خير وقاعد يخدم في خدمه كبيره في المنتخب. يعني هذا وهذا ونعاود نقولها انيس راهو كسي معين الشعباني ينجح والا ينجح بجلبان ينجح راهو نجاح المدرب التونسي. رانا احنا المدربين التوانسه في وقت من الاوقات توفيق سيطرنا على الاسواق الخليجيه بكلها ومن بعد جات فتره اللي المغاربه واحنا فقدنا نوعا ما السوق لانه سمعه المدرب التونسي طاحت شويه. فاحنا نتمناو كل النجاح والتوفيق للمعين ولانيس واي مدرب تونسي وجلال القادري في السعوديه باش معناها سمعه المدرب التونسي تعاود ترجع ويعاود معناها يكتسح الاسواق العربيه ويعاود من المدرب التونسي كفاءه معترف بها وان شاء الله موفق خويا انيس.
0: كما شفنا الفيديو نتاع جلال القادري اليوم
3: مهم جدا المعين الشعبي، يعني كانت كلمه كبيره بالحق، كانت كلمه باهيه معبره اتمنى فيها كل نجاح وتوفيق للمعين الشعباني وقال له خبرتك وكذا، يعني مسانده كبيره من جلال القادري للمعين الشعباني وهذا اللي نحبوه اللحمه والانسجام بين المدربين التوانسه.
0: نذكركم بالحصيلة إلى حد الآن في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 14 ميدالية إلى حد اليوم. دونك نذكر زوز ذهبية، عنا ذهبية الفراس القطوسي في التايكواندو، ذهبية الأشرف الزواوي في مسابقة الرمي بالدقة في الكرة الحديدية، زوز فضية خليل جندوبي في التايكواندو، وفاء المزغوني في التايكواندو، 10 ميداليات برونزية شيما التومي في التايكواندو، فارس الفرجاني في المبارزة سلاح الصبر، محمد ياسين بن عباس في السباحة 200 متر سباحة على الظهر، أحمد الجوادي الودي زوز ميداليات برونزية 400 متر و 800 متر سباحة حرة. أيضا منال باجي في الكرة الحديدية الرمي بالدقة برونزية للثنائي منال باجي وأحلام الحاج حسن في الكرة الحديدية الحرة. في الملاكمة اليوم ملكة بن مبروك عندها ميدالية برونزية وبرونزية لزينب الصغير في المصارعة النسائية. بهي ميداليات ولا زيدوا شوي
2: لأن قاعدين كل مرة النومبر عمال يزيد و فما برشا اللي قاعدين يتألقوا. يعني اليوم شفت الفيديو نتاع الملاكمة والله المدرب كيفاش
0: معناها البوكيه نتاع المدرب نتاعو تأثر كان
2: شيء أثر معناها وقت اللي خاصة جماعة الملاكمة يلزمهم يتلموا يلزمهم يلقاو حل أنه رياضة من رياضة معناها برشا تحب معناها تلم برشا رياضيين وجابت لنا برشا
0: أبطال.
2: فتمنيتنا اليوم بالتوفيق إن شاء الله وإن شاء الله نسمع اليوم كان الخير صرتوا اللي قراب شوية من الفضية نجموا يجيبون الذهبية إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله خاصة في الرياضات الجماعية. هذه آخر أخبار الألعاب المتوسطية.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026 على جوهرة فنتي.
0: بالألعاب المتوسطية كنا وصلنا لنهاية بلانت سبور. يعطيك صحة سي توفيق نورتنا بحضورك.
2: شكرا نني
0: شكرا, شكرا. سويك حسيتك
2: ليه قلت إن شاء الله إن شاء الله من بعدهم يجيبوننا في الميداليات من إيطاليا هم جايين في البرت ويجيبونا شوية ماء معهم
3: في الاستديو كليماتيزي وبارد يخمم بتوع في الخرج لبرا
2: كيف يخمم في
0: السخانة والميديتي كيف كيف سي سمير يعطيك صحة نورتنا بحضورك. حسام القايد في الديجيتال سامي الذويري كنت تكنيك كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لامين.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه بسبب النقص المسجل في القطارات فإنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات، وذلك على النحو التالي: بالنسبة لليوم الأربعاء سيتم إلغاء القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس والمنطلق عادة على الساعة 9:15، وبالنسبة ليوم غد الخميس سيتم إلغاء القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا. أيضا سيتم إلغاء القطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5:15. كذلك سيتم إلغاء القطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة على الساعة 7:20. كذلك سيتم إلغاء القطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 10:50. تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بنابل اليوم من حجز إجمالي 25,000 لتر من المياه المعدنية عقب تدخلات رقابية مكثفة بمعتمديات نابل والحمامات وابن خلاد. وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضحت أن هذه التدخلات التي تمت بصفة مشتركة بين فرق المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية المختصة بمعتمديات نابل والحمامات وابن خلاد تندرج في إطار مواصلة جهود التصدي للممارسات الاحتكارية والانحرافات السعرية في قطاع المياه المعدنية. دوليا، يصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم غد الخميس إلى طهران، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري يقول في تدوينة له على منصة إكس أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من موقف قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بداية الليل بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية. درجة الحرارة تتراوح بين 32 و 38 درجة، والريح تهب من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة في شكل هبات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل وفق توقع المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لفتة كريمة من بلدية سوسة شارع الدول. لفتة كريمة الله يخليكم. بلغ صوتك.
2: رياضين من أحب أقدم بليغ. نسيت الساكن بتاعي في تاكسي في الطفيل مع حتى نتاع الواجد.
3: ما نعرف كيفاش كنت أسمين عن نمرو هذا.
4: بالله زورا فهم بالله يكفون الحل في 5 سنوات مما زو مقصوص كل يوم كل يوم عيب راه.
5: عسما جورا فهم النداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز يهديكم ربي يهديكم ربي يهديكم ربي. التنوير العمومي اعملوا لامبة غبوا 5 لامبات وضرب على لامبات مئات الالاف لامبات تنوير عمومي نربحوا بورشة ضو ومن قصوش على حياة سكنية. فما ناس فما عطريات فريقين عندها ريغورت وعندها سلعة رأسماله كله تسرب عمليه يفلس يدخل الحبس. فما ناس تستعمل ماكينات اكسجين تموت يا دوب ربي. التنوير العمومي مش لازمنا برش لامبة على 5 لامبات 4 لامبات في بيت برش بريق خارق العاد من قصوش الضوء على الديار يهديكم ربي. سلام
6: بحنور جوهرة أستاذ. أنا كمواطنة ونفر من الشعب التونسي باش نسأل ونقول يا أخي كيفاش يحطوا ماء الصباح في اللي جرونسير فاس وفي الحوانت تجي العباد بالعشرة وخمستاشر ستيكة يهزوها ويمشوا ما يخليوش حتى دبوزة لك اللي ما عندوش الزوالي اللي يشري بالدبوزة وبالسنينة. كيفاش واحد يجيب فلوسه وبكرهبه وبكميونته المال يتحط يعود يتهز يرجع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وين النظام والتنظيم؟ وين المؤسسات متاع الدولة؟ وين هذا كله؟ وين بجاه رب؟
7: توا كل مرة المواطن محروم يلجلج من تركينة لتركينة على السكر على الفرين عابد على الحليب على السميد توا بعد جاتو على المياه توا بأنواعها. عندهمش المسؤولين بتاعنا برنامج مشروع اقتراح للهواء اللي نستفسوه زايدة وما شيء بهد.
8: السلام عليكم. بالله لفت نظر للبيت جي متاع استاق تعقيم المقيم من نهارة اللي يقص الضوء نهارة بدي يقص الضوء. علاش المقنين شاد زور واحد يقص فهم؟ علاش ما يبدلش بلاي سخرين؟ يعني جاري وراي عنده زول وكل شيء يمشي واحنا قدام عناش هو بدل الزور زعما كان الزور هاي شادينها وتعرفها انتم بعد اشترق الفهلات تمشي البحجر غادي وقل حسابات ولم توصل فهمون علاش الزور هاي برك علاش يتبدلوش من البلاس. وشكرا.
9: مع السلامة جارة فهم. الناس الكل سيدي عدت أوتارها على حرارة الصيف بالنسبة للعام هذايا وخاصة المعهد الوطني للرسم الجوي. لكن انساو الصيف اللي هو معناه للذكرى صيف 1980 جاء حر من هكا جاءت فيه حرارة قاسية برشا وخاصة في شهر رمضان هو جاء نهار 17 يوليو كل وقت ذاك وكان تلك الوقت ذاك في تونس العاصمة درس الحرارة ما هبطش تحت 40 مدة تقريب الشهر جميلة كامل ومخلاف هاك الحرارة هذيك كنت جات في جروتها في 1981 أمطار غزيرة وأمطار ثلجية وصلت حتى للساحل. سلام.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا وسهلا من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا تبدأ من توت واصل معكم حتى نص الليل كالعادة مع أخبارنا متابعتنا بالنسبة للمهرجانات صيف 2026. مش نحكيه على بعض المهرجانات من ولاية مدنين والقرار اللي اخذته بالنسبة للسهرات الليلة. نحكيه أيضا على مهرجان الجم موسيقى العالم باش تتواصل السهرات وإلا ما زال الإشكال متواصل. مش نحكيه على عبر السهرات الليلة والمواعيد المنتظرة سواء في المهرجانات وإلا خارج أطر المهرجانات في سوسة وإلا في كارتاج. بالإضافة لأخبار الثقافة والفن فنانة سعودية باش نحكيه عليها وعلى الاعتزال متاعها وشنو السبب متاعه. بالإضافة بطبيعة الفقرات الموسيقية اللي تبقى ديما موجودة معنا ومتواصلة للسامر نايت ميكس الفلاش باك اتصالتينا والسهرة العالمية وجديد لغاني الشرقية والغربية. بطبيعة الحال تحياتنا للجميع كل مستمعين ومستمعاتنا اللي تبعوا فينا هما في الخدمة وإلا في الدار وإلا في الطريق. ربي يحفظ الجميع. يسهر معكم الليلة سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني أحمد حبي سيمون قدام الميكرو. البداية تكون بالموسيقى السنة ورغب على ما كده كده تيدي سويمس لغني اسمها The Door قبلهم بالكل فوزي بن قمرة ليام ما صافتني.
0: رسمو جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي

0: هذا رغب على ما أغنيت كده كده من كلمات أمير طعيمة، أغنية نوصلوا معها للتسعة 24 دقيقة على موجة الجوهرة أف أم. سهريتنا مازالت متواصلة حتى النص الليل. استغربت مني عش قلت أمير طعيمة، لا استغربت علش سميت المؤلف، علش خاطر نفسه كان خرج أغنية أخرى بنفس العنوان اللي هي كده كده نتاع أحمد سعد وبنته جودي، دونك نفس الكلمات نفس المؤلف أميرة طعيمة ونفس العنوان بالنسبة لزوز غنيات اللي خرجوا نهار 29 جويلية 2026. تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت، صاريتنا ما زالت متواصلة معكم حتى نص الليل.
1: انفو فيستيفال
0: أخبار المهرجانات نحكي على قرار جمعية مهرجان مدينة الثقافي الدولي اللي قرر تأجيل عرض مسرحية تبسي لجعفر القاسمي المبرمجة الليلة ضمن فعاليات دورة 46 للمهرجان، تأجلت نهار 1 سبتمبر وهذا التزامنها مع يوم تشييع أبناء بن قردين ضحايا فجاعة غرق مركب الهجرة غير النظامية المثوية من الأخير واللي ما خلفته مراسم الدفن من الحزن حسب البلاغ الصادر عن الجمعية، وتعاطفا وتضامنا مع عائلات الضحايا الفجع قررت دونك الجمعية إجراء تعديلات على برامجها من خلال إلغاء بعض العروض تأجيل عروض أخرى أبرمت مع أصحابها عقود وعندها معهم التزامات قانونية وأخلاقية كما جاء على لسان مديرة الدورة أو مديرة الدورة مروان عثامنة. الدورة اقتصرت على إبقاء عروض حاضرة مدنين جيد كزاي نهار 30 أوت، عرض الفنان اللبناني روني فتوش يوم جرزد وقفوا لي راسيا انتوكا ونكون اي صبر باي نهار 2 سبتمبر وبسي جعفر القاسمي نهار 1 سبتمبر القادم. دونك بالنسبة للمهرجان هذا كذلك جمعية مهرجان ثقافي بسيدي مخلوف أعلنت أنا باتفاق مع الفنان رؤوف ماهر تأجل عرض الفنان المبرمج اليوم 26 أوت لنهار 31 أوت الجاري، وهذا إثر المصاب الجلال اللي ألم بعائلات بن قردين وتزامنا مع تشيع ودفن الضحايا حسب ما جاء في البلاغ. هذا البرمجة نتاع الدورة 37 مهرجان الثقافي بسيدي مخلوف تحت شعار سنكون يوما ما نريد، وتتضمن أنه تتضمن في برامجها عرض للزهو الجربي عروض الربوخ الحاتم اللجمي وعرض ميسيو بروبرلي وليد الزي الزهو الجربي والمحفل الجربي وعشاق المحفل كلها انتم اللي تحكموا بيان سور على العرض هذا، وإذا كان قادر أنه بشو واصل في العوام القادمة ولا إذا كان خذا بيان سور الثقة بتاع الجماهير ومتاع الهيئات المديرة المهرجانات اللي برمجوهم السنة، هل أنه بشوالي أكثر احترافية العرض هذا بشوالي أكثر تكامل وإلى الآن خليكم بتبيع الناس اللي حضرت هي اللي تحكم على العروض هذوما، هل أنه عروض محترفة تليق بمهرجان وإلا جوست متاع جو متاع فرح لا أكثر ولا أقل. أنتم بينسور لي

0: فيه أصحاب بيان سور المهرجان والجمعية المشرفة على المهرجان أنه يسر إعلام جمهورنا الكريم أنه تم إصلاح العطب الكهربائي بفضل مجهود استثنائي وتكاتف جميع العاملين. ونعود بذلك برمجتنا وعروضنا بصفة عادية. المواد نهار الخميس غدوة 27 أوت 10 متاع الليل معارض كازو، المكان هو القصر الروماني بالجم، دونك يرجع المهرجان للنشاط بشكل طبيعي بعد بيان سور اللي صار للبارح وعدم إمكانية إقامة الحفل متاع مرتضى الفتيتي وبقية العروض باش تكون. دونك زياد غرسة 28 أوت، تريبيو جيبسي كينغ 29 أوت، وليدة تونسي 31 أوت. بيان سور إن شاء الله العروض تعدى في أجواء طيبة، وإن شاء الله اللي صار في محطة الكهرباء بيان سور وخذت برشا وقت باش تصلح من فجر الاثنين حتى لليوم، باعتبار انه المحطه نتاع تحويل الكهرباء بالجم 155 كيلو فولت 30 كيلو فولت صار فيها ماس، و بيان سور ادت لاندلاع حريق بها وخروج المحطه كريمون على الخدمه وتسجيل الثرابات في تزويد التيار الكهربائي بمعتمديه الجم وبومرداس والسويسي ولاد شامخ وشربان وهبيره. الامور رجعت ان شاء الله النصابها، وان شاء الله بالطبيعه سواء المهرجان ولا حياة العباد العادية هي اللي تكون خير. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت، موسيقى وراجعين.
1: جوهرة باي نايت

هذا توليت إلي أنا الأغنية اسمها نعيش أغنية نوصلوا معها للتسعة 43 دقيقة على موجة الجوهرة فهم صاريتنا في جوهرة بينايت ما زال نتواصلها حتى النص الليل. بعد شوية ذكرني سيموني نسمعك البرومو متاع الأغنية جديدة متاع هيفا وهبي ونوينها نغة نغة هاي. ماشي نحكيو على الفنانة السعودية داليا مبارك اللي أعلنت على اعتزال الفن وعبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستغرام. كتبت داليا مبارك رسالة للجمهور أعلنت من خلالها عن قرارها وقالت أعلن اعتزال الفن وآخر أعمالي الفنية هي عمل مع أولادي وأحبابي كارما ولما قيس من The Voice Kids وبعد هذا أنا نعتزل الفن رسميا شكرا لكل من دعمني من بداية مسيرتي إلى يومنا الحالي من القلب. مشكل غادي سيمونير قال لك بديت وكملت وما يعرفهاش. قالت الفن خذا مني برشا من روحي ومن صحتي ومن إنسانيتي باش قالت ذاك علاش أنا آسفة لكل من آمن في داليا في يوم لكن حقيقة ما عادش قادرة أني نبذل أكثر من هكا ووجهت رسالة لجمهورها وكل من دعمها طويل مشوارها الفني وقالت فانز داليا عائلتي نحبكم وحزينة من قلبي أني نعلن الأخبار هذا لكن صدقوني أنا ما عادش قادرة نكمل نحبكم وآسفة إن خذلتكم وبداية مسيرة الفنانة هذه داليا مبارك بدأت عام 2014 مع أول أغنية لها قلبت الطاولة نشرتها وقتها على اليوتيوب وحققت مشاهدات مرتفعة وبعدها قدمت عدد من الأغاني المنفردة كما مع خالص الأشواق تاج الفخر عرين العشق في نظرة عيونك وغيرها من الأغاني. عام 2016 طرحت داليا مبارك أول ألبوماتها الغنائية من الآخر مع شركة روتانا وحققت نجاح في الخليج شركة أيضا ضمن مدربي الموسم الرابع من The Voice Kids وفازت المتسابقة لما قيس من الفريق متاعها. دونك هذه الفنانة السعودية إن شاء الله بالاعتزال متاعها ممكن تتعرف أكثر من النشاط متاعها منذ 2014 في إطار تشجيع المواهب المعتزلة. نسمعوا داليا مبارك ليل مفارق.

0: في القلب. هذه غنية ثامر حسني غنية نوصل معها للتسعة 56 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. مشوار نبدأ معكم التسعة مازال متواصل حتى النص اللي يستنى طبعاتنا اخبارنا وفقراتنا الموسيقية في ساعتين اللي جايين من جوهرة باي نايت. شوية اخرى يكون موعدكم مع موجز العشر الاخبار مع هجر النوالي, بعدها يكون الموعد مع جوهرة سبور مع رامي, ونرجو احنا نوصل معكم مختلف فقراتنا وطبعاتنا واخبارنا في جوهرة باي نايت.
1: جوهرة باي نايت.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المعاد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، موضحة في بلاغ لها أن الانقطاعات ستكون بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. وسيشمل القطع بعض المناطق في جهة الوسط على غرار سيدي بوعلي، القلعة الكبرى، الرياض، أولاد عاشور، جمال، قصر هلال، صيادة، زاوية قنتش، بوحجلة، نصر الله، منزل المهيري، سبيبة، البقالطة، شربان، الرجيش، السواسي، منزل كامل، المكنين، الشابة، خزامة، سهلو الثلاثة، أولاد الشامخ، بحجر، الساحلين، مساكن، أنفيضة، هيرقلة، بوفيشة، كركر، والعلاء. كما سيشمل القطع بعض مناطق تونس الكبرى وجهة الجنوب والجنوب الغربي وجهة الشمال والشمال الغربي وجهة صفاقس أيضا. والشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن التيار الكهربائي قد يعود دون سابق أعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ولطلب المساعدة أو الإبلاغ عن أي طارئ. دعت الشركة حرفائها إلى الاتصال برقم الخدمات 71-239-222 أو بالأرقام الهاتفية المدرجة على فواتير الكهرباء. رئيس الفرع الجهوي للهلال الأحمر التونسي بمدنين منير كسيكسي يفيد بأن الهيئة الوطنية للمنظمة دعمت إمكانيات الفرع بسيارات إسعاف ثانية للمساعدة في نقل جثامين ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية من أبناء بلغردان، مضيفا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهيئة الوطنية سخرت كل إمكانياتها ووضعت على الذمة فريق خلية أزمة لمتابعة الوضعية في بلغردان والتدخل عند الحاجة، مؤكدا استعدادها لتقديم أي مساعدة للجهة في علاقة بهذه الحادثة سواء من خلال توفير المعدات أو تسخير المتطوعين. خصص اجتماع المجلس الجهوي للأمن المنعقد اليوم بمقر ولاية تونس بإشراف الوالي عماد مخريس لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والتكوينية والجامعية 26 و2027 و2 وما تقتضيه من ترتيبات وتدابير لضمان انطلاقة ناجحة. وتم خلال الجلسة عرض التدابير المتخذة ومختلف الإشكاليات المحتملة التي يمكن أن تتخلل تلك الاستعدادات وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية تونس. وأوصت الجلسة بمتابعة وضعية المؤسسات التربوية والجامعية من حيث البنية التحتية وضرورة توفير التجهيزة الضرورية والإطار التربوي والبيداغوجية اللازم وتفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية والحرص على تدارك الإخلالات التي يمكن أن تشكل خطرا على التلاميذ والإطار التربوي، إضافة إلى القيام بعملية تنظيف شاملة لكافة المؤسسات التربوية من رفع فضلات وإزالة نقاط سوداء بالمسالك ومحيطها وتكثيف الحبلات والدورية الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية وخاصة في أوقات دخول ومغادرة التلاميذ. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة لإنهاء الصراع في أوكرانيا وأن موسكو وكييف ترغبان في تسوية النزاع أيضا. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة لنهر بوتيكوشي في نيبال إلى 157 حالة وفاة، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين وفقا لما أفادت به مصالح الشرطة اليوم، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ والبحث عن المفقودين لا تزال جارية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة over. Summer Station. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية اليوم اللي ناخب الوطني الجديد. معين الشعباني عقد ندوة صحفية تحدث فيها على واجب تضافر الجهود ووسائل الأعلام وكل الأطراف المعنية من أجل إعادة المنتخب التونسي لمكانته الطبيعية. تحدث أنه اللاعب اللي باش يكون كومبيتيتيف واللي باش يكون جاهز وحاضر هو اللي باش يلعب ويتقمص هزيل المنتخب وما فما حتى طرف باش يتحكم في قراراته الفنية. وأضاف معين الشعباني أنه أيضا البطولة التونسية مستوى محترم وقادر أنه يأخذ لاعبين من البطولة. الترابس القادم للمنتخب باش يكون نهار 21 في العاصمة والاستحقاق القادم هو تصفية كأس أمم إفريقيا اللي باش تنطلق يوم 24 من الشهر القادم. مادام حكينا على المنتخب الوطني التونسي نحكيه على المنتخب التونسي دون 21 سنة ليصنع الحدث ويتأهل للمربع الذهبي بعد فوزه على المنتخب التركي بواقع هدفين مقابل صفر هدف لكيب ناسيونال سجلهم ريان عنين من تصويبه خدعت حارس المرمى وأيضا هدف بنيران للصديقة من جانب المنتخب التركي وهكا الحصيلة 7 نقاط من جملة 9 ممكنة 3 أهداف. قبلنا كان هدف وحيد للمنتخب التونسي من المنتظر أنه يواجه المنتخب الجزائري في الدور القادم. الأقرب هو المنتخب الجزائري في الدور النصف النهائي بالتوفيق لرجال المدرب أنيس بوجلبان. ديما مع المنتخبات الوطنية والمنتخب التونسي تحت 20 عام باش يلعب دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا واللي تبدأ يوم 24 سبتمبر بمواجهة المنتخب الجزائري، ثم المواجهة الثانية يوم 27 ضد المنتخب المغربي، يوم 30 ضد المنتخب المصري، يوم 3 اكتوبر ضد المنتخب اللي بيواجه يختتم تونس برنامج طبعا مبارياته في دورة شمال افريقيا المؤهلة كما قلت لكأس امم افريقيا تحت 20 عام. اخبار الانديه، الترجي الرياضي التونسي يحسم صفقه حازم المستوري قادما من تجربه في البطوله الروسيه. حازم المستوري 120 مباراه في مسيرته الاحترافيه، سجل 42 هدف وقدم 12 اسيست. خريج فريق كوكب الدجاج في رابطه الهواة، ثم لعب في نجم المتلوي، ثم انتقل للاتحاد المونستيري، ثم مشى مع فريق روسي ويلعب في البطولة الروسية، وأيضا التحق وقتها بالمنتخب الوطني التونسي. أيضا الترجي مازال في مفاوضات تجارية مع ظهير أيسر، الحديث على يوسف الحارش ظهير الاتحاد المونستير، وأيضا المنتخب التونسي دون 21 سنة الميركاتو مازال ما توقفش بالنسبة للترجي ومازال يبحث على تعزيزات جديدة. فريق التقدم الرياضي بسقية الدائرة تعاقد مع نصف العتوي، اللاعب السابق للترجي، الملعب الجيبسي، الملعب التونسي، مستقبل سليمان 27 سنة، لعب 56 مقابلة في البطولة التونسية ونجح في تسجيل 5 أهداف. نجم الرياضي الساحلي واصل استعداداته لمباراة النجم الرياضي بالمتلوي في إطار الجولة الثانية أو المقابلة الليتوال هذا الموسم على استاد الملعب الأولمبي بسوسة. من المنتظر أنه بيشهد حضور جماهيري كبير هذه المباراة من جماهير الإتوال اللي صنعت الحدث على مستوى اللطخات. الفريق قاعد يتدرب أكثر معنويات للإتوال خاصة بعد المواجهة الطيبة اللي قدمها أمام الترجي الرياضي التونسي. مادام حكينا على مباريات الجولة الثانية ونذكركم بتعيينات الجولة الثانية والبرنامج في استاد حمادي العقربي برادس النادي الافريقي يوم السبت 29 اوت ابارتير من 4:30. كل المباريات تنطلق على الساعة 4:30 في افريقي حمام سوسة في استاد حمادي العقربي برادس. الشتيوي بالمرسى المعشب، مستقبل المرسى، التقدم الذي بسقية الدير في بنجانات، الاتحاد المونستيري يلعب مع الملعب التونسي، وفطيب الاميري بصفاقس، CSS يواجه الترجي الجرجيسي لحد 30 اوت في ملعب زويتن. الشبيبه الرياضيه بالعمران تواجه الترجي في حمام الانف المعشب، نادي حملان في علامه السيابي، في بوجمعه الكميتي بباجه، الاولمبي الباجي يلعب مع الاتحاد الرياضي ببنجردان، وفي الملعب الاولمبي بسوسه الاتوال يستضيف نجم المتلوي. مع العلم انه المباريات تدار على الساعه 4:30 وفي درجات حراره مرتفعه، رب يكون في عون الملاعبيه. على المستوى الأوروبي، مانشستر سيتي أعلن على ضم متوسط الميدان المتألق والاكتشاف في كأس العالم المغربي أيوب عدية. غدوة الموعد مع سحب قرعة الشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا أمجد المسابقات الأوروبية. كان معكم رامي نصر في آخر النشرات الرياضية على جوهر اف ام، في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر اف ام.
4: تسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهر اف ام. موجة موجة.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة FM. كل الناس مفينا بها كراولي غنية متشوقة غنية نوصل معها للعشرة 25 دقيقة على موجة الجوهرة FM. بكري قلنا مش نسمو البرومو الخاص بالغنية الجديدة بالنسبة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي اللي منتظر بينسور أنه باش تطرح الجزء الثالث من ألبومها الغنائي ميغا هيفا غدوة الخميس بقية الألبوم. بالنسبة للبرومو الغنية من الغنية تحمل عنوان نغة سمعكم شوية خمسة ثواني بالنسبة للغنية هذه البرومو اللي هبطت طول عشية هيفا وهبي. كبرتي يا نغة هذا فقط بطبيعة البرومو اللي هبطته للألبوم في ستة غنيات غلطني في حساسي بس بتحبك فعلا أزمة نفسية مراية الحب وبدنا الرو أذوم الغنيات اللي هبطوا حتى التوى. بالنسبة للألبوم اللي تعمل فيه معاه مجموعة من أشهر ما فما في صنع الموسيقى على المستوى العربي سليمان دوميان جمال ياسين عزيز الشافعي تامين

0: هذه دي جي لوان عربيكا فرو هاوس لايف سيت كانت قدمته في السعودية تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بناي صاريتنا مواصلة معكم حتى لنصلي شوية أخرى موعدكم مع موجز لحديش الأخبار وما هجر نوي نرجو احنا نكمل معكم ومختلف مطبعاتنا وفقراتنا وأخبارنا في جوهرة بناي دي على موجات الجوهرة اف ام
1: اسمعوا جوهرة بناي مع أحمد الحباسي

وانتفع نية تحفة يا داخل قلبي دخلة حبك سحلني سحلة الناس في عينيا مرة انت العسل يا نحلة.

0: بين 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تنفذ المندوبية الجهوية للتربية بسليان اشغال تهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بكل من معتمديتي الكريب ووعرادة، وتتقدم هذه الاشغال بنسق حثيث تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. والمندوب الجهوي للتربية بسليان عبد الله المغيري يوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا الأنباء أن أشغال مشروع تهيئة المدرسة الابتدائية ببعرادة تقدمت بنسبة 90%، حيث تم تسليم القاعات والجناح الإداري في انتظار تأثيثها لقبول التلاميذ مع مفتتح السنة الدراسية 26 و2027 و2000. المدير الجهوي للتربية بسليانة يضيف أن معهد فرحات حشاد بوعرادة يشهد أيضا أشغال صيانة طفيفة تتعلق بإزالة النوافذ الخشبية وتركيب نوافذ ألمنيوم وصيانة الإدارة والمركبات الصحية وقاعة الأساتذة باعتمادات تقدر ب800,000 دينار، بينما تقدمت أشغال المدرسة الابتدائية حي الزيتين 2 مارس بوعرادة بنسبة 70%، وسيواصل تلاميذها دراستهم في جناح بمعهد وعرادة، مع التأكيد على المقاول من أجل تجهيز الطابق السفلي في أقرب الأجال وفق تأكيده. دولية نفذت مصادر عالمية بسماع ذوي انفجار في مدينة سوران بمحافظة أرابيل في إقليم كردستان العراق بالتزامن مع هجمات استهدفت مقر للمعارضة الكردية الإيرانية هذا المساء. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاقات بشأن تقاسم مياه المضيق، وذلك في إطار المحادثات الثنائية التي جرت. ولفت الحرس الثوري الإيراني إلى أن الاتفاقيات ذاتها تشمل حصة إيران وسلطنة عمان في إيرادات المضيق، مشيرا إلى أن المضيق لن يفتح إذا لم تقبل أمريكا بشروطهم. والرئيس الإيراني مسعود بازكيشان يقول أن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. نهاية هذا الموجز والإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذا عمر تويري جنجون غنية حيلة غنية نص معها لحداش 14 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام تسمعوا في جوهرة باي نايت. بدينا معكم من التسعة ما زلنا سهرين معكم حتى نص الليل باش ننسوكم ورافقوكم انتم في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار. ننسوكم إذا كنتم تسمعوا فينا سواء في تونس ولا خارج تونس مازال يسهر معكم سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني أحمد حبيسي مقدم الميكرو مصلينا معكم أخبار متابعتنا ومع فقراتنا الموسيقية. فلاش باك. ليلى اخترنا اجواء الديسكو ميوزك لسنوات السبعينات والثمانينات في ريترو بارتي ميكس مع دي جي فيلا. الاغنيات اللي اختارهم كيما Get Down On It, الاغنيه بتاع Cool and the Gang, That's the Way I Like It, الاغنيه بتاع Kissy and the Sunshine Band, Rock With You, Michael Jackson, Good Times, Check, Bad Girls مع دونا سامر, Disco Inferno مع دو ترامبس, Hot Stuff دونا سامر, Super Freak مع هندريك جيمس وغيرهم من الاغنيات. خليكم تسمعوا وتستمتعوا باجواء الديسكو. نرجع نوصل معكم في جوهرة باي نايت. فلاش باك

هذا بالنسبة إلى اختيارنا في الفلاش باك. سمعنا مجموعة من الأغنيات آخرهم هارت أوف جلاس البلوندي قبلها، سمعنا بلاي مون ذا بوكي ذا جاكسونز وغيرهم من الأغنيات اللي اختارهم دي جي فيلا في ميكس لسنوات السبعين والثمانين بالنسبة للديسكو ميوزك. سلطينة اللي اخترنا فنانة مغربية كانت سافرة لمصر في التسعينات وسمعها بالصدفة محمد عبد الوهاب وقت كان في الإذاعة، وكان وقتها يشرف على تسجيل آخر ألحان وقصيدة أسألك رحيلة، عجبه صوتها وقرر أنه يتبناها فنيا، وقرر بيانسور أنه تكون لها واحدة من الأغنيات أشهر بالنسبة لها. ما عندهاش برشا أغنيات لكن كانت واحدة من الأغنيات الحلوين اللي قعدت في البال، أغنية في عينيك عنواني. هذا اختيارنا بالنسبة لله في تصلتنا.

هذه المطربة المغربية سمية القيصر في غنية في عينيك عنواني الغنية اللي كتبها الشاعر فاروق جويدة، بدأ في تلحينها محمد عبد الوهاب، وبعد ما غادر عالمنا حوت وفا كبلها الموسيقار محمد الموجي. إن شاء الله تكون عجبتكم الأغنية هذه، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا أحمد تسا حتى التوى. صهريتنا ما زالت متواصلة حتى نص الليل، برامجنا متواصلة معكم 24 ساعة على 24، أخبارنا موجودة متواصلة على موقعنا الرسمي جغرافيم.net وعلى صفحة جغرافيم على فيسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. تحياتي منير إسماعيل اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني، كان معكم أحمد حبيسي مقدم ميكرو. شوية أخرى موعدكم مع النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة اليوم مع هجر الحناوي. ليتكم زينة، صباح الخير، سلامة.

0: روحك على الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إضراب منتظر في قطاع نقل المحروقات الشهر القادم. النفط يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. ووزير خارجية قطر يزور إيران اليوم لبحث خفض التصعيد. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكد الكاتب العام لجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أمس في تصريح للزميلة نسرين علوش عدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى عقد الجامعة العامة للنفط اجتماعا تشاوريا يوم أمس تم على إثره إقرار الدخول في إضراب بيومين في شهر سبتمبر المقبل.
2: قعدنا قيمنا شوية اللي صار في المدة اللي فاتت الكل، انتظرنا أنه نلقاو حلول في سعفيفة، على خاطر نهارة اللي صارت صار الاحتجاج النهار الأول وعدونا المسؤولين أنه مش تكون فما جلسة لوندوما مع نهار الجمعة. الجلسة ما صارتش، تمت اجتماعات كل واحد في جهة، وحقيقة بعد قالوا لنا راهو باش نستناو نهار اثنين يمكن أنا ناخذوا قرارات وكذا، دونك ما صارش هذا الكل. استنينا في جامعة النفط والمواد الكيميائية ممثلي العمال نقل المحروقة، وتم إقرار الإضراب بنهارين أيام 23-24 سبتمبر. كيف ما تشوف حتى الدات خلينا الوقت، هو القانون يقول والتراتيب يقولوا نخلي يلزمنا نوعنو 10 أيام قبل الإضراب. احنا برقيت الإضراب ما زلت ما صدرتش تصدر اليوم إن شاء الله، وباش نخليه بريسك شهر باش نحاولوا نلقاو الحلول. كيما تعرفوا احنا الهدف ماهوش الإضراب في حد ذاته، ماذا بينا ما نخلطولوش، أما معناتها حتى تتحرك شوية سلطة الإشراف ويحاولوا نلقاو حلول، خاطر فما حاجات الحقيقة ما فيهاش تفاوض. كيما تعرفوا الصناديق الاجتماعية المساهمات هي فما بارتي على الخدام وبارتي على المؤجر. الخدام تتقسلوا البارتي هذيك وماهيش قاعدة تتصب في الصناديق الاجتماعية، والمؤجر بتو ماهوش يخلص في البارتي نتاعو، دونك لا يخلص لا في هذا ولا في ذاك. دونك شنو نلقاو رواحنا؟ نلقاو أنه الخدامة وقفوا لهم كرنيات العلاج نتاعه، دفتر العلاج اللي يمشي داوي بيه عائلته ومرته وصغاره وكذا، واقف ما ينجموش يعالجوه. هي من هنا بدات الحكايه بالتطبيق الاتفاقات القديمه اللي تصحت فما محضر مصحح من 2 مايو 2019، هذا مصحين فيه وزر.
1: وفي شأن متصل بهذا الخبر، رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية يوم أمس عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود نافيا تسجيل أي نقص في مخزون المحروقات، قائلا في هذا الصدد إن المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. وشدد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول على أن باخرة محروقات رست يوم أمس بميناء بنزرت وهي حاليا بصدد إفراغ حمولاتها. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يوم أمس أنه بسبب النقص المسجل في القاطرات فإنه سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات اليوم الخميس على النحو التالي: إلغاء القطار الرابط بين محطتي الكيف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا، أيضا إلغاء القطار الرابط بين محطتي صفاقس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5:15، كذلك إلغاء القطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس والمنطلق عادة على الساعة 7:20، وأيضا إلغاء القطار الرابط بين محطتي جابس وتونس والمنطلق عادة على الساعة 10:50. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم 27 من أوت 2020 بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامية، وسيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، فضلاً عن المسائل الإسلامية المطروحة وسبل تعزيز الصرح الإسلامي لمواجهة التحديات المثيرة. دوليا الآن، قال مصدر إيراني كبير أمس إن إيران وسلطنة عمان لا تزالان تعملان على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا على كيفية تقاسم الممر المائي وعائداته. وذكر المتحدث باسم الحرس الثوري مكررا الموقف الإيراني الرسمي أن المضيق لن يفتح إلا إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط طهران بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه قبل انهياره. دوليا أيضا، يصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس إلى طهران، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري يقول في تدوينة له على منصة إكس أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من موقف قطر الثابت بشأن المسار الدبلوماسي، وهو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

فهمت العالم بالغلط افرز الاحباب عارف شو الخالد يا ما كرر علينا تشلنا صرنا مع بعضنا فتلنا غرقنا في محنة هترنا تبعنا كلامهم بغرنا نسينا الفعل اللي ضرنا شكينا الربي وصبرنا